أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت

ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق.

أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

0: وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة.
1: سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله

بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم

استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده

بحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعفي وترد بها ألفتي وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتبيض بها وجهي وتلهمني بها رشدي وتعصمني بها من كل سوء اللهم إني أسألك إيمانا دائما يباشر قلبي وأسألك يقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي ورضني بما قسمته لي اللهم أعطني إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء والفوز عند اللقاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء

لي وافتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور وفتنة القبور. اللهم وما ضعف عنه رأيي وقصر عنه عملي ولم تبلغه نيتي وأمنيتي من خير وعلي

إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين لك بالعهود إنك رحيم ودود

سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي القدرة والكرم سبحان ذي الجلال والإكرام سبحان الذي أحصى كل شيء بعلم.

توبة تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله.

الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وإنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وإنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وإنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وإنه كان رجال من الإنس

فوجدنا ملئته حالة جديدا وشهوبا وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسميع فمن يستمع الآن نجد له شهابا رصدا وإنا لا ندري أشر نريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وإنا منا الصالحون أو منا دون

واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وان لو استقاموا على الطريقه لسقيناهم ماء غدقا لنفسهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه نسلكه عذابا صعدا وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا وانه لما قام عبد الله يدعوك يكونون عليه ابدا قال انما ادعو ربي لا اشرك به احدا قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا قل اني لن يجيرني من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا الا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا حتى اذا راوا ما يوعدون فسيعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا قل ان ادري اقريب ما توعدون ام يجعل له ربي امدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم ان قد بلغوا رسالات ربهم واحاط بما لديهم واحصى كل شيء عددا الله اكبر سمع الله لمن حمده ملء السماوات والأرض الله أكبر الله أكبر الله أكبر

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط.

النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا اصبر على ما يقولون اهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين للنعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف

بدأنا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به كان وعده مفعولا

طَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ

الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

قضيت وقنا شر ما قضيت. فإنك تقضي ولا يقضى عليك, وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت, تبارك ربنا وتعاليت. فلك الحمد على ما قضيت, نستغفرك ونتوب إليك. اللهم عافنا واصلح بنا.

محمد مع لطفي والعافية والبركة ولا تأخذنا بسنين. اللهم اسقنا واغثنا، اللهم اسقنا واغثنا، اللهم اسقنا واغثنا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا مجللا سعان طبقا عاما دائما مباركا فيه مع لطفي والعافية، ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والغلاء والبلاء والقحط والحمى والجذب والجور والظلمة وجميع أنواع الفتن والمحن والأمراض والأسقام والشدائد أيدي والزيغ والضلال والزلازل والريح والجهل والبلاء ما ظهر منها وما بطن. وأنجي المستضعفين والمكروبين والمظلومين من المسلمين وكلاهم وصنهم ودولهم مرعهم ولهم رجدهم. وفقنا المتوب وترضى والضبنا وبين فيما يجري به القضاء. واصرف وادفع وابعد وازل عنا عنهم شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين والمفسدين عنا زاهدين اجلا فعافدون سلام برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد بن امي اله وصحبه وسلم. الله اكبر. الله اكبر. الله أكبر. الله أكبر.

شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد

الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد يحيي

0: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين اللهم
1: صل وسلم على سيدنا

0: عن ربك المسؤول المستعصم الحمد لله رب العالمين.
1: استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، الها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، الها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، الها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، الها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا اله الا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا اله الا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا اله الا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا اله الا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

خالدين على فراديس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة لا إله إلا الله 12 مرة

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، لا بذكر الله تطمئن.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به ونشهد الله على ذلك ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقضي عنا الدين واغننا من الفقر وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه زنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين بركة في العمر صحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت شهادة عند الموت مغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب نصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذا ذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك.
رسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد

توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، من عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله، ولا تكلني لا نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو.

ركعتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه، خير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه، مداد كلمات. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرش مداد كلمات. سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزينة عرشه ومداد كلمات. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلمات. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلمات. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلمات. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق، الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء، لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض، لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك، لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله،
وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبسندكم المتصل الإمام الشعراني في كتاب كشف الغمة رضي الله عنه عنكم وعن بكم إلى أن قال فصل في أذكار يقولها العبد إذا أصبح وإذا أمسى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خاف من الرياء فليقول إذا أصبح وإذا أمسى ثلاث مرات اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم وكان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يقولها صباحا ومساء وكان صلى الله عليه وسلم يقول سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة وكان صلى الله عليه وسلم يقول من قال حين يمسي ثلاث مرات أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضره حمة تلك الليلة يعني ذا سم قال سهل رضي الله عنه وكنا نعلمه أهلنا فكان يقولون في كل ليلة فلدغت جارية منهم فلم نجد لها وجعا وقال أنس رضي الله عنه أصاب بعضهم طرف فالج وهو يروي هذا الحديث فجعل رجل ينظر إليه فقال له المريض إن الحديث صدق كما حدثتك ولكني لم أقله يومئذ ليمضي الله تعالى قدره وكان صلى الله عليه وسلم يقول من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده مئة مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه وفي رواية من قال إذا أصبح مئة مرة وإذا أمسى مئة مرة سبحان الله وبحمده غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر وكان صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه وكان صلى الله عليه وسلم يقول من قال حين يصبح ويمسي اللهم أني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك أعتق الله ربعه من النار فمن قال مرتين أعتق الله نصفه من النار ومن قال ثلاثا أعتق الله ثلاثة أرباعه من النار فإن قال أربعا أعتقه الله من النار وكان أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه يقول من قال حين يصبح وحين يمسي سبع مرات حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم كفاه الله ما أهمه صادقا كان أو كاذبا وكان صلى الله عليه وسلم يقول من قال إذا أصبح وإذا أمسى رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا إلا كان حقا على الله أن يرضيه وفي رواية من قال ذلك ثلاث مرات وأنا الزعيم لأخذن بيدي حتى أدخله الجنة وكان صلى الله عليه وسلم يقول من قال حين يصبح اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك فقد أدى شكر يومه ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته وكان صلى الله عليه وسلم يقول من استفتح أول نهار بخير وختمه بخير قال الله تعالى لملائكته لا تكتب عليه ما بين ذلك من الذنوب وكان صلى الله عليه وسلم يقول من قال إذا أصبح سبحان الله وبحمده ألف مرة فقد اشترى نفسه من الله وكان آخر يومه عتيق الله وكان صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ آية الكرسي حين يمسي أجير من شر الجن حتى يصبح ومن قال حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي وكان صلى الله عليه وسلم يقول من قال إذا أصبح وإذا أمسى اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تمتيني وأنت تحييني لم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. وكان موسى عليه السلام يدعو بهن كل يوم 7 مرات فلا يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه أن يقول عند الصباح والمساء يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله بلا إله إلا أنت.
1: اللهم صل
2: وسلم على أسعد مخلوقاتك سيدنا
3: محمد وعلى آله وصحبه وسلم معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذكره وغفل عن ذكرك ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك ذكره الغافلون.
1: الحمد لله مكرمنا بحبيبه المختار وبيانه لنا ما به يصلح السر والإجهار وما تندفع به شرور الدنيا والبرزخ والدار القرار. اللهم أدم صلواتك على نور الأنوار وسر الأسرار سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى نبيك هود وعلى تابعيهم بإحسان وعلى جميع أحبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى ملائكتك المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وكان في مهمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أرسله الله إلينا أن يوثق أسرار روابطنا وصلتنا بالإله الحق جل جلاله وعبر حبل ذكره سبحانه وتعالى، وذلك أنه من أعظم ما وهب وشرع جل جلاله وقد أذن لنا مع قصورنا ونقصنا وتقصيرنا وضعفنا أن نذكره، ولا شك أننا إنما نذكره بإمكانياتنا مما يتعلق باللسان والقلب، وكلها مخلوقة قصيرة عن ذات الإله وحقائق صفاته وأسمائه سبحانه وتعالى، ولكنه أذن بذلك ورضي به منا بل وعدنا عليه خيرا كثيرا كبيرا وأن يذكرنا هو بنفسه جل جلاله وتعالى في علاه. وكان الإذن منه لنا بالذكر منة من مننه الكبيرة منة من مننه الكبيرة وعطية من عطياته الجزيلة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكره كلما أصبح أن يقول الحمد لله رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره وأذن لي بذكره، بل وعد الوعد العظيم عليه وقال فاذكروني أذكركم. فمن الأذكار ما هو في الصلوات وما هو عند الوضوء وما هو عند النوم وعند القيام من النوم وهو عند الأكل وعند الفراغ منه وما عند الشراب وعند الفراغ منه وعند الدخول للبيت أو للمسجد وعند الخروج منهما وعند المرور في السوق وعند في الطريق وعند المشي إلى قربة من القرب وطاعة من الطاعات وفي مواقف الحج وفي الأيام الفاضلة إلى غير ذلك. ومنه ذكر الليل والنهار وذكر الصباح والمساء، أذكر في الصباح والمساء وأذكر في الليل والنهار. بساطها لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنتسابق ونتنافس فيأخذ الكل منا نصيبه الذي تمكن منه وقدر له في هذا الذكر ليكون وصلة بينه وبين المذكور الرحمن الذي يذكر من ذكره جل جلاله وتعالى في علاه. ثم من الأصل في ذلك ما أشارت إليه الآيات كأمثال قوله تعالى سبح قبل طلوع الشمس وقبل غروبها من عند الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى وسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وهكذا ما جاء من الآيات الكريمة في هذه فيما أشارت إليه مثل قوله سبحان الله سبح حمد ربك بالعشي والإبكار قوله سبحانه وتعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر بالغدو والآصال الغدو الصباح والآصال في المساء وقوله للنبي ولا تطردوا يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه واصبر نفسك مع الذين يدعون بالغداة والعشي يريدون وجهه وتطردوا يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم شيء وهكذا وقال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال فإذا ترتيب على الصباح والمساء كما قال في سيدنا داود عليه السلام إن سخرنا الجبال معه سبحنا بالعشي والإشراق وهكذا فبين القرآن لنا أن هذه محطات للذكر يجب أن يتوقف المؤمن عندها ويكون له نصيب من الذكر قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وبالعشي والإبكار وبالعشي والإشراق وبالغدو والآصال ثم ذكروا من متى يدخل الصباح أما الليل فهو في عرف الشرع من غروب الشمس إلى طلوع الفجر فهذا الليل وأما النهار فإذا في عرف الشرع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وهو في العرف في عرف عامة الناس واللغة يطلقون الليل من الغروب إلى الإشراق إلى الإشراق والنهار من الإشراق إلى الغروب ولكن باعتبار الشرع ليس كذلك بل النهار يبدأ من طلوع الفجر وهل يبدأ الصباح من ذلك أو الصباح يتقدم من نصف الليل ففي ذلك أقوال واستدلالات ومن أوفقها وأقواها ما ذكر العلامة الرداد أن للصباح والمساء وما ورد من الأذكار في الصباح والمساء وقت فضيلة وهو بالنسبة للصباح من بعد الفجر إلى أن ترتفع الشمس وقدر الرمح ونحو ذلك فهذا أفضل أوقات ثم ما وراء ذلك فإن تلقى على اسم الصباح إلى وقت الزوال إلى أن تزول الشمس كذلك ما يتعلق بالمساء فإنه أيضا يأتي في ذكر في بداية وقت المساء من بعد صلاة العصر من باب الأفضل وإلا يتقدم قبلها من بعد الزوال ولكن الأفضل من بعد صلاة العصر إلى أن يمضي ثلث الليل أو نصفه فإذا انتصف الليل فقد انتهى وقت المساء وتخلوا وقت الصباح وبذلك أيضا تعلموا أن العبرة عندنا في الشرع بالنسبة لليالي أن الليلة تنسب لليوم الذي يليها فبداية اليوم بالليل من الليل فمثلا رمضان دخوله من المغرب فيكون أول ليلة من ليالي رمضان ليلة يورى الشهر أو يكمل شعبان 30 فيكون إذا غربت الشمس دخل شهر رمضان ويكون اليوم الذي يليه تبع له وعلى هذا ما ثم توافقوا عليه من هذه الترتيبات اتخذوها باصطلاحات من الغرب من دون أساس الساعة 12 دون دخول اليوم وفي أثناء الليل وبعد ذلك أيضا يستمرون إلى فيحسبون أنه يستمر اليوم هذا إلى نصف الليلة والساعة الثانية عشر بالتوقيت الزوالي إلى الليلة الثانية، نقول لا أصل لذلك، بل أصل عندنا إذا غربت الشمس، فلما غربت الشمس البارحة فهي ليلة الأحد، ليلة الأحد من غروب الشمس، ما هم من الساعة 12، من غروب الشمس دخل ليلة الأحد، دخلت ليلة الأحد، وهكذا. وكذلك فيما جاء من أذكار الاستيقاظ من النوم، أنه يقول الحمد لله الذي الحمد لله حين بعده إليه النشور، الحمد لله خذ نوم الحج بعد اللهم سبحانه أن تبعثني في هذا اليوم إلى كل خير. معلوم أن استيقاظ صلى الله عليه وسلم كان في آخر الليل، ما يستيقظ بعد الفجر، يقول هذا اليوم أسوق خير، هذا اليوم بدأ اليوم، عدو في الليل، عدو يستيقظ في نصف الليل صلى الله عليه وسلم، في نصف الليل يقوم ويقول أسوق خير هذا اليوم. وذلك أيضا كما يقال من بعد الزوال أسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها. وعندنا إذن كثير من العرب يستعملون الليلة، إذا جاء العصر تقول لك ليلة، وتجينا الليلة في العصر، الليلة ما هو نهار عندهم، يعدوا كأنه من الليل. ولا كل حل، وأما الليل في الأصل العرفون يأتي من الله، يأتي من المغرب، ولكن كان يتجاوز بذلك بالنسبة للأدعية وبالنسبة للأذكار، يطلق الليلة من العصر كما يطلق اليوم من بعد نصف الليل، يطلق اليوم إلا. فمعروف اليوم والليلة باعتبارها اللغوي والعرف الذي يسود أيضا بين الناس، ولكن أذكار الصباح والمساء يتسع فيها هذا الاتساع، وإن كان الأفضل أن أذكار الصباح تكون بعد الفجر إلى وقت ربع النهار، هذا أفضل، ممكن تستمر، وممكن تبدأ من نصف الليل وتستمر أيضا إلى الزوال. وكذلك أذكار المساء ينبغي من بعد العصر وما بعد المغرب إلى نحو ثلث الليل، ويمكن تستمر تبدأ من أيضا من الزوال وتستمر إلى طلوع إلى نصف الليل، إلى نصف الليل من الليلة، وهكذا أذكار الصباح والمساء. وكان يقول من خاف من الرياء فليقول إذا أصبح، من خاف من الرياء فليقول إذا أصبح وإذا أمسى ثلاث مرات اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه، وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. فهذا من الأدوية التي يداوى بها الشرك الخفي، الشرك الخفي هو الرياء، هذا غير الشرك المخرج من الملة، وهو شرك أن يعبد غير الله وأن يعتقد أن مع الله إله آخر، هذا الشرك الأكبر، هذا الشرك الأكبر نزه الله القلوب عنه على يد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وضمن له أن المسلين في جزيرة العرب بل وفي غيرها لا يقع فيهم هذا الشرك قط إلى آخر الزمان، وهو الشرك الأكبر. فبقي هذا الشرك الخفي وهو الشرك الأصغر الذي لا يخرج من الملة ولكن يحبط الأعمال، والذي جاء في وصفه أنه أخفى من دبيب النمل. فهذا الذي نعد له هذا الدعاء اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقولها صباحا ومساء هذا الدعاء، أنه علمه صلى الله عليه وسلم ذلك كما جاء في روايات عنه عليه رضوان الله تبارك وتعالى سيدنا أبو بكر الصديق، أنه لما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، أبو بكر هل الشرك لما جعل مع الله إلها آخر، الذي نفسي بيده للشرك أخفى من دبيب النمل، ألا أدلك على شيء إذا قلته ذهب عنك قليله وكثيره قل اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا وانا اعلم واستغفرك لما لا اعلم. اخرجه الامام البخاري في كتاب الادب المفرد الديلمي في المسند وابن السنية عن سيدنا ابو بكر الصديق وان النبي علمه الحذر من الشرك الخفي دون الشرك الاكبر من ان يجعل مع الله الها اخر وهو قصد الخلق بشيء من العبادات. وهكذا جاء ايضا في مجمع الزوائد عن سيدنا عن رجل من بني كاهل يقول خطبنا ابو موسى الاشعري رضوان وقال في خطبته يا ايها الناس اتقوا هذا الشرك فانه اخفى من دبيب النمل. فقام اليه بعد الخطبه عبد الله بن حزن وقيس بن المضرب قال والله لا تخرجن مما قلت. سيب لنا بين ايش هذا تدعي الشرك اخفى من دبيب النمل؟ يعني ما يعرفون الا الشرك الظاهر يريد ان يتخذ مع الله الهه اخر بس هذا الشرك. قال لا تخرج لنا مما قلت يعني تجيب لنا دليل انا ما قلت او لناتين عمر ما دون لنا نروح بنشتكي بك عند امير المؤمنين عمر. قال بل اخرج مما قلت. قال ماذا؟ قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ايها الناس اتقوا هذا الشرك فانه اخفى من دبيب النمل. فقال له من شاء الله ان يقول كيف نتقيه وهو اخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال قولوا اللهم انا نعوذ بك من ان نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. رواه الامام احمد في مسنده والطبراني في الاوسط وكذلك ابن حبان و اسمه روايه الامام احمد برجال الصحيح. اذن فعندنا شرك اصغر لا يخرج من الملة ولكن يحبط الأعمال الصالحة نزهنا الله منه وطهرنا ونقانا إنه أكرم الأكرمين وهذا أخفى من دبيب النمل. وجاء في رواية عند أبي يعلى ويقول عن سيدنا بكر يقول قال سمعني صلى الله عليه وسلم يقول الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. قلنا يا رسول الله وهل الشرك إلا ما عبد من دون الله أو مدعي مع الله؟ قال ثاكلتك أمك يا صديق الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل ألا أخبرك بقول يذهب صغاره وكباره؟ أو قال صغيره قلت بلى يا رسول الله. قال تقول كل يوم 3 مرات اللهم إني أعوذ بك أن يشرك بك شيئا وأنا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلم. ثم ذكر من خفايا الشرك أن يطرأ على بالك وهم الاستقلال لأحد أنه يقدم أو لنفسك أنك تستقل بحركة أو سكون أو تقديم أو تأخير هذا شرك خفي مثل الرياء خفي. قال شرك أن تقول أعطاني الله وفلان والعطاء بالحقيقة من الله تعالى ولا بأس فلان سبب من الأسباب يعني لا تقول ذلك وفي عندك وهم أنه يستقل بالعطاء ويعطيك من دون الله ما أعطاك إلا بأمر الله تعالى وما سلط عليه من الدواعي أن يعطيك إلا ما يعطيك. وكنا نسمع العوام عندنا لأنهم تربوا مع أهل النور والعلم والسير يقولون هو ما حد يعطي أحد لا إلا يا عبدي أعط عبدي هكذا يقولون يعني ما حد يستقل لك بالعطاء يعطيك هو كنا نسمعهم يقولون هم عوام هو ما حد يعطي أحد شوف ولا حقيقة ما حد يعطي أحد إلا يا عبدي أعط عبدي يعني الرب المعطي ويقول لذا أعط ذا ويسلط عليه هذا الحقيقة يقول لهذا قال الشرك أن تقول أعطان الله وفلان والند أن يقول الإنسان لولا فلان قتلني فلان كله أراد الله يسلط عليك يقتل لك لا فلان ولا فلتان ما أحد منهم بيمنعك وإذا صرف الله عنك ما بيقدر هو بنفسه يتصرف بشيء إلا بأمر الله تعالى لا إله إلا الله. فهذه الأوهام من الشوائب الشرك الخفي ما هو اعتقاد إلى آخر مع الله إلى آخر مع الله هذا يخرج من الملة والعياذ بالله تبارك وتعالى وهكذا. وجاء أيضا عن معقل بن يسار قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر أن قال الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. ما قال لا أدلك على ما يذهب صغير ذلك وكبير. قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. وهكذا رتبها عندنا السلف كلما قرأوا القرآن يدعون بهذا الدعاء. وغالبا يقرؤون القرآن صباحا ومساء فيأتي عندهم هذا الدعاء كما رتبوا على نفس سيدنا أبو بكر الصديق صباحا ومساء. اللهم أني أستغفرك اللهم نعوذ بك من شرك بشيء وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. وباللفظ الآخر اللهم نعوذ بك من شرك بشيء وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. وكان يقولها صباح ومساء. وكان صلى الله عليه وسلم يقول سيد الاستغفار. والاستغفار طلب المغفرة. وطلب المغفرة يكون بالدعاء وبالتوبة والإقلاع. بالإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعود أن لا والعزم أن لا يعود إليه. ثم يأتي بعد ذلك طلب المغفرة. فيصح استغفر ربكم ثم توبوا إليه. أيوة. وأما الاستغفار باللسان والقول مع الإصرار على الذنب فأشبه بالاستخفاف والاستهزاء والعياذ بالله تبارك وتعالى. ما يكون ذلك يصير على الذنب مثل واحد يبول ويغسل وجهه يقول نويت الطهارة لصلاة الوضوء. أنت تبول كيف يبول الوضوء؟ ما يقع ما يتأتى ينعقد الوضوء وأنت تبول. توقف عن الحدث وقل نويت الوضوء صح. وهكذا. وهذا الذي يتمادى في الذنوب والمعاصي ويصر عليها ويقول صلى الله صلى الله ما في ما في. بعدين أنت مصر وتقول اغفر لي. قالوا الذين إذا فعلوا فحشت ظنوا ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم ومن يغفر ذنوبه ولم يصروا يعزمون ألا يعودوا بالصدق مع ندامتهم على ما فعلوا ويستغفرون فيصير استغفار صحيح. بل من أعظم الأنواع الأذكار ومن لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل مخرج ومن كل ضيق مخرجا. وطوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وإنه إذا عرضت صحيفة اليوم والليلة للإنسان إذا عرضت على ربه جل جلاله فوجد في أولها استغفار وفي أخيرها استغفار يقول أمحو ما بينهما من الذنوب. لا إله إلا هو. اللهم اغفر لنا يا خير الغافرين. وعلم صلى الله عليه وسلم سيدنا بكر استغفارا يستغفر به في صلاته. وقال وذلك أنه قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في الصلاة في التشهد في الصلاة. فأقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا في رواية كبيرة إنه لا يغفر ذنوبنا اللهم إني ظلمت كثيرا كبيرا ولا يغفر ذنوبنا اللهم إني ظلمت كثيرا اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا ولا يغفر ذنوبنا إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك فاغفر لي وتب علي انك انت فاغفر لي مغفره من عندك وتب علي انك انت اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر ذنوبا انت فاغفر لي مغفره من عندك وتب علي انك انت التواب الرحيم. فكان علمه سيدنا ابو بكر سيدنا ابو بكر الصديق فيدعو به في صلاته. ومن اخص اوقات الاستغفار السحر وقبل غروب الشمس. ونص الله في القرآن على الاستغفار في السحر قبل البهوة ما قبل الفجر. يقول سبحانه وتعالى الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. ويقول إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون بالأسحار هم يستغفرون. فهذا من أفضل الأوقات استغفار في السحر. بل قالوا مما يطيل الله به الأعمى كثرة الاستغفار وانكسار في جوف الليل والاستغفار في الأسحار. يقول وكذلك جاءنا الاستغفار بعد كل صلاة. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. ثم يقول سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، يعني أفي بعهدك وما وعدتك، أعوذ بك من شر ما صنعته، أبوء أي أعترف وأقر لك بنعمتك علي، وأبوء أعترف وأقر بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يقول: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة. رواه البخاري والترمذي والنسائي، فهكذا، وتجدها في الورد اللطيف الإمام الحداد. فخلاصة من الأذكار الواردة في السنة جمعها في هذا الورد اللطيف. سيدنا الإمام الحداد ما يستغرق منك إلا 12 دقيقة، ولكن فيه كم من فوائد جزيلة ووعود من رسول الله صلى الله عليه وسلم جليلة في هذه الأذكار. يقول: وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يمشي 3 مرات أعوذ بك من مات من شر ما خلق لم تضره تلك الليلة حمة ثم تلقي، يعني ذا سم ما يناله، يعني لا عقرب ولا حية ولا نحو ذلك. أخرجه الترمذي في ذوات، وهو موجود عندك في الورد اللطيف. قال سهر رضي الله عنه: فكنا نعلمها أهلنا فكانوا يقولونها كل ليلة، فلدغت جارية منهم فلم نجد لها وجعا ولا أثرا، راح أثرها. وقال أنس رضي الله عنه: أصاب بعضهم طرف فالج وهو يروي هذا الحديث، فجعل رجل ينظر إليه، فقال له المريض: إن الحديث صدق كما حدثتك، ومن تنظر الفالج الذي فيه إني لم أقله يومئذ، اليوم الذي أصبت فيه أنا ما قلت هذا الدعاء، ليمضي الله تعالى قدره في مضى قدره فيه، أنا ما قلت هذا الدعاء في اليوم الذي أصابني هذا. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح حين يمشي سبحان الله بحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ذلك أو زاد عليه. وفي هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وعند الترمذي كذلك، وفيه بيان أن الأصل في الأذكار الإطلاق، وأن تجاوز العدد ما يضر لمن يزيد بل من زاد. فلهذا يقول: لم يأتي أحد بأفضل ما جاب إلا أحد قال مثل ذلك أو زاد، فمسموح أن يزيدوا ويتسابقون الناس في ذلك. وهكذا في الرواية الأخرى: من قال إذا أصبح 100 مرة إذا أمسى 100 مرة سبحان الله بحمده غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، أخرجه الحاكم في المستدرك. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، كتبت له 100 حسنة محيط عنه 100 سيئة، كانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسيه، ولم يأتي أحد بأفضل مما جابه إلا رجل عمل أكثر منه. الله أكبر. في رواية: رجل قال مثل ذلك أو زاد عليه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح أو يمسي اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا وأن محمدا عبدك ورسولك، فلا أعطك الله ربعه من النار. في رواية فيها زيادة: أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، في رواية، وهذه الرواية ماشي فيها. والرواية التي أوردها الشيخ عليه رحمة الله عند أبي داود وعند الطبراني، يقول: إذا قالها مرة أعتق الله ربعه من النار، من قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار، من قالها 3 أعتق الله 3/4 من النار، فإن قالها 4 أعتقه الله من النار. هي في الورد اللطيف عندك، تجيب 4 مرات فتعتق في الصباح فتعتق من النار إلى المساء، فإن جيت بها في المساء 4 تعتق إلى كلك إذا صبح وهكذا. كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول من قال حين يصبح حين يمسي 7 مرات حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم كفاه الله ما أهم صادقا كان أو كاذبا يعني وإن لم يتحقق بحقائق التوكل يقول حسبي الله لا إله إلا هو قدره العظيم وإن كان ما تحقق بحقائق إذا كرر هذه الكلمة 7 مرات يحميها الله يا رسول الله يكفيه ما أهمه فكيف بمن قاله ومتحقق شأنه أعظم وأعلى. وكان صلى الله عليه وسلم يقول من قال إذا أصبح وهذا أيضا عندك في الورد اللطيف 7 مرات حسبي الله لا إله إلا هو ليت قلت رب العرش العظيم كفاه الله ما أهمه صادقا كان أو كاذبا. وإذا أمسى من قال إذا أصبح إذا أمسى رضينا بالله ربا بسمدين محمد النبي ورسولا إلا كان حقا على الله أن يرضيه رواه أبو داود. سامج هذا إذن عندك في الورد اللطيف موجود. تقول رضيت بالله ربا بسمدين وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا 3 مرات كان حقا على الله أن يرضيه سبحانه
4: يعطيه
1: ما يرضيه في الدنيا وفي الآخرة له الحمد له المنة. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول من قال حين يصبح اللهم ما أصبح بي من عمدنا وبعد ما خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد لك شكر فلك الحمد شكر على ذلك في رواية فقد أدى شكر يومه. ومن قال من ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. إذن أخرجه أبو داود. عندك موجود ها؟ موجود في إيش؟ موجود في الورد اللطيف. ما أصبح بي معبدين وبأحد ملك فمن قال يشكرك لك فلك الشكر ولك الحمد والشكر على ذلك. كما أن أيضا الرواية التي تقدمت معنا في قولها من قال 3 مرات ما قرناه يقول في روايتين هذه الرواية من قال ذلك وهو رضينا بالرب سمدين محمد النبي ورسوله 3 مرات من قال ذلك 3 مرات يقول صلى الله عليه وسلم وأنا الزعيم أي الضامن أنا الكفيل الضامن أنا الزعيم لآخذن بيده حتى أدخله الجنة رواه الإمام البخاري في التاريخ الكبير والطبراني أيضا في المعجم الكبير يقول صلى الله عليه وسلم وفيه مكانته عند الله أنه يدخل بإذن ربه الجنة من شاء أنا الزعيم وأنا الضامن لأخذن بيده حتى أدخله الجنة وهكذا. إذا كان الله يقول في فرعون يقدم قومه فأوردهم النار بعد الله فهؤلاء الفجار والأشرار يريدون قومهم النار والأنبياء يريدون قومهم الجنة ويقول في هذا الحديث لآخذ أنا الزعيم لآخذن بيده حتى أدخله الجنة يا ربي صلي عليه على آله وصحبه واجعله آخذا بأيدينا إليك يا رب. ويقول وهذه الرواية التي ذكرها عند الإمام البخاري في التاريخ الكبير وعند الطبراني أيضا في المعجم الكبير. وكان صلى الله عليه وسلم يقول من استفتح أول نهاره بخير وختمه بخير قال الله تعالى ملائكته لا تكتب عليه ما بين ذلك من الذنوب خلاص امحوا لي بين ما دام افتتح بالخير واختتم بالخير فلله الرحمة ومغفرات كثيرة بعباده له الحمد له المنة. وهذا الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان. وكان صلى الله عليه وسلم يقول من قال إذا أصبح سبحان الله بحمده 1000 مرة فقد اشترى نفسه من الله تعالى وكان آخر يوم عتيق الله. ولهذا تسمى العتيقة الصغرى العتيقة الصغرى كما يطلقون العتيقة الكبرى على 70,000 من لا إله إلا الله 70,000 من لا إله إلا الله عتيقة كبرى. ويروى فيها أن من قالها 70,000 مرة لا إله إلا الله فاشترى بها نفسه من النار أو اشترى بها أحدا من خلقه أعطقه الله من النار وإما يشتري نفسه ويشتري بها أحد من الموتى، فتكون هذه العتيقة سبب عتق الله له من النار. والعتيقة الصغرى هذه ألف مرة من سبحان الله بحمده، لهذا تجدهم في التسابيح عندنا يأتون سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده 50 مرة في كل مرة، فتكون 6 مرات من خمسين مرة بتأتي 300، يأتون بها ثاني ليلة وثالث ليلة تكمل 1000، فتكون عتيقة من النار، عتيقة 1000 مرة من سبحان الله وبحمده. ومدة ما يأتون بها بالمشلة المعتادة 50 مرة، فكثير من الذين يواصلون بها الذكر يأتون بها في ذلك الوقت 200 مرة وتزيد وتنقص، تجتمع من الواحد منهم في الليلة الواحدة، وهم عدد منهم، والعدد منهم 50 و50 و50 تصل أكثر من 1000 أو عدد من الألوف، فتكون سبب لعتق الله، لعتق الذي يهدون هيرين من النار. فهذه العتيقة الصغرى 1000 مرة من سبحان الله وبحمده، العتيقة الكبرى 70,000 من لا إله إلا الله. وكان يسموه لما مات بعض الناس في نواحي البيضاء ونقوم، تكررت مرأي من كثير من الأخيار أنه في عذاب. وكتب الحبيب محمد الخدار والحبيب جعفر يطلب منه الدعاء له والاستغفار له، فكتب اسمه إليهم أن أهدانا عتيقة، لأنه كل يوم يأتي 70,000 من لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، زيادة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهدى إليه. فكتب إليهم أن أهدانا له عتيقة ومن الكبرى 70,000 و10,000 من الإخلاص و10,000 من الفلق والناس وفاتحهم. وجاء الرأي من أخيار البلدة يرى هذا الميت وأنه في حلة من حل الجنة، يقول فلان الناس يتحدثون عنك أنك أنا كنت في عذاب. أما سجد ذاك السيد جعفر من حضرموت وخرجنا الله من النار بسببه واعتقنا من العذاب، خرجت من العذاب. فكان هذا نتيجة العتيقة، والدعاء الرحمن سبحانه وتعالى إن أمتي أمة مرحومة يدخلون قبورهم بذنوب كثيرة، وفي رواية كمثل الجبال، فيخرجون من القبور أن يوم القيامة ولا الذنب عليهم، يقول بماذا؟ قال باستغفار الأحياء، باستغفار الأحياء لهم. والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا الإخوان الذين سبقونا بالإيمان. قال الإمام أحمد بن زين العبشي هل تشمل الآية كل من آمن قبلك إلى آخر من مات قبل أن تقرأ هذا الدعاء، آخر واحد مات قبل فرن الإخوان سبقونا بالإيمان، من أول مؤمن إلى آخر واحد مات قبل ما تقول الكلمة هذه سبقونا بالإيمان. ولا تجعل في قلوبنا غل الذين قال موجودين في عندك في الحياة من المؤمنين، لا تجعل في قلوبنا غل الذين هذه تشمل كل من مات وبقية الأحياء كلهم. لا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بهم، ولا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ويقول وكان صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ آية الكرسي حين يمسي أجير من شر الجن حتى يصبح، ومن قال حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي. ويشهد لذلك ما جاء في الصحيح عن أبي هريرة أنه لما علمه الشيطان يقول يقرأ آية الكرسي وقال لا يقربك شيطان إذا قرأتها، قالوا صدق وإنه لكذبو كذاب، لكن هذا كلام صدق إنك صدقك وإنه لكذوب. وكان صلى الله عليه وسلم يقول من قال إذا أصبح وإذا أمسى اللهم تركتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني لما تحييني لم يسأل الله شيئا إلا أعطاه، وكان موسى عليه السلام يدعو بهن كل يوم 7 مرات فلا يسأل الله شيئا إلا أعطاه، وكان يقول من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي يوم القيامة. فمن المستفيد؟ هو اللي ذا يصلي. وهذا عندك في الورد اللطيف 10 في الصباح 10 في المساء، من صلى عليه حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي يوم القيامة. رواه الطبراني، يقول في مجمع الزوائد رواه الطبراني، كان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه يقول انسوا عليه. هذا أيضا من مما عندكم في الوردة، كان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه أن يقولوا عند الصبح والمساء يا حي يا قيوم برحمتك يا سعيد لا تكلنا إلى نفسنا طرفة عين، وصلنا نشوف في رواية ومن عذابك يستجير. لا إله إلا أنت، نقول له تكلنا نفسنا طرفة عين، وفي هذه الرواية بلا إله إلا أنت، ذكر هذه الرواية عند النسائي في الكبرى، والحاكم في المستدرك، والبيهقي في شعب الإيمان، ولكن جاءت أيضا برواية أخرى لموجودة عندكم في الورد اللطيف، الله يا حي يقوم برحمتك الصغير من عذب بك أستجير أصلح لي شاني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلق طرفتها. اجعلنا من الذاكرين الشاكرين الفائزين في الصباح والمساء والغدو والعشي وفي الأصال وفي الغدو والأصال البكرة والعشي بقرب من الله وزيادة إيمان بالله ومعرفة بالله وأدب مع الله وحفظ وكلات يقينا بها الأسوأ. اللهم احفظنا محفوظا.

0: به الذكر الحكيم وانصرنا بما نصرت به المرسلين ورجنا على مراتب علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين مع اللطف والعافية والاستقامة وتحب أنواع الكرامة سر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صحبه الفاتحة.
0: عسى رجعتم من الزيارة بزيادة أنوار وصفاء أسرار وصدق مع الغفار وقوة عزائم في الإقبال عليه في السر والإجهار. الله يكرمنا وإياكم بالقبول. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم.
1: صل وسلم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ياسين القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباهم فهم غافلون وقد حق القول على أكثر فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي للأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يضل الرحمن يضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم مما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لا ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في فلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا الذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواج في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو

0: ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وبكل خلق عليم الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سبحان المفرج عن كل محزون سبحان المنفس عن كل مديون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون سبحان من أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج فرج عنا همومنا وغمومنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نستحمدك ونستودعك أدياننا أبداءنا وأنفسنا وأهلنا أولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك من كل شيطان مريد وجبان عن جذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلام وحقنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من وجبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا أولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين أصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم من احتط بدرب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سور سور سور آية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساقي عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعة لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى ديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى ديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى ديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي بسم الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله افتتح وبه أختتم. الله والله والله ربي لا أشرك به أحدا. الله والله والله لا إله إلا هو. الله والله والله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله افتتح وبه أختتم. الله والله والله ربي لا أشرك به أحدا. الله والله والله لا إله إلا هو. الله والله والله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله افتتح وبه أختتم. الله والله والله ربي لا أشرك به أحدا. الله والله والله لا إله إلا هو. الله والله والله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم، وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطت عنايتي وشملت إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملك غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب. شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي وحسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائني، بسم الله الرحمن الرحيم. أكفالها ثقتي بالله، مفاتحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه، وزنة عرشه ومداد كلماته، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه، وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، أنت لنا كهف وغوث ومعين. يا الله، عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل، من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين. يا الله، رب اكفنا شر العدا، وخذهم وبددا، واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين. يا الله، يا ربي شتت شملهم، يا ربي فرق جمعهم، يا ربي قلل عدهم واجعلهم في الغابرين. يا الله، ولا تبلغهم مراد، ونارهم تصبح رماد، بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين. يا الله، وشر كل ماكري وخائن وغادري وعاين وساحري وشر كل المؤذين يا الله من معتد وغاصبي ومفتر وكاذبي وفاجر وعايبي وحاسد وشامتين يا الله يا ربنا يا ربنا يا ذا البهاء وذا السناء وذا العطاء وذا الغنى أنت مجيب السائلين يا الله يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واستر لنا عيوبنا فأنت بالستر قمين يا الله واغفر لنا ذنوبنا وكل ذنب عندنا ومن بتوبة لنا أنت حبيب التائبين يا الله بجاه سيدنا الرسول والحسنين والبتول والمرتضى بالفحول وجاه جبريل الأمين يا الله ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام وصحبه والتابعين يا الله
1: الفاتحة أن الله يجعله فرة لأبويه وشافع ويسكنه الجنة برحمته ووالدينا ووالديكم وجميع المسلمين صلاة طفل ذكر

0: Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Al-Fatiha, inna Allah yaj'alu faratan abawayhi wa shafi'an wa yaskunhu al-jannah bi rahmatih wa walidina wa walidikum wa jami'al muslimin.
2: يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم يا الله سخر الأسباب وذلل الصعاب افتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله ورد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسم ميم يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم يا الله وسخر الأسباب وذلل الصعاب افتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله ورد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسم ميم يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم يا الله وسخر الأسباب وذلل الصعاب افتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله ورد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسم ميم يا الله يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ارطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ارطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ارطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ارطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ارطف بنا والمسلم

يزال الطف بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزال الطف بنا والمسلمين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا لطيفا لم يزال الطف بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين.

ارحم الراحمين، فرج على المسلمين يا الله، يا ارحم الراحمين، يا ارحم الراحمين، يا ارحم الراحمين، فرج على المسلمين يا الله، يا ارحم الراحمين، يا ارحم الراحمين، يا ارحم الراحمين، فرج على المسلمين يا الله. يا لطيف يا لطيف، يا لطيف يا لطيف، يا لطيف يا لطيف، يا لطيف يا لطيف، يا لطيف يا لطيف، يا لطيف يا لطيف، يا لطيف يا لطيف، يا لطيف يا لطيف، يا لطيف يا لطيف، يا لطيف يا لطيف، يا لطيف يا لطيف، يا لطيف يا لطيف، يا لطيف يا لطيف، يا لطيف يا لطيف، يا لطيف يا لطيف، يا لطيف يا لطيف، يا لطيف يا لطيف، يا لطيف يا لطيف، يا لطيف يا لطيف، يا لطيف يا لطيف، يا لطيف يا لطيف، يا لطيف يا لطيف، يا لطيف يا لطيف، يا لطيف يا لطيف، يا لطيف يا لطيف، يا لطيف يا لطيف، يا لطيف يا لطيف، يا لطيف يا لطيف، يا لطيف يا لطيف، يا لطيف يا لطيف، يا لطيف يا لطيف، يا لطيف يا لطيف، يا لطيف يا لطيف، يا لطيف يا لطيف، يا لطيف يا لطيف، يا لطيف يا لطيف، يا لطيف يا لطيف، يا لطيف يا لطيف، يا لطيف يا لطيف، يا لطيف يا لطيف، يا لطيف يا لطيف، يا لطيف يا لطيف، يا لطيف يا لطيف، يا لطيف يا لطيف، يا لطيف يا لطيف، يا لطيف يا لطيف، يا لطيف يا لطيف، يا لطيف يا لطيف، يا لطيف يا لطيف، يا لطيف يا لطيف، يا لطيف يا لطيف، يا لطيف يا لطيف، يا لطيف يا لطيف، يا لطيف يا لطيف، يا لطيف يا لطيف، يا لطيف يا لطيف، يا لطيف يا لطيف، يا لطيف يا لطيف، يا لطيف يا لطيف، يا لطيف يا لطيف، يا لطيف يا لطيف، يا لطيف يا لطيف، يا لطيف يا لطيف، يا لطيف يا لطيف، يا لطيف يا لطيف، الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

المغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر

إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبرز

العقاب. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما ت

تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة

قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وذكر الله هو مقصود العبادات وروحها وأساسها، لأنه حقيقة الحضور مع الله، وكل مسلم يحتاج أن يكون له ورد من ذكر الله صباحا ومساء. والإمام الحداد جمع أورادا وأذكارا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مباركة، نتمنى أن نقرأها سويا ونواظب عليها حتى تتنور قلوبنا وتطمئن وتصلح حياتنا الدنيوية والأخروية، ويبارك الله فينا ويحفظنا من كل سوء. آمين. اللهم آمين.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق

0: منظومة كشافة المجهول ومبرئة المعلول للحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.
1: فصل في الحث على تبليغ الشريعة وذكر شيء من أوصاف الدعاة إلى الله وخطر تعليم الرجل للبنات. الحمد لله ربنا على نعم السابغات، حمدا كثيرا طيبا عد كل شيء في الكائنات، وصل ربي على محمد وآل أهل المكرمات والأنبياء وصحبهم والصالحين.

الصفات، والناس في خسر سوى القائم على أربع صفات. في صورة العصر اقرها وافكر كثير وقت القرات. كم مدح الله الكريم المنكرين للمنكرات، والجن لما سمعوا ولوا إلى أهليهم دعات. وإذ صرفنا نفرا في سورة الأحقاف جات، وفتية الكهف آمنوا ثم دعوا القوم الطغاة فهربوا بعد الإياس. فكم

قرات لصحبته للسعداء سعد بهم قال الرواة وقرى البروج تعرف رجال الدين أهل التضحيات فهل ضربت أم هل حبست للدين مثل أهل الثبات مثل رجل ياسين جاء يسعى نصيرا للدعاة آمن بربه ودعا فقتل حزب الشقات.

فاغضب لربك إن أردت يرضى وخلي المعذرات، فمن سكت فقد رضي وشارك أهل المعصيات، شاركهم في فعلهم.

المعتلات، وتشهد الملائكة أن ما عليه معصيات، فيأمر الجبار به يسحب إلى نار الطغاة، لأن عمره مر لم يغضب.

وقع في الفتنة وصار من الشياطين العصاة، ولو كبير السن لا يسلم من الفتنة بتات، فما ترك طه الرسول فتنة أشد من البنات، والعين تزني بالنظر حتى ولو في السكرات، فالدرس ثلثه للنظر

ومن ملا عين حرام ستمتلي بجمرات، إن لم يتوب كيف يتوب من عاش بين الفاتنات؟ فلو رأيت صفوفهم

اغرس ولو في اليوم 1000 أو زد تزيد الثروات. أما تعاليم المباح والسنن مثل القرات عند أجنبي تحرم إذا ينظر بعين الشهوات. ذا حكم شرع المصطفى.

الشبهات، فليس مسلم من هوى خالف لدين خير الهدات. الدين علم كل شيء وكيف تأكل وتبات، ومدخلك ومخرجك واللبس والمعاملات، لابد تدخل كافة.

منظومة كشافة المجهول ومبرئة المعلول للحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.

من رزق الإنسان أن يكون أبوه نقي الفطرة ذكي العقل فيشابهه ابنه في ذلك. قال تعالى: ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. ومن هؤلاء سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى العدوي القرشي ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أدرك زيد بن عمرو في الجاهلية بفطرته أن أهل الأوثان على الباطل، فتبرأ من شركهم، وكان لا يأكل مما ذبح على غير اسم الله، ولذلك مدحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: يبعث يوم القيامة أمة وحدة. كان سعيد زوجا لفاطمة بنت الخطاب أخت عمر رضي الله عنه، وكان من السابقين الأولين في الإسلام. وكان عمر قبل إسلامه يؤذيهما إيذاء شديدا. قال سعيد: والله لقد رأيتني وإن عمر لموثقي على الإسلام قبل أن يسلم عمر. كان فارسا شجاعا شهد الغزوات كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غير بدر، فإنه كان غائبا في الشام، وقدم عقيب الغزوة فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه من الغنيمة. وكان قائدا خبيرا، فكان قائدا لفرسان المسلمين في وقعة أجنادين، وكان من أبطال المجاهدين يوم اليرموك، حيث نزل عن فرسه وقاتل الروم أشد القتال حتى هزمهم الله. كان مع فضله متواضعا، فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: عشرة في الجنة، فعدت تسعة وقال: ولو شئت لسميت العاشر. فقالوا: من هو؟ فسكت فقالوا: من هو؟ فقال: هو سعيد بن زيد. وكان مستجاب الدعوة، افترت عليه امرأة بأنه أخذ أرضها، فقال: اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها واجعل قبرها في دارها. فعمي بصرها وجعلت تلتمس الجدر وتقول: أصابتني دعوة سعيد بن زيد. فبينما هي تمشي في الدار مرت على بئر فوقعت فيها، فكانت قبرها. توفي سعيد بن زيد رضي الله عنه في العقيق سنة 50 أو 51 للهجرة، وهو ابن 74 سنة، فحمل إلى المدينة ودفن بها، فرضي الله عنه وأرضاه.

0: خضار وفائدة.
1: البازلاء. البازلاء أو الباسلة، وتسمى في المغرب العربي بالجلبانة، واسمها العلمي بايسم ساتيفم، أحد أنواع الخضروات البقولية المغذية المحبوبة حول العالم، ولها العديد من الفوائد الصحية، من أهمها أنها مصدر ممتاز للبروتينات، لذا فهي تساعد على تحسين صحة العضلات والعظام وزيادة مستويات هرمونات معينة في الجسم تساهم في كبح الشهية. وتحتوي البازلاء على الألياف التي تساهم مع البروتين في إبطاء عملية الهضم وتعزيز الشعور بالشبع لمدة أطول، مما يجعلها خيارا جيدا في الحميات الغذائية، ولا سيما أنها تلعب دورا في تنظيم مستويات سكر الدم. وتساهم الألياف في البازلاء في تحسين عملية الهضم، إذ تعمل كغذاء ملائم لبكتيريا الأمعاء المفيدة التي تسهل عملية إخراج الفضلات من الجسم، كما أنها تحمي الجهاز الهضمي من الإصابة بداء الأمعاء الالتهابي ومرض القولون العصبي وسرطان القولون. والبازلاء غنية بالمغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم، مما يجعلها تساعد في تحسين صحة القلب ومنع ارتفاع ضغط الدم. ونظرا لأنها غنية بالألياف، فهي تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الجسم، بالإضافة لاحتوائها على مضادات أكسدة، مما يجعلها تقلل من حالات حدوث الجلطات والإصابة بالسرطانات، ولا سيما أنها غنية بفيتامين كاف المفيد في محاربة سرطان البروستات. فتبارك الله أحسن الخالقين.
0: خضار وفائدة.

نحن في استقبال لشهر ربيع الأول الذي ولد فيه سيد الخلق الأول صلى الله عليه وسلم. روى البيهقي بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب ابن مرة بن كعب بن لؤي ابن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة ابن خزيمة بن مدركة بن إلياس ابن مضر بن نزار. وفي رواية أتمها صلى الله عليه وسلم: ابن نزار ابن معد بن عدنان صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وما افترق الناس فرقتين إلا جعل الله في خيرهما فرقة، فأخرجت من أبوي فلم يصبني شيء من عهر الجاهلية، وخرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم حتى انتهيت إلى أبي وأمي، فأنا خيركم نسبا وخيركم أبا. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: هناك عدة قواعد يجب أن يضعها المسلم نصب عينيه وهو يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، حتى إذا ما جاءته بعض الآيات لا يذهب عقله إلى الشك أو الطعن أو اتهام الأنبياء بالضلال أو المعصية أو تسلط الشيطان أو طاعة النفس أو مخالفة الحق عز وجل. القاعدة الأولى أو الآية الأولى التي هي من القواعد والأصول التي نبني عليها عقيدتنا قول الله سبحانه وتعالى مخاطبا الشيطان، قال له: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، هذه قاعدة عامة نضعها، وبعد ذلك أي آية أو أي نص يختلف معناه عند القارئ، لا عند الحق عز وجل، عند القارئ ويلتبس عليه أنه فيه ذنب أو معصية، يجب أن ينظر إلى هذه الآية: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إذن ونحن نعلم أن الذنب والمعصية وخلاف الأولى تأتي إما من وسوسة الشيطان وتسلط الشيطان أو من وسوسة النفس الأمارة بالسوء. ونحن سنقرر إن شاء الله في الأدلة أن الأنبياء هم أصحاب النفس الكاملة الراضية المرضية، لأنهم لو لم يكونوا كذلك لما جاز الاقتداء بهم.
1: برنامج إشارات العارفين يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء عند الساعة 11 صباحا، ويعاد مساء يوم الخميس.

0: أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تعيش معنا ونحن نعيش معها، وهي في الحقيقة هي أنفاسه صلى الله عليه وسلم التي نحن نتعلل بها ونصبر أنفسنا بها إذ فاتتنا صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وفاتتنا معيته صلى الله عليه وسلم، وفاتتنا رؤيته صلى الله عليه وسلم، لكن حديثه وأنفاسه صلى الله عليه وسلم موجودة معنا وبيننا.
1: برنامج إشراقات في علم الحديث يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الأحد في المساء، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويوم الخميس عند الساعة 9:30 صباحا.

0: هذه المجالس نتذاكر إياكم حديث نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من خلال قراءة كتاب الأربعين النووية للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، وهو كتاب جمع فيه الإمام النووي 40 حديثا من كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واعتنى بأن يكون كل حديث يورده في هذا الكتاب بمثابة قاعدة من قواعد هذا الدين، كما سيأتي معنا عندما نقرأ مقدمة المصنف الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي. وهو إمام جليل وعلم عظيم من أعلام الإسلام الذين استخدمهم الله سبحانه وتعالى لخدمة دينه، واصطفاهم الحق سبحانه وتعالى لرفع راية ملة حبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
1: برنامج الأربعون النووية يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 11 صباحا، ويوم الخميس عند الساعة 1 ظهرا.

0: محمد رسول الله. تقرير موجز عن حياة روح البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأخباره العطرة الزكية. تأليف أحمد المفتي، تعليق محمود الجمعات.
1: قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وفي الحديث الصحيح: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. كانت زمزم قد وضعت فيها بعض كنوز الكعبة، وطمرت حين استحلت جرهم حرمة البلد الحرام. ويبدو أن معالم زمزم قد اندرست إبان النزاع بين جرهم وخزاعة للسيطرة على مكة، وأصبح بنو هاشم يعانون في جلب الماء من الآبار المحيطة بمكة، ولا سيما في أوقات الحج لتوفير السقاية اللازمة لحجاج بيت الله الحرام، نظرا لأن بني هاشم كانوا يتولون شؤون السقاية والرفادة، وهما من الوظائف والتنظيمات العديدة التي استحدثها قصي بن كلاب لتنظيم شؤون إمارة مكة وخدمة البيت العتيق. وقد عانى عبد المطلب الكثير من المشقة في توفير المياه للحجيج، ولم يكن لديه من الأولاد إلا ابنه الحارث، فرأى في منامه من يهتف به ويأمره بحفر زمزم، وقد تكررت تلك الرؤيا عدة مرات، وحدد له الشخص الذي رآه في المرة الأخيرة موقع زمزم وصرح له باسمها، فشرع في حفر زمزم حتى ظهر له الماء، فنازعته قريش فيها وقرروا الاحتكام إلى كاهنة، فلما ساروا إليها نفد الماء الذي معهم في الصحراء، وكادوا يهلكون من العطش حتى حفروا قبورهم بأيديهم، فظهرت عين ماء تحت خف ناقة عبد المطلب، فشرب القوم جميعا، واعتبروا ذلك دليلا على أحقية عبد المطلب في ماء زمزم فتركوها له. شعر عبد المطلب بضعف مكانته في قومه، فنذر إن رزق 10 أبناء أن ينحر أحدهم قربانا عند الكعبة، فلما توافر له 10 أبناء أقرع بينهم أيهم ينحره وفاء لنذره، فوقعت القرعة على ابنه عبد الله أحب أبنائه إليه، فقال عبد المطلب: اللهم هو أو 100 من الإبل، ثم أقرع بينه وبين الإبل، فطارت القرعة على 100 من الإبل، فنحرها عبد المطلب وتركها لا يصد عنها إنسان ولا يمنع. وتزوج عبد الله بن عبد المطلب آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب، وكانت من أفضل نساء قريش نسبا وحسبا، وكان والدها سيد بني زهرة، وبنو زهرة عشيرة من قريش، وكان عبد المطلب قد تزوج هالة بنت وهيب، ووهيب عم آمنة وقد تربت في بيته. سافر عبد الله بعد زواجه بآمنة بفترة قصيرة في تجارة إلى الشام، ومر بيثرب المدينة المنورة، فمرض ومات بها عند أخواله بني عدي بن النجار، وذلك قبل أن يولد النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت والدته آمنة حبلى به. ولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مكة في شعب بني هاشم يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول، ولأول عام من حادثة الفيل 70 و500 ميلادية. وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. وينتهي نسب عدنان إلى إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام. فلما وضعته أمه صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى جده عبد المطلب أنه قد ولد لك غلام، فأتاه فنظر إليه وحمله ودخل به جوف الكعبة ودعا الله وحمده وسماه محمدا، وكان هذا الاسم غريبا فتعجب منه العرب. وللنبي محمد صلى الله عليه وسلم أسماء كثيرة، وقد ثبت في الصحيحين من حديث جبير بن مطعم عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي 5 أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. وقال أيضا: أنا محمد وأحمد والمقفى والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة. ومحمد هو اسم مفعول من الحمد، ويتضمن الثناء على المحمود ومحبته وأجلاله وتعظيمه، وبني على وزن مفعل مثل معظم ومحبب ومسود، لأن البناء موضوع للتكثير، ويقال حمد فهو محمد. وهذا علم وصفة اجتمع الأمران في حقه صلى الله عليه وسلم. أرضعته ثويبة جارية عمه أبي لهب بضعة أيام، وأرضعت معه عبد الله بن عبد الأشد المخزومي بلبن ابنها مسروح، وأرضعت معهما عمه حمزة بن عبد المطلب. ثم التمس عبد المطلب لحفيده اليتيم الذي كان أحب أولاده إليه مرضعا من البادية على عادة العرب، وكان العرب يؤثرون البادية لرضاعة الأطفال ونشأتهم الأولى، لما في هواء البادية من الصفاء وفي أخلاق البادية من السلامة والاعتدال والبعد عن مفاسد المدينة، ولأن لغة البادية سليمة أصيلة. وجاءت المراضع من قبيلة بني سعد بن بكر بن هوازن، وكانت لها شهرة في المراضع وفي الفصاحة، وأدركت حليمة السعدية هذه السعادة وهذا الشرف، وهي ابنة أبي ذؤيب وزوج الحارث بن عبد العزى، وله من الأبناء وهم إخوة النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة عبد الله وأنيسة وحذافة الشيماء، وهي التي كانت تحضن النبي صلى الله عليه وسلم مع أمها. تقول حليمة: خرجت من بلدي مع زوجي وابني الرضيع عبد الله في نسوة من بني سعد بن بكر نلتمس الرضعاء، وكان ذلك في سنة شهباء لم تبق لنا شيئا على أتان لي قمراء تميل للخضرة، معنا شارف أي ناقة مسنة لنا، والله ما تبض أي ما ترشح بقطرة، وما ننام ليلنا أجمع من صبينا الذي معنا من بكائه من الجوع، ما في ثديي ما يغنيه وما في شارفنا ما يغديه، ولكننا كنا نرجو الغيث والفرج، حتى قدمنا مكة نلتمس الرضعاء، فما منا امرأة إلا وعرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأباه إذا قيل لها إنه يتيم، فما بقيت امرأة قدمت معي إلا أخذت رضيعا غيري. فلما أجمعنا الانطلاق قلت والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي ولم آخذ رضيعا، والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه. فذهبت إليه فأخذته ورجعت به إلى رحلي، فلما وضعته في حجري أقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن فشرب حتى روي، وشرب معه أخوه حتى روي، ثم ناما، وما كنا ننام معه قبل ذلك. وقام زوجي إلى شارفنا تلك أي ناقتنا المسنة فإذا إنها لحافل، فحلب منها ما شرب، وشربت معه حتى انتهينا ريا وشبعا، فبتنا بخير ليلة. فلما أصبحنا قال زوجي تعلمي والله يا حليمة لقد أخذت نسمة مباركة، فقلت والله إني لأرجو ذلك. ثم خرجنا وركبت أتاني وحملته عليها معي، فوالله لقطعت بالركب ما يقدر عليها شيء من حمرهم، حتى إن صواحبي ليقولن لي يا ابنة أبي ذؤيب ويحك اربعي علينا أي انتظري، أليست هذه أتانك التي كنت خرجت عليها؟ فأقول لهن بلى والله إنها لهي هي، فيقولن والله إن لها لشأنا. ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد، وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها، فكانت غنمي تروح علي حين قدمنا به معنا شباعا، فنحلب ونشرب وما يحلب إنسان قطرة لبن، حتى كان الحاضرون من قومنا يقولون لرعيانهم ويلكم اسرحوا حيث يسرح راعي بنت أبي ذؤيب. فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير حتى مضت سنتاه وفصلته، وكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان، فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلاما جفرا أي شديدا، فقدمنا به على أمه ونحن أحرص شيء على مكثه فينا لما كنا نرى من بركته. فكلمنا أمه وقلت لها لو تركت بني عندي حتى يغلظ فإني أخشى عليه وباء مكة. ولم نزل بها حتى ردته معنا فرجعنا به، فوالله إنه بعد مقدمنا بأشهر مع أخيه لفي بهم لنا خلف بيوتنا، إذ أتانا أخوه يشتد أي يسرع، فقال لي ولأبيه ذاك أخي القرشي قد أخذه رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاه فشقا بطنه، فخرجت أنا وأبوه نحوه فوجدناه قائما منتقعا وجهه، فالتزمته والتزمه أبوه، فقلنا له ما لك يا بني؟ قال جاءني رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاني وشقا بطني فالتمسا شيئا لا أدري ما هو، ورجعنا به إلى خبائنا. وقال لي زوجي يا حليمة لقد خشيت أن يكون هذا الغلام قد أصيب، فألحقيه بأهله قبل أن يظهر ذلك به، احتملناه فقدمنا به على أمه، فقالت: ما أقدمك وقد كنت حريصة عليه وعلى مكثه عندك؟ فقلت: قد بلغ الله بابني وقضيت الذي علي، وتخوفت الأحداث عليه، فأديته إليك كما تحبين. قالت: ما هذا شأنك فاصدقيني خبرك. فلم تدعني حتى أخبرتها، قالت: أفتخوفت عليه الشيطان؟ فقلت: نعم. قالت: كلا، والله ما للشيطان عليه من سبيل، وإن لبني لشأنا، أفلا أخبرك خبره؟ فقلت: بلى. فقالت: رأيت حين حملت به أنه خرج مني نور أضاء لي قصور بصرى من أرض الشام، ثم حملت به فما رأيت أخف ولا أيسر منه. وغادرت حليمة، وبقي صلى الله عليه وسلم مع أمه آمنة بنت وهب وجده عبد المطلب بن هاشم يكلأه الله ويحفظه. فلما بلغ من العمر 6 سنين توفيت أمه وهي بالأبواء بين مكة والمدينة، وكانت قد قدمت به على أخواله من بني عدي بن النجار، ومن زيارة لها لأهلها، وأصبح يتيم الأب والأم تنتظره أحداث جسام. وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جده عبد المطلب بن هاشم، وكان يوضع لعبد المطلب فراش في ظل الكعبة، فكان بنوه يجلسون حول فراشه لا يجلس عليه أحد من بنيه إجلالا له. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام يأتي فيجلس عليه، فيأخذه أعمامه ليؤخره عنه، فيقول عبد المطلب إذا رأى ذلك منهم: دعبني، فوالله إن له لشأنا. ثم يجلسه معه على الفراش ويمسح ظهره بيده. وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من العمر 8 سنين وحضرت الوفاة جده، وأدرك أنه ميت، فجمع بناته وكن 6 نسوة، وهن صفية وبرة وعاتكة وأم حكيم البيضاء وأميمة وأروى، فقال لهن: ابكين علي حتى أسمع ما تقولن. فقالت صفية تبكي أباها: أرقت لصوت نائحة بليل على رجل بقارعة الصعيد. وقالت برة: أعيني جودا بدمع درر على طيب الخيم والمعتصر. وقالت عاتكة: أعيني جودا ولا تبخلا بدمعكما بعد نوم النيام. وقالت أم حكيم: ألا يا عين جودي واستهلي، وبكي ذا الندى والمكرمات. وقالت أميمة: سقاك ولي الناس في القبر ممطرا، فسوف أبكيه وإن كان في اللحد. وقالت أروى: بكت عيني وحق لها البكاء على سمح سجيته الحياء. هؤلاء هن عمات رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهل بيت الفصاحة والكرم. مات عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وولي زمزم والسقاية عليها العباس بن عبد المطلب، وهو أحدث أخوته سنا، ولم تزل السقاية بيد ذريته حتى اليوم. وأوصى عبد المطلب أبا طالب بالنبي صلى الله عليه وسلم وانضم إليه، وذلك لأن عبد الله أبا الرسول صلى الله عليه وسلم وأبا طالب أخوان لأب وأم، أمهما فاطمة ابنة عمرو المخزومية، وكان أبو طالب هو الذي يلي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد جده، فكان إليه ومعه.

0: كان صلى الله عليه وسلم متوسط القامة، ليس بالنحيف ولا الجسيم، عريض الصدر ضخم اليدين والقدمين، مبسوط الكفين لينهما، قليل لحم العقبين، يحمل في أعلى كتفه اليسرى خاتم النبوة، وهو شعر مجتمع كالزر، وهو أحسن الناس وجها، أبيض اللون بياضا مزهرا، مستدير الوجه مليحه، واسع الفم طويل شق العينين، رجل الشعر ولم يشب من شعره الأسود إلا اليسير. وإضافة إلى حسن خلقته وسلامة حواسه وأعضائه، فقد اعتنى بمظهره من النظافة وحسن الهيئة والتطيب بالطيب. وأما صفاته الخلقية فقد وصفه الله سبحانه وتعالى بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وأكدت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على أنه كان خلقه القرآن. لقد كان لوفاة جده أثر كبير على أحاسيسه، إلا أن رعاية عمه عوضت بعض الشيء بالرغم من ضيق ذات اليد الذي أدى إلى المساعدة والعمل والكدح ورعي الغنم في شعاب مكة وفجاجها.
1: قدمنا لكم برنامج محمد رسول الله، تقرير موجز عن حياة روح البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأخباره العطرة الزكية. تأليف أحمد المفتي، تعليق محمود.

ننبه الطاعات. الاستغفار. عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى. الإخوة المستمعون، ما زلنا معكم مع بث نور الإيمان من دار المصطفى بتريم. نبقى الآن وإياكم مع حلقة مسجلة من برنامج فاسألوا أهل الذكر، فقرة طيبة ومفيدة نتمناها لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الموفق المعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. الإخوة الأفاضل مستمعي بث نور الإيمان من دار المصطفى، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في صبيحة هذا اليوم المبارك يوم الجمعة في لقاء على التذكر والتبصر والاهتداء بهدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، امتثالا لأمر الباري عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يشرفنا أن يكون ضيفنا لهذا اليوم فضيلة العلامة الحبيب المفتي العام لمدينة تريم علي المشهور ابن الإمام محمد ابن سالم ابن حفيظ، الذي تفضل مشكورا بالحضور للاستماع إلى أسئلتكم وإفادتنا جميعا بالإجابة الوافية الشافية عليها، فجزاه الله عنا وعنكم خير الجزاء. حبيب مشهور، بادئ ذي بدء نتناول بعضا من الأسئلة التي وردت إلى البرنامج، من ضمنها سؤال يسأل فيه رجل يقول أن فيه جبيرة في وجهه وجبيرة في يده، فكم مرات يتيمم؟ هل يتيمم عدة مرات أم يكفيه تيمم واحد؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هذا السؤال في مسألة الجبيرة، فيقول السائل أنه عنده جبيرة في وجهه وجبيرة في يده، فيجب عليه التيممين، لأنه لا يجوز غسل اليدين إلا بعد أكمال ما للوجه من غسل ومن مسح. فلو غسل وجهه ولم يتيمم بعد غسل الوجه فلو غسل وجهه ولم يتيمم بعد غسل وجهه فلا يصح غسل اليدين، لأن عاد ما كمل، لأن من فروض الترتيب، والترتيب قالوا أهل العلم هو أن يكمل كل عضو بما يجب له من مسح ومن غسل. فهذا الشخص الذي عليه جرح في وجهه وجرح في يديه، إذا غسل وجهه يتيمم عما نقص من غسل وجهه، والتيمم يغطي الذي لم يغسله من وجهه، ثم بعد ما يتيمم يغسل يديه ويتيمم عن ما نقص من غسل اليدين. فقال قد يجب على الإنسان 4 تيممات إذا كان الجرح في جميع أعضاء الوضوء، فيتكرر التيمم لأن

0: التيمم يجيب عليه يغسل الصحيح ويتمم على الجريح، ولكن عليه الإعادة والقضاء. لماذا؟ ليقضي، لأنه لا ليس التيمم كامل وليس الوضوء كامل. بخلاف إذا كان جبيرة إلا في الرجل، جبيرة في الرجل إذا الوضوء ما كمل كان التيمم كامل، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير جزاء وأحسن الله إليكم. سؤال آخر حبيب مشهور يتساءل عن الأطفال الصغار، هل يجوز بيعهم وشراؤهم؟ وأحيانا قد يهدي أحدهم لغيره شيئا من الحلاوة وغيرها، فهل يصح له قبولها أم لا؟
0: ذكر العلماء رحمهم الله في شروط البيع البلوغ، وقالوا لا يصح أن يصير الصبي لا يكون بايع ولا مشتري، لا يصح بيعه ولا يصح شراءه حتى يبلغ. جوز بعضهم في الأشياء الحقيرة، أشياء حقيرة اللي فيها المعاطاة لما فيها صيغة، يعني الأشياء الحقيرة ضدح حلق ضدح ولا حلق غضب ولا حلاوة بسيطة بسيطة، بعض العلماء جوز هذا للصبي. أما الأشياء غير الحقيرة غير الأشياء المثمنة ولا يصح بيع الصبي ولا يصح شراءه، من شرط العاقدين البلوغ، من العاقدين البائع ولا
1: المشتري
0: والمشتري، فيلزم البلوغ في كل من البائع والمشتري. فإذا كان أحد الطرفين صبي ما يصح. فجوز بعضهم في المحاشي الحقيرة، حلق ضدح ولا حلق قضب يعني ولا حلاوة بسيطة، يجوز يعني يكون مشتري أو يكون بائع فيها على القول بالمعاطاة. المعاطاة ما عاد فيها صيغة ولا عاد فيها لفظ، لا يعطي ذا وذا يعطي ذا، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير الجزاء وأحسن الله إليكم. نأخذ سؤالا آخر، تقول امرأة غسلت ملابس أبنائها الصغار ووضعتها على المبراح ولم يطهر من النجاسة، ثم أخذتهن وبرحت ثياب الكبار، فهل تتأثر ثياب الكبار بما في المبراح؟
0: الجواب عن السؤال الذي سائلة التي تقول إنها غسلت ثياب أطفالها صغار التي هي متأكدة أنها لم تطهر، أم إذا كان طهرتها وبرحتها في المبراح ما ماشي نجاسة، إذا كان لا لم تطهرها عاد بقى بول فيها ولا غايط نجاسة بقت فيها وبرحت في المبراح، المبراح يتنجس، لأن إذا كان بلل في أحد الطرفين، لو كان ثوب في نجاسة يابس جاف والمبراح جاف ماشي نجاسة في المبراح، الحبل ذا أو الحزمة أو الخيط ما تنجس، جاف بجاف ما ينجس بلا خلاف. لكن إذا كان بلل، إما هو الحبل هذا والمبراح في بلل أو الثوب اللي برحته فيه في بلل نجس نجاسة فيه، هذا يتنجس الحبل هذا. فإذا برح الثياب ثاني فيه طاهرة يتنجس ليلاقي الحبل منه أو المبراح ذا ليلاقي ينجس والباقي طاهر. وأما هذه سيئة تقول إنها غسل ثياب أطفال الصغار، إذا غسلتهن خلاص طهر، يعني إذا كان لما تزيل النجاسة بقت بقى بول أو بقى غايط وبرحتن ونجاسة باقي فيه، إذا كان الواقع أن غسلت الغالب من غسل ثياب حد الأطفال يزيل الوسخ اللي فيها، عاد يخلي بول فلا يخلي غايط فيها، فإذا زال منه النجاسة مع نقول الجس طار برحته من البلاح ماشي نجاسة، فالبلاح طاهر والثوب طاهر تبرح الثياب حق كبار بالغين بعدين ماشي نجاسة. أما إذا كان واقع الحال إنها ثوب نجاسته ورطبة عاد هلا مبلول أو ما غسلته سواء بقى عاد من النجاسات شي فيه وبرحته من البلاح، وقلنا إذا كان المبراح جاف والثوب جاف ما يثر، إذا المبراح طه ما يضر تبرح ثياب. وأما إذا كان شي بلل، إما هو المبراح بلل فيه أو الثوب فيه بلل، إذا كان الثوب اللي ما طهر ذا اللي هو باقي نجس عاد ومبلول برحته في المبراح ذا المبراح يتنجس، لا يمكن تبرح ثياب ثاني كبار فيه إلا قبل تغسل الأول، تجيب المبراح ذا تغسله وتطرح ثياب القوافي. أما إذا كان الواقع الحال إنها ثياب الأطفال غسلتهن طهرتهن وبرحتهن على المبراح ثم ما حد ثياب حق كبار برا حتهن فلا هو نجاسة لا في كبار في حق الصغار ولا هذا إذا كان طهرت الثياب حق الصغار. أما إذا ما طهرت كلام ثاني هذا كلام قلنا والله أعلم.
1: جزاكم الله خير جزاء وأحسن الله إليكم. معنا المستمع أبو وليد عنده سؤال، تفضل أخي أبو وليد.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: والله عندي ابني يشتغل عند واحد مهرب.
1: أيوة.
2: مهرب بضايع.
1: نعم نعم.
2: غير مشروع يعني.
1: أيوة.
2: طيب وبعدين يشتغل عنده يوزع ونزل البضايع.
1: نعم.
2: شغال عنده.
1: أيوة أيوة.
2: هل هذا العمل مشروع؟
1: والكسب حلال أو لا؟
2: الحلال ولا؟
1: نعم نعم مرحبا. سؤال آخر أبو وليد.
2: السؤال الثاني.
1: أيوة.
2: نشتغل عند الدولة.
1: نعم.
2: وبعدين قالوا نحن أنتم مؤسساتكم فاشلة وتعتبرون عمالة فايضة.
1: عمالة فايضة نعم.
2: آه ودحين نستلم مرتبات. هل المرتب هذا حلال علينا؟
1: يعني مع تداوم في العمل تستلم مرتب بدون دوام؟
2: نوقع بس ونعطون نحن المرتب بدون عمل يعني.
1: آه تمام.
2: هل عملنا هذا إجرتنا هذه حلال علينا؟
1: نعم نعم جزاك الله خير. سؤال آخر أبو وليد.
2: أشكرين.
1: الله يجزيك الخير يعطيك العافية. سؤاله الأول حبيبي مشهور يقول ابنه يشتغل عند واحد مهرب اللي يهربون بضايع ذي يوزع وينزل وكذا وكذا ويعطون على ذلك أجرة، فهل هذا الكسب مشروع من الكسب الحرام؟
0: عمل التهريب حرام وإجرام ونعد في أشياء تاذي المسلمين مصيبة أكبر وأعظم، إما خمور أو فجور أو هشيم من المواد الكيماوية اللي تضر بالناس، هذا عمل محرم. فإن كان هذا الشخص الذي يشتغل عنده عمله في التهريبات فقط حرام، يأخذ المال هذا حرام، وكان عمله يهرب وعمل ثاني عاده ما هو تهريب. يعني من ضمن أعمال معه كثيرة تجارة ومن ضمنها أشياء مهربة وفي أشياء غير مهربة، هذا المشار اللي يعطيها مشبوهة. قلنا النوع الأول إذا كان عمله تهريب كله، ما شيء بضاعة بدون تهريب إلا كله عمله في التهريب، هذا مردود كل مرجوعات حقه والفوائد حقه والدخل حقه حرام صرف. وأما إذا كان له عمال تجارية بعضها تهريب وبعضها بدون تهريب تأتي على الطريقة المشروعة المطلوبة، نقول هذا المرتب اللي يعطيه مشبوه، ما نقول حرام صرف إنما شبه فيه لأنه فيه حلال وفيه حرام مشبوه. وما دام محرام هذا أول يبتعد عن الوظيفة لو يقعد حتى جواع ويطلب ولا يعمل بالحرام. وإذا قلنا مشبوه يجوز أن يستلمها لأن نص العلماء على أن يجوز معامة من أكثر ماله حرام، مال معه حلال وحرام تجوز تعامله لكنه شبه مشبوه. ولا يغيب عن بال الإنسان إذا أكل شبهة من وقع في الشبهات وقع في لا
1: الحرام
0: في الحرام، هكذا كما جاء في الحديث من وقع في الشبهات وقع في الحرام لأنه يألف عقب الشبهة ويترقى منها يأكل الحرام، فننصحه أن يبتعد يقيل عمل ثاني. وأما إذا كان عمله ما هو تهريب هذا عمل مشروع بطرق شرعية، فهذا التهريب الآن يجب على الناس يتكلموا عن التهريب وخصوصا تهريب الأشياء المحرمة دوليا مثل أنواع من المواد الكيماوية تسبب أمراض خطيرة في المجتمعات، فلي يهربون ولي يحملون ولي ينزلون ولي يبيعون ولي يرشون به، المزارعين كلهم ذيلا ما يثمين شوهم يجب عليهم يعرفون لأنهم كلهم تعاونوا على إيذاء المسلمين. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، وما أعظم من الإيذاء هذا الذي يحصل من هذه بعض المواد الكيماوية المحرمة دوليا الذي بلغنا أنها موجودة داخل اليمن دخلت بالتهريب، فنعوذ بالله من التهريب. فالتهريب هذا عمل ونعاد يهرب أمور مضرة مصائب كبيرة جم، وكل من عاونه ومن يشتغل معه أو ساعده هذا الذي يهرب الأمور المواد لتضر بالمجتمعات والمسلمين هذا يعتبر خائن خيانة عظمى ويجب على الدولة تقضي عليه يعني تقيله عقوبة شديدة ترد على آخرين عن الصرفات هذه. فهذا لا يجوز شرعا. والتهريب حتى ما هو حتى ما هي مواد محرمة حتى تهريب بضاعة ما هذا خيانة. ليش بالتهريب؟ خيانة وغدر ومكر. إنسان يمشي على المحجة البيضاء على الصفاء وعلى الأمور الصافية الظاهرة. أما التهريب فإن عاد تهريب أشياء مواد محرمة عاد مصائب عظمى والخطورة ولا وأخشى عليهم هؤلاء اللي يهربون أشياء موذية للمسلمين محرمة أن الله يبتليهم بغرام أو مرض أو فقر مدقع حتى يصيروا سوال يسألون الناس. لأن هذا إذا المؤمنين من آذى مسلم نبي يقول فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله. بل حتى يموتون الآن هذه من السرطان يسببه المواد الكيماوية فيهم مشاركين في هذه في الآخرة بيتعلق الميت هذا يقول هذا اللي جاب غشنا بالمواد الكيماوية حقه ولا غيرها يسببت لي المرض. فهو مسؤول أمام الله بعدين. والله يحفظ الناس من التهريب ومن خصوصا المواد المحرمة والذي بضر المسلمين. فالله يهديهم ويصلحهم ويدعون عن هذا التصرفات غير مشروعة وغير القانونية والله أعلم.
1: هذا السؤال الأول. قبل أن نأخذ سؤاله الثاني عندنا اتصال من المستمع أبو عبد الله. أبو عبد الله معنا؟
3: تفضل.
1: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: عندي 2 أولاد، واحد في 13 سنة وواحد في 11.
1: أيوة.
3: يدخلون على المهيل ولا ما يدخلون؟
1: يدخلون على المسجد أو ما يدخلون؟
3: أيوة.
1: طيب سؤال ثاني.
3: لا خلاص
1: هذا هو. طيب جزاك الله خير أبو عبد الله. حبيب سؤال لأخونا أبو وليد الثاني عن يقول نشتغل عند الدولة وتقول الدولة إن المؤسسة حقكم هذه عندها عمالة فائضة لذلك يجون يوقعون ولا يداومون ويأخذ في نهاية الشهر يأخذون الراتب يقولون ما عندنا لكم عمل أنتوا تعتبرون عمالة فائضة لكن أهلا وسهلا يعطونهم راتبهم. هل استلام لهذا الراتب مشروع أم لا؟
0: الاستلام للأجرة برضا الطرفين ويعتبر نفسه أنه تحت الخدمة في أي وقت يقول له أنت عمل كذا بيعمل الآن مالك عمل يقف هذا يجوز له. أما إذا يعرف أنه خلاص معاد له قبول في العمل والعاد بيعمل أي شيء عمل ويأخذ الإجراء من حقوق الأموال الناس بيت المال يعني ولا ويعرف انه معاد له مجال في العمل فان يسرح يعني يسرح يوقع وتحت العمل لو قيل له اشتغل بيشتغل ونقول له ارجع هذا ياخذها يستحقها وحلال له ما فيها شيء اذا هي من مصدر حلال. واما اذا كان يعرف وواثق انه معاد له قبول العال في اي يوم يقول له اشتغل الا ياخذ هذا المبلغ من بيت المال هذا تصرف يعني ما يجوز للحاكم ولا السلطة أنت بحيث أن تتصرف في أموال بيت المال في الأموال حق الدولة بهذه التصرفات. الناس معلهم عمل وسأخذوهم شهرة نعم إذا هي ناوية مثلا أنهم الآن ماشي عمل لكن مستقبلا بنشغلهم العمل ماشي مفتوح الآن على طول الوقت لازم أن يشتغلون وهو كذلك ناوي أنه عندما يطلب منه أن يعمل كشيء ما يعمله إلا ما المجال ما سنحد الفرصة للعمل هذا يأخذ الأجراء ويسحقها. أما إذا كان واثق 100% أنه معاد له مجال في العمل لا من قريب ولا من بعيد فهذا يعتبر صرف الدولة باستنزاف الأموال لمصالح المسلمين في هذا مع هؤلاء الأشخاص الذي ما ممكن يعملون شيء يعني مفروغ عن عمله. هذا حرام على السلطة أن تعطي ناس استنزاف من أموال المسلمين لأن الحين الأموال اللي يتجمعها الدولة أموال المسلمين في المصالح المسلمين وهل هذا إعطاء هذا المبلغ هي مصلحة المسلمين هي مصلحة حقوق له عند الدولة بيسوفيها ري أو الدولة مكانها في يوم ما بتحتاج له أن يقوم بالعمل حقه السابق أو عمل حتى آخر ثاني هذا ري. إذا كان لا 100% معاد له قبول بالعمل العال بيعمل ليه تعطي هذا المرتب بدون عمل من أخذ الأجرة حسب الله بالعمل. فإذا يعرف عنده علم عنده يقين أنه معاد بيشغلونه أبداً في غناء عنه عن عنه عن عمله. بماذا يعطى الأجرة هذا؟ بماذا؟ ماشي عمل هذا ما هي صافي له، لأنها تصرف الدولة، صرفت الدولة بأشياء ما يحق لها تصرف بها، وهو أن تنزف أموال المسلمين مع ناس ما يستحقونه. أما إذا كان لا عمله الآن جمد، لكن بيفتح العمل له كما ذكرنا، كررنا الكلام مرات. إذا كان يعرفه أنه تحت الخدمة، وأنه عندما يشار إليه بأعمال كذا كذا بيعمل، هذا مدام مفرغ للأجرة سابرة يأخذها ما عليه شيء إذا كان مصر حلال، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير الجزاء. قبل أن أخذ سؤال أبو عبد الله، معنا المستمع أبو سعد عنده اتصال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: الله يحفظكم. ما أنا سؤالين.
1: تفضل أخوي.
4: السؤال الأول يعني أب ما عنده أولاد، والأولاد ما شاء الله كل واحد معه بيته يعني.
1: طيب.
4: نزلوا من عنده البيت القديم.
1: طيب.
4: واضطر للزواج ثاني مرة، أما لو فات زوجته أو لأي سبب آخر يعني.
1: نعم.
4: وأحب أن يكتب البيت القديم هذا باسم زوجته الجديد هذا. أيوة. هذه يعني مثل ما بيكون لها شيء بعد طول عمر يعني.
1: طيب.
4: فإيش الحكم في هذا الأمر؟
1: طيب مرحبا.
4: السؤال الثاني بالنسبة للدين، الديون اللي عند الناس مثلا لي بأي سبب كان، خصوصا الآن الديون اللي فيه مثلا من الإرث بعد القسمة، يكون فيه هناك فلوس مثلا بعض الأخوان هم الآخرين قرروا مثلا 500,000 علي لأخوي.
1: نعم.
4: هل الشيء علي الآن في هذا 500,000 علي زكاة ولا على أخوي ولا ماشي علينا أبدا؟ أنا أعطي مبلغ كذا شهريا بسيط يعني.
1: أيوة
4: ما نسجل، لكن كيف الزكاة ولا ماشي زكاة فهي؟
1: نعم. الزكاة في ديونك اللي عند الناس.
4: أيوه.
1: طيب مرحبا.
4: خصوصا من حق الإرث هذه، نحن كثير الآن نشوفه يعني قررون مبلغ علينا من الإرث 500,000 مثلا لحد من أخواني، هل عليه هو الزكاة هذه 500,000 ولا علي أنا أعطي شهريا مبلغ بسيط يعني.
1: طيب مرحبا الله. جزاك الله خير. نرجع إلى سؤال أبو عبد الله، يقول ولد عمره 13 سنة، هل يدخل على المؤجل أو لا؟
0: المرأة اللي في الأجل يعني سواء مات عنها زوجها أو في طلاق خلعي أو طلاق رجعي، وذات العدة تلازم السكن، كل من هي في العدة اللهم الإحداد واجب على المتوفى عنها زوجها، ويسن للمطلقة طلاق خلعي، وترك الإحداد للمطلقة طلاق رجعي تزين لي. ودخول الرجال المحارم على من كانت في العدة لا بأس، محارم يعني محارمها لما ينقضونه، هذا إلا إذا كان هناك شهوة ولا ريبة حرام، حتى محرم إذا ماشي ريبة ولا هناك شهوة ولا نخاف الخيانة ولا لا منها ولا منه، إذا هو محرم ما ينقضها يقول يصغل عليها. نرجع في الـ أما غير الأجانب غير المحارم حرام مطلقا، لكن السؤال هلا في موضوع الأطفال في 11 سنة وفي 13 سنة أطفال، هؤلاء بلغوا حد الشهوة خصوصا 13 مراهق يسمونه، إذا تجاوز 9 بعد 10 و11 و12 مراهق، سن المراهق هذا قد يبلغ به الإنسان كثير، خصوصا الآن في وقتنا في عصرنا الحاضر هذا البلوغ المبكر عند الأولاد الذكور والإناث ما قد حصل في وقت مضى مثل وقتنا هذا البلوغ المبكر، وأسبابه كثيرة ما تخفى على كل حد، من مناظر تلفزيونية ومن مجلات ومن حركات ومن عطورات ومن كثيرة، ولا كان ما يوجد هذا قبل 30 سنة 40 سنة لا يوجد هذا البلوغ المبكر كما هو الآن معروف في الأوساط كبيرة أبنات صغار، بل حتى قبل وقت الحيض، لأن الحيض ما يقوله من 9 وفوق، فحصل قبل 9 حصل واللي ما يسمى حيض، فالبلوغ المبكر منتشر الآن أسبابه كثيرة، فربما هذا اللي في 11 أو في 13 قد بلغ، حكم الرجال، لأن الإنسان إذا بلغ بالسن أو بلغ بالاحتلام خلاص كلهم رجال، إذا بلغ 15 أو في 10 11 12 13 خرج له المني، وكثير الآن شو من الأطفال من بعد من العشر وفوق يعرفوا المني، لا تخبطوا المني يعرف الأولين ما يعرفون المساكين، أما الحين ذي لا يعرفونه، فربما أن هذا الصبي ابن 11 أو ابن 13 بلاغ باحتلام هذا حرام دخول عليه. ولو قلنا عاد وما ما بلغ في احتمال، ولكن ما تأكدنا من بلوغه ما بلغ بالاحتلام، هذا إذا بيدخل لحاجة ضرورية يدخل يقضي شيء حاجته ويندر، وإذا ما شيء حاجة ضرورية لا يجلس عند المرأة المؤجلة اللي في العدة، لا يجلس عندها، فهذا مجلوسه عندها لأنه مراهق العين تنظر، هي خاف هي تفتن به والعياذ بالله. أما إذا شيء حاجة بيشل وعاء ولا بيشل ثوب ولا يدخل يشله ويندر، لكن جلوسه عندها لا. هذا إذا تحققنا وتحققنا أنه عاد ما بلغ، أما إذا تعرفنا أنه بلغ هذا خلاص حكم البالغين الرجال حرام عليه. وإذا كان واقع الحال أنه ما بلغ عاده، فنقول جلوسه عندها لا يجوز، يجلس عندها ما له حاجة، خاف تفتن به بعدين يجلس عندها. وأما أدخل حاجته بشل حاجة بيندر ما في معنى، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير الجزاء. عندنا اتصال من أخينا أبو باسم، تفضل أخو.
5: ما حكم رقوة وما معناه؟
1: ما حكم إيش؟
5: الرقوة.
1: الرقوة
5: وش معناها؟
1: طيب سؤال آخر
5: بسهل.
1: طيب حياك الله. نرجع المشهور إلى أسئلة أخينا أبو سعد، سؤاله يقول أب عنده أولاد وكل واحد من الأولاد عنده كبر وصار عنده بيت وعنده أولاد كذلك، يقول أن أباهم تزوج لحاجة ما، طالما أن الأولاد كل واحد عنده بيت أحب ذلك الأب أن يكتب بيته القديم اللي يعيش فيه باسم زوجته، فهل هذا جائز أم لا؟ زوجته الجديدة طبعا.
0: هذا الشخص الذي عنده أولاد فإذا أعطاهم من ممتلكاته في زواجاتهم أو أعانهم في بناء بيوتهم بأن يعرف فيما بينه وبين الله أنها مبالغ كثيرة راحت في معهم، وهذه الزوجة الأخيرة وأولادها الصغار لم يتحصلوا مثل ما تحصل عليها لا الكبار، فيجب عليه أن يعدل، لأنه إذا عدل سلم من الإثم والعذاب، وإذا حاف وزيد حد على حد هذا في الآخرة يعذب في قبره وفي آخرته، لأنه يجب التسوية بين الأولاد في العطية. إذا أعطى هذا فهؤلاء أولاده الكبار هم مستقلين، إذا زوجهم وأعانهم في بيوتهم يعني تسلموا من ممتلكات الأب شيء كثير، وذيلا حرمها الجديد وعيالها الصغار عاد ما حصلوا شيء، ولي بيعت مياه ذحين يعادل ما قد سلموه الأولاد الكبار، هذا ما شيء يسمع عليه وجايز بأي وسيلة كان، إن جعلوا باعوا عليهم وجعلوا نذر لهم وجعلوا هباء منه لهم، لكن ما في الآخرة ما شيء يثم عليه. ليه؟ لأنه قد أعطى الكبار شيء، وإن كان لا لم يعطي أولاد الكبار شيء ممعون رأس ماله إلا هذا البيت، وبيغنمه الزوجة الجديدة وعيالها والكبار معلم شيء، لا هذا لا يجوز لأنه هذا حيف، وإن عمل بنذر النذر ده ينفذ صحيح لكن آثم يعاقب الآخر على تصرفاته، لأن هذا جور لأنه كان الغالب أن كما ما جاء في السؤال أن الكبار ذي الأقرب أنه زوجهم وخسر مخاسير كبيرة معهم وعاد دعمهم في الديار ساعدهم، هذا شيء قد عطوه الصغار ذي اللي عاد مقبلين ذي من الزوجة الجديدة حقه، هذه الصغار ما معهم شيء عادهم لا زوجهم، يعملون بعض الناس مبلغ لمن لم يزوجهم من الأولاد في حال حياته مقابل ما مع الكبار، هذا لا بأس به حتى يلقون مقيد به، هذا نذر له كذا كذا نذر معلقة ما قال موته بكذا كذا إلا لم يزوجه حال حياته، فإن زوجه معله شيء، هذا من العدالة به لأنه ذي الكبار عرصه. نعم الملحوظ بعضهم يقول نعم الكبار عرصنا بل خسر مخاسيره قليلة، ازواج الآن معلكم ازواج سابق الآن توسعت، ما نقول ازواجه ما نقول إلا مثل المصيب ذاك القدر ليه لعطاء ذاك الأول في زواج الأول يخسر فيها 10,000 الحين ذا ما تكفي 100,000، لكن ازواجه ذو ازواج لكن التكلفة هذه إلا باعتبار الوقت، فهذا ما هو حيف، ما يسمى حيف هذا لأنه زوج ذاك هذا مقابل، بل حتى لو لقى 100,000 للصغير ذا ما تغطي المصاريف كلها عاد لازم بيخسر، لأن التكاليف الآن أصبحت باهظة. فعلى كل حال فالشخص هذا الذي بيصرف لزوجته الجديدة وولادها الصغار دي بمقابل ما أعطى ذلك الكبار جايز، وإن كان لا ما أعطى الكبار شيء هذا نقول ظلم، هذا ظلم ما عدل بين الأولاد ظلمهم. ولكن لو صرف بلاده أو غيره شرعا ثابت شرعا صحيح، إلا أنه يعاقب في الآخرة، يعاقب في الآخرة مثوم لأنه ما عدل بين أولاده. وأما إذا عدل بينهم ما عليه شيء، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير الجزاء. سؤال أخينا أبو سعد الثاني عن الديون اللي عند الناس.
0: الديون الذي للإنسان عند غيره، بجيب حكم عام الأول ما يخص السائل فقط وحده، بل عام لكل دين. حاصل حكم الديون كل من له دين عند آخر، إذا كان الدين عند غني ملي موفي قلت له هتحقي بعطيك إياه، هذا زكاة تجيب فيمكن تتأخر أبدا. دين لك عند شخص غني منكر لكن معك حجة عليه، معك بينة عليه، لو قدمت عليه بي يلزمون يسلموا، هذا تجيب زكاته حالا. دين عند معسر ما مع أبوشي حتى قدمت عليه وان كان ذو عسرة رضيت الله مصر، أو دين عند غني ما هو معسر لكن ما معك حجة عليه، لو قدمت عليه ماشي حجة عليه ما بتقدر، ما بقدر الحاكم يلزمه بالتسليم. في الحالتين ذي يجوز لمن له دين يجي للزكاة حتى يقبض الدين، يجي له إن جابوه لك خرج الزكاة حق السنين كلها ما هو حق سنة واحد، وإن لا جاب معاد جابوه لك ما عطوك إياه ما عليك شيء. هذا في الحالتين ذي، إيه الحالتين؟ إن كان معسر ما يمتلك شيء، معسر هذا قدو حتى معك 100 شهد عليه واقف عليك تنتظر، أو كان ما هو معسر غني لكن ما معك حجة عليه، لو بتقدم عليه ما حب يلزمه يدفع لك، هذا دين عند شخص مماطل ولا معك حجة عليه، هذا مخير بينه. إن بتزكيه زايد بركة لك عسى يجي، عسى إذا زكيته يجي تبقى علاقات العلاقة بهم مرتبطة، وقتل لا خلاص ما بزكيه، إن جابوا لي بزكيه خلاص قلت لك سبات تبعد منه، عاد يجي ما عاد يجي، إن جاء زكوا للسنين الماضية كلها لما زكيته ولا عليا ما عليك شيء. أما في الحالتين الأولى إذا كان عند غني ملي إذا قلت له حقي بعطيك إياه زكوا حالا ما عليك تخليه، أو عند غني مماطل ومعك حجة عليه هذا زكوا، إذا ما أعطاك إياه بالجميل قدم عليه حجة عليه بيلزمونه بالتسليم، في الحالتين ذي زكوا. ولكن سؤال الأخ يقول حتى بعض من حق المواريث إذا قسموا يقول عاد على فلان زايد على فلان يسلم كذا في قسمة التركات ويعطيها كما قال أقساط أقساط قسم قسطها كل شهر ولا كل سنة، ودي يكون مبلغ كبير هي 100 مليون ولا 100 ألف ولا 500 ألف مقسطها عليها كل شهر أعطيها إلا 1000 ولا 500، فنقول هذا دين لك قثبت لك الله عليك ما قبضته، كل ما قبضته خرج الزكاة حقه، ثم أنه اللي تقبضه بعد سنتين خرج حق سنتين اللي تقبضه، وما تقول سمح كام علي قال 500 ألف عن على أخوي زايد عنده لي في القسمة وما زكاه 500 كل سنة أحسن زك، قال لا زكاه وأنا ما أنا ما قبضت، إذا ما قبضتها كل ما أعطاك قسط خرج الزكاة حقه، أعطاك 100 خرج 2.5 فيها، أعطاك 1000 خرج 25 ريال في 1025 و102.5، كل ما أعطاك شيء خرج الزكاة حقه، لكن أعطاك بعد سنتين 3 سنين خرج حق سنتين أو 3 سنين وبتخريها مقدما على راحتك. هذا ما يتعلق بالديون والله أعلم.
1: جزاكم الله خير الجزاء وأحسن الله إليكم على هذا التوضيح الشافي الوافي. سؤال أخينا أبو باسم حبيب مشهور عن الرقوة، الرقوة معناها وحكمها.
0: الرقوة تختلف باختلاف الراقي وما يعمله الراقي. الرقوة حق، فإن كان بما جوزه الشارع مثل ما عمل أبو سعيد الخدري، إذا ما كان هو مجموعة من الصحابة في سرية من السرايا فنزلوا بحي من ناحية العرب ولم يضيفوهم، ما أضافوه، فقدر الله أن مقدم الحي هذا ورئيسهم أو عاقلهم لدغ لدغته حية، فلما لدغته حية أتى أحد الحي يقول لهم هل منكم من يرقى عنده رقية؟ قال أبو سعيد الخدري نعم فينا من يرقى عنده. قال مقدمهم رئيسهم ولدغ نريكم ترقونه. فقال له أبو سعيد الخدري لو أضفتمونا لرقيناه مجان، وإنما نزلنا بكم ولم تكرمونا بأنا أجر على الرقية. فقاولهم على قطيع من الغنم، يعني فرق من الغنم، يقول له حندنا يقول جلب من الغنم،

0: يشاك ولا شيء وربنا يعوضه، هذا احسن له ذا. لكن صحيح هو ما ابغى يخليه، هو صحيح ما هي كلها المبلغ اللي حصله في المسقط او له كم سنين، لا عليه يجتهد، واذا غلب على ظنه ان هذا الطرح وقع في شهر كذا في عام كذا، وطلع في شهر كذا في عام كذا، وعقب اشتري حشار في العام الثاني في شهر كذا، هي الاشهر ذي حق الطرح يقدر المبلغ تقريب، قال يطرحه في بقى ربع المبلغ ثلث المبلغ سدسه يزكي، يقول والله اعلم.
1: جزاكم الله خير الجزاء. نختم اسئله الحلقه باتصال من اخينا احمد برك من تاربه، تفضل اخوي احمد.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا ومرحبا حياك الله.
2: سؤال حول مبغى القاس،
1: أيوة.
2: ما حكمه عند الإسلام يعني حلال ولا حرام؟ وثانيا أداء صلاة سنة الوضوء هل تؤدى في أي وقت كان، يعني حتى في الوقت بعد العصر مثلا؟
1: نعم جزاك الله خير أخونا أحمد، الله يعطيك العافية. السؤال الأول حبيبي مشهور عنده سؤالين، الأول عن مضغ القات، يقول هو حلال أو حرام مضغ القات؟
0: مضغ القات لم يعثر على نص شرعي للتحريم، ولم نعثر على نص شرعي للحل، لا هناك حل، والأصل الإباحة في كل شيء، الأصل الإباحة، إلا إذا جاء نص بالتحريم لازم نحتكم للنص، فلم نعثر على نص في تحريمه، فيبقى على الحل. لكن إذا ترتب على مضغ القات مفسدة أو مفاسد أو منكر أو مناكر أو أمور خطيرة يصير حرام بالسبب هذا. فإذا أدى مضغ القات هذا من بعض الشباب إلى السرقة وإلى الخيانة وإلى فعل ما لا يقر الشرع، أو أدى كذلك إلى جلساتهم إلى خمور وإلى فجور وإلى حبوب وإلى أشياء، الحرمة تأتي من زاوية عارضة، فيقول حرام تحريم أصلي وتحريم عارض، تحريم عارض، فهذه الحرمة عارضة من سبب ما يترتب على مضغ القات من مضار ومن فاسدة، أو عرفناه شيء مضرة في جسم الإنسان يسبب له مضرة، بعضهم يشكون قالوا جيب مرض سلاس لهم دائم هكذا يصير يمر هذا منه يخرج منه، لا هو بول ولا هو مذي ولا هو ودي، لا قالوا سلاس طراز جديد، حتى الاسم حقه نوع جديد ما ذكره الفقهاء الأولين. فإذا سبب ضرر في جسم الإنسان هذا حرام، أو سبب ارتكاب مصائب فواحش أو مصائب، أو سبب ضياع صلاة يضيع صلاته، هذا حرمة عارضة ما حرمة أصلية، لأن ماشي نص في التحريم حتى نقول حرام، أو شيء نص صريح بنقول حرام، ما عثرنا على شيء، إنما نعود حرمة بتكون عارضة ما هي أصيلة. إذا عرض للمضغ القات إما مضرة في الجسم أو ارتكاب محرم، هذا أو يسرق أو يعمل أعمال قبيحة تؤدي إلى أن يلاقي الاستقلاب القاتله، فهذا حرمة عارضة. فما أما إذا ماشي من هذا لا يسرق ولا يقع في فواحش ولا يترك صلاة ولا يقع في هذا، نقول ماشي نص صريح في تحريمه، والأصل الحل، والله أعلم.
1: السؤال الثاني مشهور، سنة الوضوء هل تؤدى في أي وقت؟
0: سنة الوضوء هذه ذا صلاة ذا سبب، وسببها متقدمة هو الوضوء، والنص الفقهاء الشافعية عندنا بالخصوص أن الذي يحرم من الصلوات الخمس الأوقات الصلاة النفل المطلق أو ذا سبب متأخر، فذا السبب المتقدم أو المقارن ما تحرم. فلهذا إذا توضى بعد العصر جاز له أن يركع سنة الوضوء، أو دخل المسجد بعد العصر جاز له أن يركع سنة تحية المسجد، لأن تحية المسجد سببها الدخول المتقدم، والوضوء سنة الوضوء سببها الوضوء المتقدم. نعم عمل بعض علماء مراعاة المذاهب الأخرى، مذاهب ما هي مذهب الشافعي، إذا دخل المسجد بعد العصر ما يصلي، يقول سبحان الله، يقرأ ما قال الصالحين، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر ثلاثة وقيل أربع، تغني هذه كما جاء في الحديث عن النبي، المحرث أو الذي لم يرد فعلها، فليأتي بالباقات لا صالحات، من دخل المسجد ولم يرد فعل التحية، أو ما أبغى يفعله، أو محرث دخل فليقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ثلاث وقيل أربع تكفي عند التحية. فعمل كثير من العلماء خصوصا عندنا في تريم لو دخل بعد العصر أو قبل المغرب يأتي بالبقيات الصالحات والعاد يركع. مع المذهب لا مذهب الشافعي يقول ما يحرم ما يحرم لا تحرم تحية المسجد ولا سنة الوضوء بعد العصر ولا بعد الفجر ولا بعد ولا وقت الإصرار ما تحرم أبدا. هذا ما قرروه علماء الشافعية إنما هذا عمل مراعاة المذاهب الأخرى والله أعلم.
1: جزاكم الله خير الجزاء. مستمعين الأفاضل بهذا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة هذا اليوم من برنامجكم فاسألوا أهل الذكر الذي تكرم فينا عليه الحبيب مشهور ببيان واضح لكثير من الأسئلة وأتحفنا بكثير من التوجيهات والتنبيهات لأمور مهمة في ديننا الحنيف فجزاه الله عنا وعنكم خير الجزاء. ختاما نتوجه بالشكر الجزيل إلى إخواننا الذين ساهموا والذين شاركوا بتقديم الأسئلة ونشكركم أيضا أنتم إخوانا المستمعين على حسن استماعكم وانتباهكم. ومسك ختام هذا الحلقة دعوات مباركة من الحبيب مشهور.
0: نسأل الله أن يعلمنا ما جهلنا
1: آمين.
0: ويرزقنا العمل بما علمنا ويهدينا ويهدي بنا ويصلحنا ويصلح بنا ويرشدنا ويرشد بنا فقد ما يرضي ربنا وربينا وسلفنا ويعطي كل سائم سؤله والفرج العاجل المسلمين والرفع المحل بهم من البلاء والغلاء والأمراض والأسقام يطفي نيران الفتن ما أظهر من بطنه إلى حضرة النبي.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.

0: منهج الدعوة إلى الله، أسس ومفاهيم للمنهج الأمثل للدعوة إلى الله تعالى، مع الشيخ الدكتور محمد سعيد بن رمضان البوطي رحمه الله تعالى.
1: هذه الأمة الإسلامية أنا أندمج فيها وأنشط وأقوم بكل ما أستطيع القيام به، وأنا جزء من هذه الجماعة. الآن أنا ذكرت وأنا أتهيأ لهذا اللقاء شيء مهم جدا، شخص مخضرم عاش في أواخر الخلافة العثمانية وأوائل عهد أتاتورك، اسمه سعيد النورسي، لعلك سميت به
2: سعيد
1: النورسي، لقب بديع الزمان، كان آية من آيات الله. هذا الرجل كان ربانيا وكان عظيما وكان داعيا إلى الله، لكن بعيد عن السياسة. كان يقول كلمته انتشرت، لا أقول في تركيا، في العالم العربي كله، أعوذ بالله من الشيطان والسياسة. لا هكذا كان. حكم في عهد مصطفى كمال، وعندما أوقف المحاكمة اتهم بأنه يسعى إلى إقامة حزب. فماذا قال؟ أنا نعم أظن ذكرت دفاعه عن نفسي في هذه النقطة، في هذه النقطة ماذا يقول؟ إن بغي أن أبادر فأعرفكم على هذا الحزب الذي انتسبت إليه. إنه الدائرة التي تتسع لأربعمائة مليون من أعضائه، كان المسلمون آنذاك بهذا الشكل، المنتسبين إليه والعاملين من أجله، وبياناته التي تنشر نظمهم وأفكارهم تتمثل في عموم المكتب الإسلامي التي تعكس حقيقة الإسلام وجوهره، أما صحافته فتتمثل في كل صحيفة تتخذ من إعلاء كلمة الله شعارا له. مركز هذا الحزب عامة ما ينتشر في بقاع الأرض من مساجد ومدارس لتعليم الإسلام وزوايا لذكر الله وعبادته. نعم، حزب هذا شأنه، لا بد أن رئيسه هو فخر الكائنات محمد عليه الصلاة والسلام، ومسلكه التربوي هو أن يجاهد كل عضو فيه نفسه التي بين جنبيه حتى يجعل منها قدوة صادقة لكل مسلم. ونظامه يتمثل في الوحي الإلهي والسنة النبوية، وسيفه في المعارك الحجج القاطعة. ذلك لأن التغلب الحقيقي إنما يكون بالإقناع العقلي لا بالإكراه المادي. إن تحري الحقيقة ليس له من سبيل إلا سبيل المحبة والأخلاق الحميدة. ولذلك فإن تسعة أعشار دين الإسلامي يتمثل في مقومات هذين المبدأين، والعشر الأخير هو وحده الذي يتمثل في السياسة، وهذا ما نوكله إلى أمانة أولي الأمر ووجدانهم. فأنا أفخر بأني واحد من أصغر أفراد هذا الحزب، وبأني واحد من أولئك الذين يعلنون دائما عن التشبث بمبادئه ونظامه. لا، هذا النهج هو النهج الأمثل، واحد فقط يفتح الله عز وجل به قلوبا غلفا في، لا أقول مدينة، ربما دولة.
3: اللهم أبلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منا تحية وسلامة. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته يا ذا الجلال والإكرام.
0: منهج الدعوة إلى الله، أسس ومفاهيم للمنهج الأمثل للدعوة إلى الله تعالى، مع الشيخ الدكتور محمد سعيد بن رمضان البوطي رحمه الله تعالى.

من طرائف النحويين. عرف عن أحد العلماء شهرته باختصار الكتب والمطولات، فخرج ابنه ذات يوم فصادف رجلا طويلا فقال له: لو رآك أبي لاختصرك. سمع أعرابي إحدى المغنيات تقول: اللهم لا تمتني حتى تغفر لي، فقال لها: يا هذه، أنت لم تسأل الله المغفرة بل تسألينه طول العمر. قيل لأعرابي: كيف حال ابنك؟ قال: حي يرزق. فقيل له: وكيف حال زوجتك؟ قال: حية تسعى وتلدغ.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات.
2: أبي، أمي، بدأت الإجازة الصيفية وأمامي وقت طويل، لا تتركوني للفراغ أو للشاشات طوال اليوم. خذوا بيدي إلى القرآن الكريم والعلم النافع والصحبة الصالحة، فأنا أمانة عندكم، وأيام الإجازة تمضي سريعا. سجلوني في الدورة التعليمية الصيفية بحارة عيديد الشرقية لأتعلم وأستفيد وأقضي إجازتي فيما ينفعني.
0: سجل ابنك الآن في الدورة الصيفية بحارة عيديد الشرقية، برنامج متكامل إلى جانب الأنشطة المتنوعة. تقام الدورة في دار الأنوار وتبدأ يوم السبت 12 من محرم لمدة 40 يوما من الساعة 6 صباحا حتى 9 صباحا. رسوم الاشتراك 4000 ريال يمني فقط. سارعوا بتسجيل أبنائكم واستثمروا إجازتهم فيما ينفعهم في دينهم ودنياهم. للاستفسار والتسجيل 775-187-880 771-347-341.
3: عندما أشد الحبل إلى طرفي وأنت تريد أن تشده إلى طرفي، وكنت أنا قويا وكنت أنت قويا، وافترضنا أنني تغلبت وأنت أيضا تغلبت، الذي سيحدث أن هذا الحبل سيقوم. وهذا معنى قول الله عز وجل: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، لو كان في السماوات والأرض آلهة إلا الله لفسدت، بناء على تصور أن هذا إله وهذا إله، لأن هذا الشيء يتمزق بين الإرادتين المتكافئة، يتمزق بين القدرتين المتكافئتين، شيء معروف. إذن وهذا ما يسمى بدليل التمامات. إذن لا يمكن أن نتصور أن هنالك أكثر من إله واحد، وقد اختلفا في أمر الخلق وعدمه، لا يمكن. لا إن تصورنا أن الواحد منهم يقلب الآخر، ولا إن تصورنا أن كل منهما سيكون خالق.
4: برنامج الإسلام في ميزان العلم يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الأحد، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 1 ظهرا، ويوم الخميس عند الساعة 11 صباحا.

قال صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة في زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت تلك اللبنة؟ فأنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كنت تلك اللبنة. فالأنبياء كلهم جاءوا ليبنوا بناء واحد، كلهم جاءوا بدين واحد، كلهم جاءوا بلا إله إلا الله، وكلهم جاءوا بعمارة هذه الأرض بطاعة الله وعبوديتنا لله وبعبادة الله. هناك تصير هذه الأرض

0: الإنسان إذا ما وجد السعادة داخل أسرته فلن يجدها خارج أسرته، لأن هذا مرتبط بما أراد الله وما فطر الله تبارك وتعالى عليه الإنسان. فالسعادة من داخل البيت مهم جدا، ينبغي أن يقيم الإنسان لذلك الآليات ويستخدم الخطوات المناسبة. كيف أكون متماسك مع أسرتي؟ كيف أكون سعيدا معهم؟ كيف أكون حسن التعامل؟ كيف أكون بشوشا؟ كيف أكون مبتسما داخل أسرتي لأشعر بالسعادة معهم ويشعروا بالسعادة ويشعروا بالسعادة معي؟ فهذا أمر مهم جدا، ينبغي أن لا ينقله الإنسان إلى موت آخر، فإنه فيما بعد يترتب عليه أشياء لا تحمد عقباها. من غير شك أن الإنسان يكون له أصدقاء، يكون له أصحاب يلتقي معهم يتسلى، لكن لا ينبغي أن يفصل هذا الذي يقوم به ويمارسه مع أصحابه أن تفقده أسرته.
1: برنامج بيوت مطمئنة يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 9:30 صباحا، ويوم الأربعاء في المساء.

برنامج إيماني يأخذكم في رحلة مع نجوم الصحابة الكرام الذين حملوا مشعل هذا الدين وأوصلوه إلينا، ويستخرج من حكاياتهم المضيئة مواقف تملأ القلب إيمانا. إعداد وتقديم الدكتور عبد

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف بدليله، الهادي إلى سبيله، الصادق في قيله، المشكور على كثير الإنعام وقليله، الذي تسبحه الأصوات إذا عجت، والسحائب إذا ثجت، والمياه إذا سكنت أو ارتجت، والقلوب إذا صبرت على البلايا أو ضجت، رافع السماء وبانيها، وساطح الأرض وداحيها، ومثبتها بالأطواد في نواحيها، والعالم بما يحدث في أقاصيها وأدانيها. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدي ولدي عدنان، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وما مضى إلا وأكمل الدين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. أيها الأعزاء المشاهدون، أيها الإخوة الفضلاء، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، وأسعد الله أوقاتكم بالخيرات والبركات والمسرات. نتشرف بلقائكم في أولى حلقات هذا البرنامج الموسوم بحكاية صحابي، حكايات إيمانية لا نظير لها، مواقف عظيمة لا قبل لها، تجارب وعبر وعظات يجب علينا جميعا أن نتبينها وأن نمشي على هديها ودلها وسمتها. ذلك لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم حملوا لنا مشعل هذا الدين. من رباهم؟ رباهم

رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أدبهم؟ أدبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف لا نهتدي بهديهم؟ وكيف لا نقتدي بالاقتداء بهم؟ لأن الذي رباهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل تربيته فيهم هم مربون بهذه التربية ومزكون بهذه التزكية، فرضي الله عنهم وأرضاهم وجمعنا بهم في أعلى جنات الخلد من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الفضلاء، حديثنا الأول وفي حلقتنا الأولى من هذا البرنامج نتكلم عن صحابي جليل ربما الكثير منا يسمعه، ولكن ربما الكثير منا لا يعرف شيئا من تفصيلات حياته. إنه الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. أتعرفون شيئا عن أنس بن مالك؟ أنس بن مالك عشق النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يراه، فالأذن تعشق قبل العين أحيانا. معه أم مؤدبة ومربية اسمها الغميصاء، ويسميها بعضهم الرميصاء، أم سليم بنت ملحان رضي الله عنها وأرضاها. أنس بن مالك كان يعيش في يثرب، تسمى يثرب قبل أن يدخلها النبي عليه الصلاة والسلام، وسميت المدينة المنورة بعد أن دخلها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان أنس بن مالك ومعه كثير من الفتيان الصغار ينتظرون النبي عليه الصلاة والسلام يدخل عليهم إلى المدينة المنورة على أحر من الجمر، ومعه أبو بكر الصديق، فيخرجون خارج المدينة، وعندما لا يأتي النبي عليه الصلاة والسلام يرجعون وهم حزينون كئيبون مهمومون، وفي كل يوم من الأيام يقال لهم إن النبي عليه الصلاة والسلام يقرب إليكم، وفي يوم من الأيام وما كاد النبي عليه الصلاة والسلام يقترب من المدينة المنورة إلا تهللت الوجوه وفرحت القلوب واستبشرت واطمأنت بمقدم النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة. فلما قدم النبي عليه الصلاة والسلام، وأول ما رأى أنس بن مالك وجه النبي عليه الصلاة والسلام اطمأن قلبه وانشرح صدره وانشرح خاطره، فأول ما عملت أمه الغميصاء رضي الله عنها وأرضاها حملت ولدها الذي لم يتجاوز سنه 10 سنوات ووضعته بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وقالت له: يا رسول الله، إن أهل المدينة أتحفوك بتحف كثيرة وأعطوك بعطايا كثيرة، عطيتي يا رسول الله وهديتي لك يا رسول الله ابني هذا أنس، دعه عندك يخدمك ويتأدب بأدبك ويتعلم بعلمك. فتهلل وجه النبي عليه الصلاة والسلام وضم أنس بن مالك إلى صدره واغتبط به، فكان منذ ذلك الحين خادما للنبي عليه الصلاة والسلام، يحمل عصاته، يحمل وضوءه، يحمل حذاءه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومع ذلك كان قد أخذ العلم الغزير وحدث بالأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أخذ علما غزيرا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى إنه في يوم من الأيام كان مرجعية للمسلمين، إذا أراد أحد أن يسأل في أمر من أمور الفقه فالتجأ إلى أنس بن مالك، إذا أراد أحد أن يسأل مسألة في آية من كتاب الله عز وجل فذهب إلى أنس بن مالك. حتى إنه في يوم من الأيام كان بعض الناس يتمارون أو يتجادلون في شأن الحوض، فقال: ما شأنكم تتجادلون في شأن الحوض وإني تركت نسوة عجزة كل واحد بعد صلاتها تسأل من الله عز وجل أن يسقيها النبي عليه الصلاة والسلام من حوضه الشريف شربة هنيئة مريئة لا تظمأ بعدها أبدا، وأنتم اليوم تتمارون في حوض النبي عليه الصلاة والسلام، فما كنت أتوقع أنكم تتمارون في هذه القضايا وفي أمثالها.
فكان مرجعية من مراجع الإسلام، من مرجعية من مراجع المسلمين، رضي الله تعالى عن أنس بن مالك، وحفظ للأمة الإسلامية أحاديث كثيرة. فكان ثالث اثنين من الذين حفظوا للنبي عليه الصلاة والسلام هذه الأحاديث الكثيرة، منهم أبو هريرة وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. أنس بن مالك كان من الرجال الذين أحبوا النبي عليه الصلاة والسلام حبا جما، فكان يعطيه النبي عليه الصلاة والسلام النصائح الكثيرة، فقال له يا بني، هو إما يناديه يا أنيس تحبيبا له أو يناديه يا بني، يقول له يا بني إذا أردت أن تصبح وأن تمسي وليس في قلبك غش لأحد أو حسد على أحد فافعل ذلك، يا بني إن ذلك من سنتي، وإن من عمل بسنتي دخل أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. يا بني، يقول له يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكون بركة لك وعلى أهل بيتك. كيف حالنا اليوم إذا دخلنا على أهالينا؟ ندخل إلى البيت وكثير منا ربما يستشيط غضبا، يسأل عن أكل أو يسأل عن شرب. لا، ما هكذا آداب النبي ولا هكذا أخلاق النبي. فأي واحد إذا دخل على أهله أول ما يبتدئ أهله يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نصيحة النبي عليه الصلاة والسلام لأنس بن مالك، يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم، يعني قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يكون بركة لك وعلى أهل بيتك. تدخل البركة البيت، وتدخل البركة على أهل البيت، وتدخل البركة في أكلهم، وتدخل البركة في شربهم. فما أحوجنا اليوم إلى البركة، ما أحوجنا اليوم إلى أن ننال البركة. فانعدمت البركة في كثير من البيوت لأن السلام في البيت خلا، لأن السلام في البيت انعدم. ولهذا يقول يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم تكن بركة لك وعلى أهل بيتك. لاحظوا البركة حلت على أنس بن مالك من كل مكان، فرزقه الله سبحانه وتعالى 100 من الولد بسبب دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. قال اللهم ارزقه مالا وولدا واجعله مباركا. لاحظ النبي عليه الصلاة والسلام إذا ما دعا دعوة استجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه، فدعا لأنس بن مالك وقال له بدعوته يا الله اللهم ارزقه مالا وارزقه ولدا واجعله مباركا، فأطال الله عمره إلى 103 من السنوات، ورزقه الله بذرية بلغت 100. ومن البركة التي لحقت به أن الثمر والزرع الذي يملكه أنس بن مالك يخرف في السنة 2، في حين أن بقية الناس يخرف ثمره ونخله في السنة 1 ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه كان دائما يطلب الشفاعة من النبي عليه الصلاة والسلام حينما يلقى ربه يوم القيامة. لاحظ كان يخاف من لقاء ربه، كان يخاف من عذاب القبر، كان يخاف من عذاب النار. وهو من الذي دعا له النبي، والذي دعا له بالبركة، والذي دعا له بالذرية الصالحة؟ رأى النبي عليه الصلاة والسلام، ورآه النبي عليه الصلاة والسلام، هذا وحده يكفيه شرفا وفخرا واعتزازا. ومع ذلك يقول يا رب إذا لقيت نبيك يوم القيامة سأقول يا رب للنبي عليه الصلاة والسلام، يقول له يا رسول الله إن هذا خويدمك أنيس أرجو أن تشفع له عند الله سبحانه وتعالى، اشفع لخويدمك أنيس الذي عليه من الذنوب والمعاصي، يا رسول الله اشفع لي عند ربك. فالشفاعة العظمى التي تلحق بالناس أجمعين. فهذا أنس بن مالك حينما انتقل إلى الرفيق الأعلى يقول من عنده، يقولهم لقنوني لا إله إلا الله محمد رسول الله، لقنوني لا إله إلا الله محمد رسول الله. فمات
أنس بن مالك وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وكان هناك عصية صغيرة، عصية صغيرة للنبي عليه الصلاة والسلام، بركة من بركات النبي عليه الصلاة والسلام، أوصى أنس بن مالك أن تكون معه في كفنه، فدخلت معه في كفنه وأدخلوها في كفنه من بركات النبي عليه الصلاة والسلام، رضي الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، ورضي الله عن الغميصة أو الرميصة أم سليم بنت ملحان رضي الله عنها وأرضاها، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. اللهم اجمعنا بهؤلاء الرجال الأفذاذ في أعلى جنات الخلد من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب، برحمتك أرحم الراحمين، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. ونلتقي وإياكم إن شاء الله في حلقات قادمة، كونوا معنا وتابعونا. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

برنامج إيماني يأخذكم في رحلة مع نجوم الصحابة الكرام الذين حملوا مشعل هذا الدين وأوصلوه إلينا، ويستخرج من حكاياتهم المضيئة مواقف تملأ القلب إيمانا. إعداد وتقديم الدكتور عبد

شتي نسمع الجمهور صلاة على النبي. النبي صلى الله أقوى أقوى رسول الله يحتاج مننا أكثر من كذا. النبي صلى الله ما سمعت ما سمعت ولا شيء. أشي أسمع مشتي نسمع أصحاب سيئون.

0: شكرا جزيلا، شكرا، جزاكم الله خير.
1: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.
2: ربي سبحانه وتعالى حرم علينا محرمات، حرم علينا مما حرمه الله علينا الرشوة. الرشوة ربي حرمها، قال لعن الله الراشي والمرتشي والرايش بينهما. نحن لأن الرشوة ذي انقلبت لها حلال، ما في شيء، توك عط تفعل الحكام. إيش هذا؟ أنت ما تخاف الله، ماك مؤمن، ماك مسلم، ما تسمع الأحاديث. الرشوة حرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم الرشوة في الحكم كفر، وهي بين الناس سحت، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. من لم يحكم، أنت تقدم رشوة، أنت مؤمن مسلم، ليش بتغير الأحكام كذا؟ الله هذا الحكم علي ولا لي؟ بالله كله أنا معصوم، أنا كل أحكام إلا لي أنا، ما أخطي. عندنا الهوى وعندنا التقصير وعندنا كل شيء، ليش تتيرى أنك ترشي تدفع الرشوة؟ مشان لا تدفع الرشوة، تبيع جنة عرضها السماوات والأرض مشان دار ولا مشان حي بسيطة، حي تافهة ما تساوي شيء، تدفع الرشوة. ولا صارت كأنها حلال. سألوا الحبيب عبد الله الحداد، قال هل القاضي لما يرتشي يعزل عن القضاء ولا ما يعزل عن القضاء؟ قال الحبيب عبد الله الحداد، قل هل يخرج عن دين الإسلام ولا ما يخرج عن دين الإسلام؟ قال لا يعزل لما يعزل. هل يخرج عن دين الإسلام ولا ما يخرج عن دين الإسلام؟ نحن نتقدم بهذا الشيء، نرتشي ناس يعني نحن معروفين وناس نقرأ في الكتب ونعرف هذا الشيء، ونقوم كذا كله خلاص هواء، دخله الهواء، باكذا باكذا بأي طريقة كانت، ما يصلح لك، ما يصلح نعمل هذه الأشياء. انتشر، صار كأنه حلال، كان ولا مباح ولا بد، ولا أحد يتكلم في هذا الشيء. لعن الله الراشي والمرتشي، إذا انتشر ما ظهر فيهم الرشاء إلا أخذهم الله بالرعب، وما أظهر قوم الربا والزنا إلا حلوا أنفسهم بعذاب الله تعالى.
1: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقه.

المتابعون الأعزاء، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لحضراتكم أذان الظهر على الهواء مباشرة من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم بحسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة

0: أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في مشية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أبي يونس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كأن الشمس تجري في وجهه، ولا رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كأنما الأرض تطوى له، إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. وعن إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب قال: كان علي إذا وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كان إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبب. وعن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب. باب ما جاء في تقنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكثر القناع كأن ثوبه ثوب زيات. باب ما جاء في جلسة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قيلة بنت مخرمة أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد وهو قاعد القرفصاء، قالت: فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق. وعن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. وعن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن جده أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جلس في المسجد احتبى بيديه.
2: عن أبي مسعود عقبة بن عامر الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. إن مما أدرك الناس، أي إن مما بلغ الناس من كلام الأنبياء قبلنا من كلام النبوة، أي مما اتفق عليه الأنبياء. النبوة الأولى أي التي قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فاصنع ما شئت، أي إذا نزع منك الحياء فافعل ما شئت فإنك مجازا عليه. ويرشدنا الحديث إلى أن الحياء خير كله، ومن كثر حياؤه كثر خيره، ومن قل حياؤه قل خيره. ويرشدنا إلى أنه لا حياء في تعليم أحكام الدين، ولا حياء في طلب الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك: كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: لهما قبالان.

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنهما كانتا نعلي النبي صلى الله عليه وآله.

0: وآله وسلم. وعن عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر: رأيتك تلبس النعال. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبالان. وعن السدي قال: حدثني من سمع عمرو بن حريث يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يأكل، يعني الرجل، بشماله أو يمشي في نعل واحدة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، فلتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب التيمن ما استطاع، في ترجله وتنعله وطهوره. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبالان. وأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأول من عقد عقدا واحدا عثمان رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سعيد بن إبراهيم عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثا. قال أبو عيسى الترمذي: وروى غير محمد بن بشار هذا الحديث، قال: يلعق أصابعه الثلاث. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث. وعن أبي جحيفة قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما أنا فلا آكل متكئا. وعن ابن لكعب بن مالك عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأكل يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن. وعن مصعب بن سليم قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتمر فرأيته يأكل وهو مقع من الجوع.
1: والله أعلم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليم لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مامن كل مخيف، يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك.

الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله.

أكبر. أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله.

0: الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استوى الصلاة، اعتدل الأتراس وساوى الأقدام، يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربنا. الله أكبر. بسم الله. اهدنا الصراط المستقيم.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المرادات الصلوات الطيبات لله السلام عليكم ورحمة الله السلام علينا. أشهد أن لا إله إلا الله على آله وأزواجه وذريته بارك وما علمت ما سرت السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة

في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وكان عند الله وجيها وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر

خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعيذ نفسي بالله تعالى من كل ما يسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبطش بيدين ويتكلم بشفتين. حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما خاف وأحذر من الجن والإنس وأن يحضرون. عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه إله غيره. اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكائدهم. أطفئ نار من أراد بي عداوة من الجن والإنس. يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط. سبحانك يا ربي ما حصنت بالله بأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله ورسل الله والصالحين من عباد الله. حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام وكنفني بكنفك الذي لا يرام وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك

على كل شيء قدير. بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد. الله شفائي بسم الله رقيت. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي أنت الشافي وعافي أنت المعافي. لا شفاء إلا شفاء.

شديد واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد واجعل لي نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام أسألك أن تكفيني من شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا الحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال يا أرحم الراحمين.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه الفاتحه.
1: كنا واياكم مع نقل مباشر من مصلى اهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

0: من طرائف النحويين.
1: وقف أعرابي معوج الفم أمام أحد الولاة فألقى عليه قصيدة في الثناء عليه التماسا لمكافأة، لكن الوالي لم يعطه شيئا وسأله: ما بال فمك معوجا؟ فرد الشاعر: لعله عقوبة من الله لكثرة الثناء بالباطل على بعض الناس. شكى بعض أهل الأمصار واليا إلى المأمون فكذبهم وقال: قد صح عندي عدله فيكم وإحسانه إليكم. فاستحوا أن يردوا عليه، فقام شيخ منهم وقال: يا أمير المؤمنين، قد عدل فينا 5 أعوام، فاجعله في مصر غير مصرنا حتى يسع عدله جميع رعيتك وتربح الدعاء الحسن. فضحك المأمون واستحى منهم وصرف الوالي عنهم. دخل أعرابي على المأمون وقال له: يا أمير المؤمنين، أنا رجل من الأعراب. قال: ولا عجب في ذلك. فقال الأعرابي: إني أريد الحج. قال المأمون: الطريق واسعة. قال: ليس معي نفقة. قال المأمون: سقط عنك الحج. قال الأعرابي: أيها الأمير، جئتك مستجديا لا مستفتيا. فضحك المأمون وأمر له بصلة. دخلت امرأة على هارون الرشيد وعنده جماعة من وجوه أصحابه فقالت: يا أمير المؤمنين، أقر الله عينك وفرحك بما آتاك وأتم سعدك، لقد حكمت فقصدت. فقال لها: من تكونين أيتها المرأة؟ فقالت: من آل برمك، ممن قتلت رجالهم وأخذت أموالهم وسلبت نوالهم. فقال: أما الرجال فقد مضى فيهم أمر الله ونفذ فيهم قدره، وأما المال فمردود إليك. ثم التفت إلى الحاضرين من أصحابه فقال: أتدرون ما قالت هذه المرأة؟ فقالوا: ما نراها قالت إلا خيرا. قال: ما أظنكم فهمتم، أما قولها أقر الله عينك أي أسكنها عن الحركة، وإذا سكنت العين عن الحركة عميت، وأما قولها وفرحك بما آتاك فأخذته من قوله تعالى: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، وأما قولها وأتم الله سعدك فأخذته من قول الشاعر: إذا تم أمر بدا نقصه ترقب زوالا إذا قيل تم، وأما قولها لقد حكمت فقصدت فأخذته من قوله تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فتعجبوا من ذلك.

0: السراج المنير برنامج يستعرض سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأوصافه وخصائصه وحياته الكريمة مع الداعية فيصل الكاف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله أحبتي في برنامج السراج المنير، ما زلنا متواصلين معكم في علوم السيرة النبوية، وأكرمنا الله سبحانه وتعالى بالحديث عن شيء من الخصائص النبوية، ثم بعد ذلك أكرمنا الله سبحانه وتعالى بالحديث عن شيء من علم الدلائل النبوية وكيف قسم هذا العلم إلى 5 أقسام أو 5 مراحل. والحمد لله يسر الله سبحانه وتعالى المرور على مجمل أهم ما يمكن أن يتكلم في علم الدلائل النبوية، ثم نبدأ الآن وإياكم في الإشارة إلى علم جليل من علوم السيرة النبوية. وهذا العلم نحن في أشد ما نحتاج إليه، لأنه الوقوف على السيرة والغوص على كنوزها وتحليلها و فهم المراد فيها قدر المستطاع بما يوفق الله سبحانه وتعالى فيه العبد للفهم في هذه السيرة، هذا هو أمر في غاية من الأهمية، يجعل للسيرة عمق في حياتنا وفي واقعنا وفي حتى الكثير من مجريات أمورنا. كذلك الاهتمام بهذا العلم يمكن من الرد على الكثير من التوهمات، إزالة الكثير من الشبهات، إلجام من يسيء الأدب في حضرة حبيب الرب سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والمتأمل في هذا العلم يجد أن أهل هذا الفن تكلموا وناقشوا وبينوا وأضحضوا تهم وشبهات من تكلم مثلا على قضايا التعدد عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكيف أن العقول القاصرة تنظر إلى مثل هذه الأمور من النواحي الشهوانية ولا يرون أبعادها الأخرى، ولا يرون أمر الله سبحانه وتعالى فيها، ولا يرون نبوة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وتأتي أحيانا مفاصل يتكلم فيها البعض عما كان من الغزوات ومن الجهاد، وكيف يصورون أن هذه المسائل القتال البحث، وأن هذا القتال هو قائم على البحث عن المطامع والبحث عن المدخرات وعن الكنوز، لأنه كل إنسان يا سادتي ينظر إلى الأمر بعين طبعه، فيك ينطق بما فيك، فيك أي فمك ينطق بما فيك أي بما في قلبك، ففيك ينطق بما فيك، وكل إناء بالذي فيه ينضح. ولأن بعض الناس قلوبهم معلقة بالدنيا يرون أن كل حركة وكل وجهة وكل انطلاقة لا تكون إلا لها ارتباطة بشيء من علائق الدنيا هذه، وما دروا أن هذا الحبيب المصطفى عرضت عليه الجبال أن تكون ذهب، ورفض وشد من سغب أحشاءه وطوى تحت الحجارة كشحا مترف الأدم، وراودته الجبال الشم عن ذهب من نفسه فأراها أيما شمم عرضت على الجبال أن تكون ذهب فأبى، وقال أشبع يوم فأشكر الله على نعمه، وأجوع يوم فأصبر على قضاء الله، والذي كان يطوي الأيام والليالي وليس في بيته شيء، والذي كان يمر عليه الهلال والاثنان والثلاثة ولا يوقد في بيته نار، والذي كان يمضي الأوقات الطويلة كما قالت سيدتنا عائشة وكان طعامه الأسودان التمر والماء، مع أنه كانت تأتيله من تلك الغزوات خيرات، كان ينفقها على أولئك الصحب الكرام، وكان ينسى نفسه، بل لم يكن له اهتمام بهذا الأمر بكله، كان كل همه هداية الناس، صلاح الناس، استقامة الناس، توبة الناس، أوبة الناس، عبادة الناس لربهم، الرسالة التي أرسل الله سبحانه وتعالى بها حبيبه ورسوله محمد. فتأتي أمثال هذه الشبه والاستشكالات التي يثيرها من يثيرها، سواء بصورة السؤال، سواء بصورة الاستفسار، سواء بصورة يعني طلب المعرفة، والخبث يفوح منها والروائح الغير زكية تبرز منها، ولكن تصدى أهل العلم، أهل المعرفة، أهل الذوق، أهل الأدب، أهل الحب لرسول الله من خلال هذه السيرة العطرة إلى ملامح في هذا العلم، إنه علم فقه السيرة يا سادتي. هذا العلم الذي يحتاج للإنسان وهو يقرأ في كتب السيرة، لأنه كثير من كتب السيرة عندما تتكلم عن السيرة النبوية تستعرض السيرة، تستعرض الأحداث، تروي، تسرد لك السرد التاريخي للأحداث، وهذا شيء جميل وهذا شيء رائع ولا في انتقاص أصلا. لولا ذلك السرد التاريخي، لولا ذلك العرض الجميل من أهل العلم من أهل السير، لم استطاع أهل الفقه للسيرة أن يستنبطوا هذه القصة، الأحكام والحكم والمعارف والمواعظ وغيرها. فأولئك هم أصحاب الفضل الأول. فلا يقول أحد ما يعني هذا كتاب مجرد سرد، لا لا لا لا لا، مجرد أن تسمع سيرة النبي، مجرد أن تسمع تلك الأخلاق، الأخبار، المعاملة، الآثار، الأنوار، الأسرار، يرتقي إيمانك. لكن هذا شيء جميل، والأجمل أن يفتح الله عليك أن تغوص على شيء من تلك الأسرار، أن تستنبط شيء من تلك الحكم، أن تأخذ شيء من تلك الأحكام. ولذلك نحن إياكم إن شاء الله سوف نستعرض كتابان يتكلمان عن فقه السيرة. طبعا هناك عدة كتب تكلمت عن فقه السيرة، لكن لن نستطيع أن نستعرضها يعني بكلها. والمقصد كما ذكرنا في أول البرنامج أن هذا البرنامج أساسه الأول هو الرغبة في ربط هذه القلوب بالحبيب المحبوب، نتعرض إلى نفحة الله سبحانه وتعالى، نبذل السبب من خلال قراءة السيرة والتأمل فيها ومحاولة الغوص في كنوزها وبحارها وما خبأ الله واستودع الله فيها من الأنوار، حتى يكرم القلب بكمال التعلق والحب للنبي المختار، فنكرم وإياكم بحقائق قول النبي المصطفى: المرء يحشر، الله، المرء يحشر مع من أحب. الله يرزقنا وإياكم حقائقها. لو جلسنا في الدنيا كل همنا وفكرنا كيف أن الواحد يخرج من الدنيا وهذا الحديث نصب عينيه لكفانا. سيدنا أنس يقول: ما فرحت بمثل هذا الحديث قط. 10 سنوات يخدم النبي ويسمع كل يوم كلام من النبي، لكن ما فرح بمثل هذا الحديث قط. ونحن يعلم الله أشد ما يعني، لن أقول أنه أشد فرح من سيدنا أنس، ولكن مثل ما فرح سيدنا أنس يعلم الله فرحة قلوبنا بهذا الحديث النبوي الذي فتح لنا باب لا نستحقه لكنه كرم من الله سبحانه وتعالى. فهذا هو المقصد في البرنامج، ثم التعرف على هذه العلوم التي يعطي البرنامج فيها إشارات وفتح أبواب وسير على طريق، ثم بعد ذلك يبقى الاجتهاد من الواحد منا بأن يسمع وأن يقرأ وأن يعلم وأن يربي. محتاجين أن نربي أولادنا على سيرة النبي، على أخلاق النبي، على أداب النبي، على سنن النبي. ما أحوج البيوت، البيوت التي ترجو الاستقامة، ترجو الصلاح عليها بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المجتمعات التي ترجو الصلاح عليها بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدول التي ترجو الصلاح عليها، تعليم مجتمعاتها سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تلك السيرة الكاملة، تلك السيرة المثالية بمجريات أحداثها الصالحة لكل زمان والصالحة لكل مكان. أعلم أن قلة لربما لا يتفقون معي في هذا الكلام، لكن الأيام تبرز وتري من تقبض بهذه السيرة ومن تخلى عنها، حتى ولو كان باسم الدين، حتى لو كان باسم العلم، حتى لو كان بأي دعاوى، فسوف تجد في هذه البحار ما تريد من علم، من سيرة، من نور، من فقه، من إدراك، من سعة، من قوانين، من أطر، من دستور، قل ما تشاء. فقه السيرة، فقه السيرة كما ذكرنا أنه فيه إزالة للإشكالات. في توضيح ذكروا أحد أهل العلم جميل، قال: عندما يكون عندنا فقه للسيرة ونحن نتأمل السيرة نحسن ربطها بالواقع ربط صحيح وذكر مثال قال ربما يقرأ الواحد مثلا مراحل الدعوة عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فيرى أن من مراحل الدعوة أن كانت هناك الدعوة السرية، فيأتي ويجتمع مع عدد ويريد يكلمهم عن الدعوة السرية، وأنه هذا الأمر هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانظروا إلى كل كتب السير وانظروا إلى تلك الأخبار، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع في دار الأرقم، وكيف كانوا يتخفوا، وكيف كان يجري ما يجري بينهم. فيقول هذا العالم الفاضل، يقول يعني هذا من عدم فقه السيرة. ولذلك أهمية فقه السيرة أن عندما نقرأ السيرة أن نقرأها قراءة شمولية، في أي وقت كانت تلك المرحلة، وفي أي زمان، وفي أي مكان كانت تلك الدعوة، والظلام مطبق، كانت تلك الدعوة والنبي أتى بمفرده ولا يوجد في الأرض من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كانت تلك الدعوة في دار الكفر، فيأتي من يريد يطبقها في دار إيمان، يأتي من يريد أن يعني تذكرها بمجموعة من الشباب في دار إسلام، المساجد عامرة والجمع قائم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وحب الله وحب رسوله متأصل ومتأسس في القلوب، في القلوب، كيف تربط؟ لكن عندما يؤخذ فقه السيرة من العقول تحدث أمثال هذه التصرفات. عندما تكون فقط القراءة نصية ثم بعد ذلك محاولة إسقاطها على الواقع من غير أن يكون لهذا الأخذ تلقي من أهل العلم الأجلة الفضلة، تحصل هذه التصرفات من بعض من يقصر بهم الفقه من الشباب. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يبرز أن فقه السيرة أمر جدا مهم. هو كان يقول لسيدنا عائشة: لولا أن قومك حديثي عهد بكفر لهدمت الكعبة وعدت بناءها على بناء إبراهيم. هذا من الفقه، فقه السيرة. وكان يؤصل لهذا الفقه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان يراعي قريش وهي في تلك الحالة، وهي في تلك الظروف، مدرسة نحتاجها أكثر ما نكون، عندما بالذات نستقيها من معينها نحفظ في كثير من التوهمات التي لربما باسم خدمة الدين نقع في ما لا يليق، ونحفظ كذلك من كثير من الأفكار الدخيلة علينا في ديننا وفي مجتمعنا باسم السيرة أو باسم بعض الروايات التي لها ما يعني يكون فيها جمع بينها وبين أخرى، لها ما ينسخها، لها ما يعني يقوي رواية أخرى عليها. لذلك يا جماعة دائما كما قال سيدنا محمد بن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ذكر البوطي في كتابه أنه من مقاصد فقه السيرة، يعني حقيقة ذكر ملامح جميلة، قال: من مقاصد فقه السيرة فهم شخصية النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من خلال حياته وظروفها التي عاش بها. عندما فقط تسرد السيرة أكيد أنك يحصل لك شيء من التنوير، ولكن عندما تتأمل في تلك السيرة تبدأ تتفهم في تلك النورانية العظيمة، في تلك الشخصية العظيمة، في ذلك النبي المصطفى، في ذلك الحبيب الذي أرسله الرب سبحانه وتعالى، فالذي قال فيه سيدنا ابن عباس: ما خلق الله ولا ذر ولا بر نفسا أكرم عليه من محمد. تعرف ليش كان يقول عروة بن مسعود لقومه: يا قوم لا تقاتلوهم، فإني والله ما رأيت أحدا يحب أحدا كما يحب أصحاب محمد محمدا. أنا شفت وسافرت ورحت وجيت، بس ما شفت أحد يحب أحد مثل ما شفت هؤلاء الصحب أصحاب النبي يحبون النبي، في حياته ما شاف مثل كذا. فرجع القوم وقال: انتبهوا، تفكروا تقاتلوا هؤلاء الناس. فلذلك فقه السيرة يوقفك على إدراك وفهم هذه الشخصية العظيمة ذلك النبي الكريم، ذلك الرسول المصطفى، حبيبكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ذكر إنه من مقاصد فقه السيرة أن يجد الإنسان ما يعينه على فهم كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أحيانا يأتيك الحديث لا تستطيع أن تستنبط منه الحكم أو تفهمه إلا عندما تعرف الواقعة التي مر بها هذا الحديث. فعندما تستوعب الواقعة التي مر بها هذا الحديث تستطيع أن تتصور الحكم تصور حقيقي. لما قال النبي كذا؟ لما تلفظ النبي بهذا اللفظ؟ فتسمع القصة في السيرة، أو عندما يأتيك سبب نزول فتخبرك السيرة بأن هذه الحادثة وقعت فأنزل الله سبحانه وتعالى تلك الآية، يكون عندك وضوح في فهم كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي المصطفى. طبعا هي العملية التكاملية، لأنه أهم مراجع السيرة النبوية بل أعظمها بل أولها هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أول وأهم وأقوى

الصحيحة سواء في العقيدة سواء في الأحكام سواء في الأخلاق كلها تتجمع عند القارئ للسيرة، لأنه تمر المواقف فالدأفة فالذي يتكلم في فقه السيرة يستنبط من هذا الموقف قوة اليقين عند النبي، عند الصحب الكرام، كمال حسن اليقين عند هذا الصحب في تأملهم، في ارتباطهم بالنبي المصطفى، في إيمانهم بالله سبحانه وتعالى، في رفضهم لمظاهر الكفر، الشرك، كل ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، في الأحكام الشرعية وكيف تستنبط ليصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، الغزوة التي حصلت بعد غزوة الخندق عندما رجع النبي وجاءه جبريل قال خلعت لامتك فإن لم نخلعها، هيا نذهب إلى أين؟ قالوا إلى بني قريظة، وذهب النبي والملائكة معه والصحب الكرام معه، وقالوا النبي لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، وجاء وقت العصر وفي صحابة صلوا وفي صحابة ما صلوا، صحابة قالوا النبي لا يصلين أحدكم العصر، خلاص الشرع ما قاله رسول الله. وبعض الصحابة قالوا إنما مقصد رسول الله أن نسرع في السير مش أنه نترك الصلاة، ففي صحابة صلوا وفي صحابة ما صلوا لين وصلوا، لربما وصلوا بعد المغرب أو بعد العشاء، فصلوا العصر متأخرة وجاءوا عند النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وذكروا له ما جرى بينهم الاختلاف، فقال له لأحدهم أنتم أصبتوا السنة، وقال لهم أنتم لكم أجر الاجتهاد، وثنى على الاثنين وما عاتب أحدا. لما تعرف الحديث في سياق القصة تستوعب أشياء كثيرة. فيأتي هنا فقه السيرة كيف يبرز لك أهمية أن يكون عندنا شيء من التأمل، شيء من التعمق في الفهم لهذه السيرة. ثم بعد ذلك قال إنه من مقاصد الفهم والفقه في هذه السيرة أن يكون لدى العالم والمتعلم نموذج. المجتمع هذا النبوي هو نموذج المجتمع النبوي. ليش بقول المجتمع النبوي؟ المجتمع النبوي لأنه حصلت قصص من الصحابة فيها صور خيانة، حصلت قصص من الصحابة فيها ما لا ينبغي من تصرفات، حصلت في قصص من الصحابة فيها كمالات في العطاء في البذل، حصلت قصص أنه في ناس أسلموا ثم ارتدوا، حصلت قصص كثيرة. مجمل هذا المجتمع هو النموذج المثالي الحي الصالح لكل زمان ولكل مكان. ويجد من أراد خدمة الدين، نصرة شريعة سيد المرسلين، إقامة المنهج القويم في هذه السيرة، في هذه الدعوة المراد، هذه السبيل، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، قل هذه سبيلي. في هذه السيرة تجد معنى هذا السبيل، فتدعو إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة، لأنه أول ما يطلب منا في الدعوة إلى الله بالبصيرة ادعو لسبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، مطلوب الحكمة ومطلوب الموعظة الحسنة. فالشاهد أنك تجد في هذه السيرة من خلال هذا العلم، علم فقه السيرة، ما تستطيع الوقوف فيه على هذه المقاصد. ذكرنا أنه إن شاء الله حنتكلم عن كتابين، ما حنستطيع أن نتكلم عن كل ما عن يعني كل من تكلم في فقه السيرة من أهل العلم، لكن حنأخذ نموذجين، نموذج متقدم ونموذج من الكتب المعاصرة. حنشوف كيف أن النموذج المتقدم لربما كانت يعني في ذلك الزمن أغلب الناس على سلامة الباطن، المشككين والموهمين والمتوهمين لم تكن لهم تلك الأصوات المرتفعة فتؤثر على عامة الناس، فكان يغلب على من كتب في فقه السيرة في المتقدمين استنباط الأحكام الشرعية مع وجود الاهتمام بالحكم والفوائد من تلك السيرة، فتجد يؤلف الكتاب وتجد يركز بقوة على الأحكام الشرعية التي تستفاد من خلال هذه السيرة.
ولكن تجد كذلك له تأملات عجيبة في الحكم، في الفوائد، في النقولات، في مسائل مهمة للقارئ، للمستمع، للمتابع لذلك الكتاب. ولذلك نجد من الكتب المتقدمة من أجملها، من أجمل هذه الكتب زاد المعاد في هدي خير العباد. العنوان لوحده سبحان الله يعني قصة وحكاية لابن القيم الجوزية. وتجد هذا العالم يعني ألف كتاب يندر أن يؤتى بمثله حقيقة. بل أحفظ عن أحد أهل العلم أنه كان يقول: ما سافرت مكان إلا وكان رفيقي في السفر زاد المعاد. وزاد المعاد ترى يا جماعة ما هو كتيب 20-40 ورقة، زاد المعاد عبارة عن 5 أجزاء، أحد أجزاء يفوق 700-800 صفحة، 5 أجزاء. ومع ذلك كان يجعل هذا العالم زاد المعاد رفيقه في السفر. هل ربما في كل سفرة يأخذ جزء ويتدارسه؟ هل يجعله دائما معه فيجعله مرجع له؟ الله أعلم بتفاصيل ما كان يذكره في تلك العبارة. الشاهد أن زاد المعاد من الكتب المتقدمة التي اهتمت بالأحكام الشرعية. وحعرج على شيء مما في هذا الكتاب، حنشوف كيف هذا العالم كان يتعامل مع السيرة تعامل جدا مختلف في تأليفه لهذه السيرة النبوية من خلال تركيزه على فقه السيرة. وإن شاء الله الله يبارك في الأوقات والأعمار، إن شاء الله نتكلم فيما يلي من الحلقات عن كتاب معاصر، ألا وهو كتاب هو عنوانه فقه السيرة. فقه السيرة للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، أتى فيه بطريقة هو يقول فيها أن طريقة لربما تكون أكاديمية، يأتي بالقطعة ثم بعد ذلك يستنبط منها الكثير من الأحكام، من الحكم، وشيء من الأحكام الشرعية، كثير من الحكم، كثير مما يستفاد، كثير مما يستنبط من تلك المواقف، ويرد ويركز فيها على الرد على كثير ممن أثاروا شبه حول السيرة النبوية. لأنه صرنا إحنا في العصر الآن المتأخر هذا نسمع من خلال النت، ونسمع من خلال التلفاز، ونسمع من خلال الجرائد، نسمع من خلال الكتابات، وتناقل الكتب أصبح أسهل بكثير مما سبق. فيصل الإنسان أحيانا إلى يده شيء من هذه الشبهات وشيء من هذه الأطروحات، فكان لزاما على أهل العلم أن يتصدوا لشيء منها. نرجع نقول يعني في ذكر عندما ذكرنا زاد المعاد وقلنا أنه 5 أجزاء، فصلوا تفصيل جدا عجيب. جعل الجزء الأول يتكلم فيه مقدمة، ما دخل فيها، ما بدأ يدخل فيها إلى فقه السيرة، جعلها مقدمة في كل ما يتعلق بشخص النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قلنا زاد المعاد 5 أجزاء، يمكن قرابة يعني من 1500 إلى 2000 صفحة تقريبا، ما شاء الله تبارك الله. هذا الكتاب الجزء الأول يتكلم فيه عن شخص النبي صلى الله عليه وسلم، أزواجه، خدمه، مواليه، دوابه، سيوفه، كل ما يمكن أن تتخيل متعلق برسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم فيما تحب أن تعرفه سوف تجده في الفصل الأول. ثم بدأ ينتقل منها تدريجيا، بدأ يدرج القارئ للدخول في فقه السيرة، فبدأ يتكلم عن هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بدأ بهدي في أمور حياته، وإن شاء الله حنذكر مثالين منها إذا بارك الله سبحانه وتعالى في الأوقات. طعامه، شرابه، نومه، لبسه، جلوسه، مشيه، كيف كان هدي النبي. هو الرجل مطلع ما شاء الله على هذه السيرة العطرة، فبدأ يأخذ من أماكن مختلفة، يجمع في هذا الباب ما تجمع له من سيرة سيد الأحباب في مشي النبي، في جلوس النبي، في طعام النبي، في أكل النبي، في شرب النبي، في تعامل النبي مع الزائر، في تعامل النبي مع المريض، أمور حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك بدأ يتدرج في الجزء الآخر الأول والثاني، بدأ يتكلم عن أركان الإسلام، الصلاة، الصيام، الزكاة،
الحج والهدي النبوي فيها. الهدي النبوي من خلال سيرة النبي، من خلال ما يستنبط من الأحكام الشرعية. حتشوفوا بعد شوية وإحنا نذكر لكم بعض المسائل، تقول هذا كتاب فقه ولا كتاب سيرة؟ إذا قلت كتاب سيرة هو كتاب سيرة، إذا قلت كتاب فقه هو كتاب فقه، إذا قلت فقه السيرة قلت تقول فقه السيرة. ثم يأتي بعد ذلك في الجزء الثالث ويأتي للحوادث وما جرى في الأيام والليالي والمغازي التي كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتي بالغزوة، ثم بعد ذلك يذكر ما يستفاد منها ويذكر ما يستنبط منها من الحكم والأحكام الشرعية، المسائل الفقهية والأخلاقية والعقدية. وترى عندك موسوعة، عندما تستمع للغزوة تستمع معاها إلى شيء مما يفتح الأذهان ويجعلك تسمع للسيرة سماع مختلف. ثم بعد ذلك يعني تناول حقيقة أمر جميل وعجيب في الجزء الرابع، تناول فيه مسألة الطب النبوي، الطب النبوي وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في مكان عنده صداع، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مكان عنده ألم في بطنه، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مكان عنده وجع، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في من أصابه عرق النسا، في كذا في كذا، في من لدغته، في العين، في السحر، في أشياء كثيرة. الهدي النبوي في هذه كلها تجده في الجزء الرابع. ثم بعد ذلك أكيد سبحان الله، شوف الإنسان لما يؤلف تأتي عنده متفرقات في أحكام في حكم، جمعها كلها في الجزء الخامس فيما لم يذكره في يعني الأجزاء الأربعة، ذكره في الجزء الخامس. بإذن الله سبحانه وتعالى سنبدأ بإسقاطات في هذا الكتاب، لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ندرك كم هذا العلم ذو أهمية، وندرك كم خدم العلماء سيرة سيد الأنبياء حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. احنا أقل خدمة نقوم بها يا جماعة على الأقل أن نقرأ، أن نطلع، أن نتعرف، حتى نحب بشوق، حتى نحب بذوق، حتى نحب بعلم، حتى نحب بإدراك لهذا النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. لأن القلب إذا امتلأ بالحب ارتفع في أعلى المراتب وحشر مع من يحب. ملأ الله قلوبنا وقلوبكم حب لرسول الله. يا رسول الله متى الساعة؟ قال ماذا أعددت لها؟ قال لم أعد لها كثرة ساعة ولا كثرة صيام، لكني أحب الله ورسوله. اللهم اجعلنا ممن صدق في حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إياكم لما يحب ويرضى. اللهم آمين يا رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

السراج المنير برنامج يستعرض سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأوصافه وخصائصه وحياته الكريمة مع الداعية فيصل الكاف.

0: في زخم الحياة وضوضائها وكثرة الضغوط والانشغالات، هل تبحث عما يجعل قلبك يلين ويخشع؟ إذا أردت ذلك فاقرأ لعالم واعظ حكيم، ومنهم الإمام الفقيه الواعظ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد جمال الدين المعروف بابن الجوزي. ولد سنة 1500 ببغداد، ومات أبوه وعمره 3 سنين، فلما ترعرع جاءت به عمته إلى مسجد محمد بن ناصر فلزمه وتفقه وحفظ الوعظ وهو دون 20. أخذ العلم عن علماء أجلاء، منهم أبو القاسم بن الحسين والحسين بن محمد البارع وعلي بن عبد الواحد الدينوري وغيرهم. وروى عنه ولده محي الدين يوسف وابن النجار وابن قدامة صاحب المغني وغيرهم. وله تصانيف كثيرة جدا تدل على غزارة علمه. قال ابن كثير: جمع المصنفات الكبار والصغار نحو من 300 مصنف، وكتب بيده نحو من 2000 مجلدة. من مصنفاته زاد المسير في علم التفسير، وصيد الخاطر، والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم، والموضوعات والعلل المتناهية في الأحاديث الواهية، وغيرها من المصنفات النافعة. وقد كان ذا همة عالية في طلب العلم، فقد طلب علم القراءات وهو يناهز 80 سنة، وكان زميله في الطلب ابنه يوسف، وكان غلاما صغيرا. قال الذهبي معلقا على ذلك: فانظر إلى هذه الهمة العالية. وكان واعظا مؤثرا وضع له القبول بين الناس. قال ابن كثير: تفرد بفن الوعظ الذي لم يسبق إلى مثله، ولا يلحق شأوه في طريقته وشكله، وفي فصاحته وبلاغته، وعذوبة كلامه وحلاوة ترصيعه ونفوذ وعظه. هذا وله في العلوم كلها اليد الطولى، وجمع مع العلم حسن الخلق ولطف المعاملة. قال الموفق عبد اللطيف: كان ابن الجوزي لطيف الصورة، حلو الشمائل، لذيذ المفاكهة، يحضر مجلسه 100,000 أو يزيدون، لا يضيع من زمانه شيئا. توفي رحمه الله في بغداد ليلة الجمعة 12 من رمضان سنة 97 و500 من الهجرة، وله 87 سنة، ودفن إلى جوار قبر الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله.
1: علاج إكزيما الكفين. استطاع دكتور كرو من روشستر أن يعالج إكزيما الكفين باستخدام عصارة الصبار، ويسوق لنا قصة مريض كان يعاني إكزيما الكفين لمدة طويلة، وكانت الإصابة مؤلمة ومزعجة، وتم علاجه بوضع عصارة الصبار موضعيا على الكفين 4 ليال متتالية، وكان العلاج قد تلخص في شق الأوراق حتى تخرج منها العصارة الجيلاتينية، ثم توضع هذه العصارة على الكفين ويربطان بعد ذلك برباط من الشاش، وبعد استمرار العلاج لمدة 4 ليال متواصلة تم التئام الجرح، وأصبح المريض لا يعاني أي متاعب أو مشكلات.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: فقرة الإعلانات.
2: أبي، أمي، بدأت الإجازة الصيفية وأمامي وقت طويل، لا تتركوني للفراغ أو للشاشات طوال اليوم. خذوا بيدي إلى القرآن الكريم والعلم النافع والصحبة الصالحة، فأنا أمانة عندكم، وأيام الإجازة تمضي سريعا. سجلوني في الدورة التعليمية الصيفية بحارة عيديد الشرقية لأتعلم وأستفيد وأقضي إجازتي فيما ينفعني.
0: سجل ابنك الآن في الدورة الصيفية بحارة عيديد الشرقية، برنامج متكامل إلى جانب الأنشطة المتنوعة. تقام الدورة في دار الأنوار وتبدأ يوم السبت 12 من محرم لمدة 40 يوما من الساعة 6 صباحا حتى 9 صباحا. رسوم الاشتراك 4000 ريال يمني فقط. سارعوا بتسجيل أبنائكم واستثمروا إجازتهم فيما ينفعهم في دينهم ودنياهم. للاستفسار والتسجيل 775-187-880 771-347-341.
3: لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام، وأول ما رأى أنس بن مالك وجه النبي عليه الصلاة والسلام اطمأن قلبه وانشرح صدره وانشرح خاطره، فأول ما عملت أمه الغميصاء رضي الله عنها وأرضاها حملت ولدها الذي لم يتجاوز سنه 10 سنوات ووضعته بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وقالت له: يا رسول الله، إن أهل المدينة أتحفوك بتحف كثيرة وأعطوك بعطايا كثيرة، عطيتي يا رسول الله وهديتي لك يا رسول الله ابني هذا أنس، دعه عندك يخدمك ويتأدب بأدبك ويتعلم بعلمك. فتهلل وجه النبي عليه الصلاة والسلام وضم أنس بن مالك إلى صدره واغتبط به، فكان منذ ذلك الحين خادما للنبي عليه الصلاة والسلام، يحمل عصاته، يحمل وضوءه، يحمل حذاءه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومع ذلك كان قد أخذ العلم الغزير وحدث بالأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
4: برنامج حكاية صحابي يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 1 ظهرا، ويعاد يوم الأحد عند الساعة 11 صباحاً.

0: مواقع التواصل الشبكي، الكل يريد أن يفتي، الكل يريد أن يعلم، الكل يريد أن يرسل معلومات غير متوضح، غير متبين، غير متحقق من المعلومات. وهذه نوع أراده أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم وأعداء هذا الدين من الاستهانة بالعلم. يصير كل ينطق بالعلم، والصحابة مع علمهم وقربهم كل منهم يريد أن يكفيه أخاه عن هذه المهمة العظمى. واليوم تريد لك فتوى، فتوتين، ثلاث، أربع، عشرين، ثلاثين، مئة، مئتين، 300، اتفضل. والناس يسألون، إما جوجل وإما ياهو وإما الآن حتى الذكاء الاصطناعي صار مفتيا في هذا الزمان. والذكاء الاصطناعي عبارة عن برنامج ما يوضع فيه سياتيبه، إن خيرا وإن شرا، إن صدقا وإن كذبا، إن صحيحا وإن خطأ. كما سألته عن مسألة فإذا عجز عنها يكون جوابه دبلوماسيا، أعني لا تتعرف الصحة من الخطأ من جوابه. غاية الأمر الذكاء الاصطناعي البرنامج الجيد جوابه دبلوماسي. كم سألته عن مسألة كذا ومسألة كذا ومسألة كذا، ما يعرف إلى الآن. عاد ما أدخلت فيه معلومات التفاريع الفقهية للمذاهب، فلذلك جوابه غير صحيح.
1: دروس من الدورة التعليمية 31 تأتيكم بإذن الله تعالى يوم الخميس عند الساعة 1:30 ظهراً.

0: سيدنا عبد الرحمن بن عوف.
1: عمر بن عوف رضي الله عنه.
0: يعني رضي الله عنه يعني وشخصية جدا جميلة.
1: وبالمناسبة هو قالها في مشكلة.
0: وفي مشكلة بالضبط لما دخل على المدينة
1: ما جابوا ريال.
0: ولا جابوا ولا ريال. وقال لهم دلوني على السوق. دلوني على استراتيجيات السوق. ووروني كيف الوضع. ما قال لهم زي ما قلنا أنا وأنت بنتكلم إنه فين يمين شمال ولا هذا هذا.
1: هنرجع نقولها للشباب.
0: بالضبط.
1: معمر نقول للشباب انتبهوا لما جاء عبد الرحمن بن عوف، لأن يمكن بعضهم ما عارف إيش حكاية عبد الرحمن بن عوف. لما هاجر إلى المدينة المنورة دخل وما في جيبه أبدا دينار أو درهم، فقال للصحابة اللي هم أهل المدينة اللي هم الأنصار، قال جو قالوا له تأخذ فلوس نقسم لك أموالنا وكل شيء، قال لهم لا أريد شيء، بارك الله لكم في أموالكم، بارك الله لكم في مزارعكم، ولكن دلوني على السوق.
2: برنامج دلوني على السوق يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت في المساء، ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 9:30 صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة 1:00 ظهرا.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: الإخوة المستمعون، بعد لحظات نستمع وإياكم إلى إعادة لكلمات الوعظ والتذكير المنعقدة بمصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم مساء ليلة الجمعة الماضية، وقتا مباركا ومفيدا نرجوه لكم.
2: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صلي وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين. أما بعد، فنحمده سبحانه وتعالى على هذه اللقاءات العظيمة التي نستمطر بها رحمة الله سبحانه وتعالى في بداية هذا العام الهجري الجديد الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون عام فرج عاجل وتمكين للمسلمين. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العام من أفضل العوام عنده سبحانه وتعالى، ويرفع عنا وعن جميع أهل إله الله ما حل بهم. ونستبشر إن شاء الله سبحانه وتعالى بما نسمعه ونراه أن الله سبحانه وتعالى قد فرج بعض هذه الأمور وهذه الحروب في هذه الأيام. وشهر الله المحرم كما تعلمون شهر عظيم، وقد ذكر جل وعلا في كتابه العزيز هذه الأشهر الحرم وقال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وفيه مناسبات عظيمة كيوم عاشورة وتاسوعة، وفيه صيام أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. وقال عليه الصلاة والسلام للباهلي: صم من الحرم أتركه. هكذا الإنسان ينبغي يستثمر ساعات وأيامه وعمره في طاعة الله سبحانه وتعالى. وكذلك كما سمعنا وكما شهدنا أن وفق الله سبحانه وتعالى هذه الدار لعمل هذا الملتقى الذي حضره الجميع وأكثرهم، ملتقى الدعاء، والذي كان يحمل معنى عظيم محل القول البليغ الذي أمر الله سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام في كتابه أن ينبغي أن يكون للدعاء في هذا الشيء مضمار عظيم فيما في أسلوب دعوة الله سبحانه وتعالى. وقد سمعنا من سائر العلماء في هذه المحفل ما شاء الله سبحانه وتعالى الفائدة العظيمة فيما يتعلق بهذا المعنى العظيم. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى لفظ البلاغة في القرآن بهذه اللفظ أكثر 15 مرة، بل سمى القرآن بلاغة كما قال جل وعلا عندما ذكر مشهد المشاهد يوم القيامة في آخر سورة إبراهيم: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. فقال في آخر آية: هذا بلاغ للناس ولينذروا به. سمى القرآن بلاغ وليعلموا أنه إله واحد وليذكر أولو الألباب. فهكذا أيها الأحباب، ينبغي لنا أن نفهم كتاب الله سبحانه وتعالى وأن نبلغه. والبلاغ كما سمعنا مسائتنا في القرآن له أساليب عظيمة وكثيرة كما سمعنا في بعض المحاضرات: الخطاب في أيام الفتن، والخطاب في الظروف العادية، وقد نوع ومساقات البلاغ أيضا في كتاب الله سبحانه وتعالى. بلا شك أن نسق القرآن في البلاغ ليس نسق واحد، نسقه خطاب الحرب، ما هو كما خطاب الله، خطاب السلم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلوكم بالكفار يدوكم غلظة واضربوا فوق الأعناق. ثم قال في مواضع أخرى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بذي أحسن، في موضع الحوار. وهكذا فينبغي لنا أيها الأحباب أن ندبر كتاب الله سبحانه وتعالى، وخصوصا الدعاء. ندعو الله سبحانه وتعالى بالعلم والتي أحسن، ونوظف ما عندنا من، وكذلك يعني ينبغي أهل العلم بالخصوص أن يوجهوا له الدعاء بما يتناسب مع الزمان والمكان. فحبذا هناك مفاهيم كثيرة نسمعها، وخاصة في هذه حديثة قديمة في هذه الأيام، لكن إذا كان بعض الكلمات والألفاظ والمفاهيم ينبغي أن تقعد يعني أن تحرر هذه المعاني تحليل صحيح وتنضبط. نعم، حتى لا يقع الناس في أشياء وتعم على ما يتعلق به محاضن الشباب بالخصوص حتى يعرفوا ذلك. على سبيل المثال مثلا مفهوم الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، الجهاد عندما فهم يعني كان في تعبئة خاطئة وغيره، سمعنا ما سمعنا وحصل ما حصل بذلك، لأن في بعض المعضلات ما عنده موضوع تام فحبر وفقعد ما هو الإرهاب وما غير هذا الحديث ومن هو الإرهاب ما هو الإرهاب وغير ذلك. فهذا دور العلماء، ينبغي العلماء أن يوضحوا هذه الأشياء وأن يعني هذه يحر هذا الفهم بتحية صحيح. والله سبحانه وتعالى قد أنعمنا في هذه البلاد بالعلماء والفقهاء وغيرهم، وما شاء الله هذا الدار قد دائما كل سنة يتحفنا بهذه الله بهذه المتقيات والمؤتمرات حتى نفهم وظيفتها. نسأله سبحانه وتعالى أن ينعم علينا بما فيه خيرات الدنيا والآخرة، وأن يجعل هذا العام عام خير وعام لطف ورجع عاجل المسلمين. نسأله سبحانه وتعالى يرفع عنا وعنكم عن جميع أهل الله ما حل بهم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والعفو منكم.
3: الحمد لله، جمع الله لنا سبحانه وتعالى الكريم الجواد في عشيات قليلة، ذكريات غاليات ودروس بليغات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من خيار المنتفعين. جاءتنا تلك الذكرى ذكرى اختطاف والد سيدي الحبيب عمر الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ رحمه الله تعالى، لنأخذ منها درس الثبات على هذه الوظائف الشريفة المنيفة التي ترفعنا وتعز قدرنا وتبيض وجهنا يوم القيامة. نأخذ من درسي ذكرى تأسيس هذه الدار مواصلة العلم، القيام بوظائفه. يقول سيدنا أحمد بن حنبل رضي الله عنه: مع المحبرة إلى المقبرة. ونحن في المصافحة بعد الفجر نجد بعض الإخوة الكبار في السن، شابت لحاهم وخط الشيب رؤوسهم، ولكن ما أقعدهم عن مواصلة الطلب. هنيئا لهم. نأخذ درسا من مزامنة هذه الذكرى لاختطاف والدينا رحمه الله، الوفاء مع الكبار، الوفاء مع الآباء، والوالد أوسط أبواب الجنة. هنيئا لأهل البر بوالديهم. ونحن في حياتنا ما وجدنا رجلا موفقا يجري الله سبحانه وتعالى على يديه من الخيرات ما يجري، ونبحث نجد أنه كان يتفنن في بر والده. فلنأخذ من هذا الدرس العناية بالآباء والأمهات، رحم الله من مضى منهم وبارك لنا في من بقي. ولو أحببت أن أذكر لكم شيئا من صنوف وألوان البر لتعجب بعضكم من بر بعضهم. يقول لي أحدهم: والله لا يطيب لني وقت ولا تطيب لي ليلة إلا بأن آخذ قدمي والدي وأجعلهما في وجهي وأحك بهما وجهي. وهكذا هنيئا لأهل البر. نأخذ من درس هذه المواصلة في هذه الملتقيات جذب الناس جميعا إلى واجبهم، وجذب الناس جميعا إلى غيرتهم على دينهم وعلى قضايا أمتهم. نأخذ درسا عجيبا في تهيئنا جميعا لزيارة سيدنا هود عليه الصلاة والسلام، أن نقصد مواطن البر والخير والنور. فإذا قصد إنسان وليا من أولياء الله، ذكر بعض العلماء أن في حضراتهم يستجاب الدعاء، فكيف بحضرة رسول كريم ونبي عظيم. نسأل الله أن يملأنا بتلك الأنوار وأن يهيئنا لهذه الخيرات، فنرجع حين نرجع إلى أهلينا وأولادنا وقد امتلأنا بالنور وقد امتلأنا رغبة في الخير. نسأل الله ذلك، فهو لي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، يا رب صلِّ وسلِّم وبارِك على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً كثيراً كثيراً. طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت يا عدتي في كل نائبة، يا من عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك أموراً أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد. اللهم صل على سيدنا محمد. روى ابن عساكر وصاحب حلية الأولياء أن سيدنا بلال بن رباح، وما أدراك ما بلال بن رباح، الذي كان في مكة ظهره يشوى على الحجارة لأجل قوله لا إله إلا الله محمد رسول الله، كلمة عظيمة حملها من حملها وعرف قدرها وتعلق بمن جاء بها، النبي محمد. فروى ابن عساكر أن سيدنا بلال خرج من المدينة المنورة بعد انتقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كل مكان يذهب إليه يرى الحبيب صلى الله عليه وسلم، كل مكان في المسجد يرى رسول الله. ذهب إلى الشام سنة ونصف تقريبا، بعد سنة ونصف ينام سيدنا بلال بن رباح فيرى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. يا بلال لبيك يا رسول الله، يا بلال لبيك يا رسول الله، ما هذه الجفوة يا بلال؟ أما أنا لك أن تزورنا؟ أما أنا لك أن تزورنا؟ استفاق بلال وهو يبكي رضي الله عنه. زوجته تستغرب، ما بك؟ قال أشد اليوم الرحال إلى مدينة النبي المصطفى. شد الرحال حتى وصل، يعترضه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مرحبا ببلال، مرحبا بمن كان يؤذن. يعترضه سيدنا أبي بكر الصديق، وقيل أنه قد كان حضوره في وقت الفجر، يا بلال أذن كما كنت تؤذن عند رسول الله. قال لا يا أبا بكر، ما كنت لأؤذن بعد رسول الله. أذن يا بلال. قال يا أبا بكر، إن كنت أعتقتنا إن كنت أعتقتنا لمنة منك فإننا نؤذن، وإن كنت أعتقتنا لوجه الله فلا نؤذن. قال أعتقناك لوجه الله. وهكذا يأتي من له اتصال بالنبي محمد، يأتي من دم رسول الله فيهم، بضعة النبي، ويأتي الحسن والحسين فيعترضهما بلال وينزل فيقبلهما ويبكي. قال يا بلال أذن كما كنت تؤذن عند جدنا. قال أما أنتما فماذا أقول لجدكما؟ صعد سيدنا بلال في محل الذي كان يؤذن فيه عند النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، الأذان، أشهد أن محمداً. بكى سيدنا بلال ما قدر حتى أن يكمل، فإذا بمسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبكون كلهم لأجل بكاء بلال، وانتشر الصوت خارج المسجد،
5: فصار الناس يبكون لأجل بكاء الناس الذين في المسجد الذين بكوا لأجل بلال. فخرجت الناس من ديارهم، هل عاد رسول الله؟ قالوا ما شهدت الناس يوما بكت فيه مدينة النبي صلى الله عليه وسلم كاليوم الذي بكى فيه بلال بن رباح وأذنا صلى الله على سيدنا محمد. هذا التعلق بالجناب النبوي ليس غريب. أحد الحجاج يروي لنا مسألة، ذهب إلى الحج، اعترضه، هذا القصة صارت من سائق جزائري يعمل في الحجاز، تعرف فلان؟ أصل اثنين من الجزائر. تعرف فلان؟ قال نعم أعرفه، اسمع به في بلادنا. قال بالله عليك أوصيك وصية، يعني هذا سائق يعمل في المدينة المنورة، يوصي الرجل أن يبلغ الرجل أمانة. قالوا وما هي الأمانة؟ قالوا لقد رأيت رسول الله في المنام يقول لي أبلغ فلان في مدينتكم أنه من أهل الجنة وأبلغه مني السلام. يا رسول الله، بشارة تأتي من رسول الله في منام من بلاد بعيدة إلى رجل لا إله إلا الله. قال فإذا بالرجل يكمل حجه ثم يدخل للمدينة يبحث عن هذا الرجل. هذه أمانة عظيمة، هذه الله يرزقنا البشارة، قلوا أمين. ذهب بحث، قيل تجده في كذا، طرق بابه، خرجت زوجته امرأة كبيرة، قالت فلان في المقهى تجده، خرج وجده يحدث، قال وجدت رجلا يلبس لباسا عاديا، والله قال وجدته حليق الوجه. احنا مشكلتنا نظن ان الدين في من عنده لحية، صلي على رسول الله، الدين في الصورة يعني، لا لا لا لا. قال وجدت رجلا بسيط. قال فإذا به قلت له جئتك بأمانة من رجل كذا وكذا. قال أعرفه. قال يقول لك رسول الله يبلغك السلام ويبشرك بالجنة، بالله عليك أخبرنا ما بينك وبين الله. هذا ما نتكلم على كتب السابقة، هذا موجود بيننا. قال ماذا فعلت؟ قال والله ما عندي شيء، يصلي مثل الناس، أقوم مثل الناس، أصوم مثل الناس، إلا أنني صلي على الحبيب، أبنائي يعملون في الخارج يبحثون لي كل شهر شيئا من المال وأنا عندي مرتب، وجارنا توفي وترك 3 أطفال أيتام، آثرت على نفسي، ذهبت فكل شهر تذهب هذه الماهية التي تأتيه إلى هؤلاء الأيتام. صدق رسول الله، أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة صلى الله على سيدنا محمد. نسأل الله حسن الخاتمة وأن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا، وصلى الله عليه وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.
6: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله أن جمعنا نذكر الله تبارك وتعالى ونذكر نبيه صلى الله عليه وسلم في دار المصطفى. وموافقة هذا الاسم الكريم العظيم لبعض ما وافق دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، بل دعاء نبي الله نوح عليه السلام حينما قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، ولا تزد الظالمين إلا تبارا. لو أعلم أين هو بيت نبي الله نوح عليه السلام لذهبت إليه فقط كي أدخل في دعاء نبي الله نوح ليغفر الله تبارك وتعالى لي، لنعلم أن مواطن الصالحين لها قدر عظيم عند الله ولها قيمة في نفوس المؤمنين. أما بيت النبي الكريم صلى الله عليه وسلم المعلوم في المدينة، فمن دخل بيتي مؤمنا الله سبحانه وتعالى يغفر له، لأنه أنزلت عليه هذه الآية وتلاها، ومعلوم أنه ما مر بآية فيها سؤال إلا وسأل الله عز وجل: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. دخول بيت النبي صلى الله عليه وسلم مع كامل الإيمان يكفي ليغفر الله تبارك وتعالى لك به الذنوب، لأنك دخلت في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وكثيرا ما كان الصحابة والتابعين يلتمسون المواطن التي دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم حتى لغيره أو لأناس معينين. مثلا سيدنا محمد بن سيرين رضي الله عنه كان إذا أراد أن يستغفر يقول: اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمه. عجب. قال: كنا نقول ذلك لما روي عنه صلى الله عليه وسلم أن أبا هريرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له ولأمه، فقال: اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمه ولمن استغفر لهما. هذا طريق قصير للمغفرة، تدخل تستغفر لأبي هريرة ولأمه، تدخل في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، تدخل في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، تدخل بيت نبي الله نوح، تدخل في دعاء نبي الله نوح، تدخل في بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تدخل في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. بين قبري وبيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، معلوم بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذي في المدينة، وطمس الذي في مكة، أعاده الله تبارك وتعالى مكانا ليغفر الله تبارك وتعالى به للمؤمنين. إذن نحن في دار المصطفى، فأسأل الله أن توافق هذه الكلمات، وأن يكرم الله تبارك وتعالى من دخل هذا البيت، بيت المصطفى أو دار المصطفى، أن يغفر الله تبارك وتعالى له لموافقة هذه الكلمة للكلمة الأخرى السابقة التي جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى. الحمد لله. أما إذا ذهبنا إلى نبي الله نوح، نبي الله هود لنزوره، فنلتمس أن تقع أقدامنا على مواضع أقدام نبي الله نوح عليه السلام، نبي الله هود عليه السلام. وهذا ما فعله الصحابة في التماس الوقوف حيث وقف النبي صلى الله عليه وسلم، حيث زار النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه يحيد عن الطريق أحيانا براحلته، فيسأل يقول: لعل خفا يقع على خف، خف على خف، خف راحلته، يلتمس أن تقع على مكان خف راحلة النبي صلى الله عليه وسلم، لها قيمة عندهم، ما هم صوفية، ما هم مشركين، هكذا يشعر أنه إذا يخرج من الطريق في المكان الذي مر فيه راحلة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعل خفا يقع على خف، يراها قيمة عظيمة. ونحن نرى كذلك إذا زرنا ولي أو صالح: لعل قدما يقع على قدم، تزور نبي الله هود، لعل قدم يقع على مكان قدم نبي الله نوح، لأن الأنبياء لا شك ساروا في تلك البقاع، ونبي الله هود سار، قال عليه الصلاة والسلام: ما قبض نبي إلا ودفن حيث قبض، يعني إنه ما نقل إلى ذاك المكان، سيدنا نوح ما نقل إلى ذاك المكان، بل جاء حيا إذا تلك البقعة ثم قبض. وهكذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما قبض نبي إلا ودفن حيث قبض. فتسير وتلتمس أن الله سبحانه وتعالى ربما تقع قدمك على قدمي أو مكان قدم نبي الله نوح، لا بل وقدم أسلافنا الصالحين، النبي الإمام فقيه المقدم السقاف وغيرهم وغيرهم، شيخ أبو بكر بن سالم وغيرهم وغيرهم، وحتى الذين نعرفهم في زماننا هذا. فنحن نلتمس البركة من تلك البقاع المباركة ومن هذا الدار المبارك، فنسأل الله سبحانه وتعالى يبارك لنا في سعينا ويحفظنا وإياكم، وأن الله تبارك وتعالى يجعل هذا العام المقبل عام بركة للأمة جميعا. وصلى الله وبارك على سيدنا محمد.

0: للنبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، والحمد لله بجميع محامده كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم من تبعهم بإحسان ليوم الدين، وعلينا معهم فيهم برحمته أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. ونسأل سبحانه وتعالى أن يفتح قلوبنا وإياكم لهذه الرحمات الإلهية والبركات الربانية التي يفتحها المولى سبحانه وتعالى في هذه المجالس، ويتلقاها الموفقون بأيدي الخضوع والإخبات، ويتلقون سوابق الفيضات بأيدي الخضوع والإخبات مما نسمع من كلام سيدنا وشيخنا الهيمر. كلما كان الإنسان أكثر انكساراً لعظمة الله عز وجل، أكثر تذلل لله سبحانه وتعالى، وأكثر تواضعاً لعظمة الله، كلما انهالت عليه المواهب الإلهية والعطايا الربانية. وجاء في وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصف العباد الصالحين يتلقون سوابق الفيوضات بأيدي الخضوع والإخبات، كأنهم شبهوا أن الخضوع والإخبات له أيدي، وأنهم يتلقون تلك الفيوضات الإلهية بهذه الأيدي المنكسرة لله سبحانه وتعالى. وقد رفع النبي محمد يده صلى الله عليه وسلم، كما نقرأ في ما رواه الإمام الدارقطني عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها في ليلة النصف من شعبان، عندما ذهب يزور القبور صلى الله عليه وسلم ووقف ودعا دعاء طويلا، ثم عاد صلى الله عليه وسلم وانقلب وانفتل ورفع يده إلى ربه وقال: هذه يدي وما جنيت على نفسي. وأي جناية من سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم عندما يقول هذه يدي وما جنيت على نفسي. فنحن في هذه المجالس ما شاء الله العظيمة ننوي النوايا الصالحة والمقاصد الحسنة والأعمال الطيبة، وفي مستقبل هذا العام الجديد ما شاء الله ودعنا العام الماضي ونستقبل هذا العام الهجري الجديد، نهجر فيه وننوي فيه أن كل ما نهانا الله عنه عز وجل أن نتركه، ننوي ترك جميع المخالفات ولو مكروهة، وننوي فعل جميع الطاعات ولو مندوبة، ولو في الحد الأدنى. إذا ما قدرنا نصلي الوتر 11 ركعة نصلي الوتر ركعة واحدة، إذا ما قدرنا نصلي الضحى 12 ركعة نصلي ركعتين. وقد ورد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة من ذهب. صوروا هذا القصر طوله وعرضه فين وكيف وكم قصوره. ورد في بعض الأحاديث الضعيفة أن القصر في الجنة مساحته من مثل ما بين اليمن إلى الشام، هذا قصر واحد. فكيف الغرف حقه؟ كيف يتنقلون؟ كيف يطيرون؟ وذيلا قالوا سيدنا الشيخ بكر بن سالم منذ ميز كان ما يترك صلاة الضحى 12 ركعة، ولا يترك الوتر 11 ركعة، ولا يترك التهجد إلى قيام الليل. فنحن ننوي الآن ما شاء الله، خصوصا كما سمعنا في كلام سيد الحمر لعلكم تتذكرون ذلك، أنه من أعظم الأعمال في هذه الحياة الإيمان والعمل الصالح، وأن كان العمل الصالح لا يقصد بذاته لكنه يقصد لرضا الله ومتابعة النبي. قبيل سمعنا العصر في كلام سيدنا وشيخنا العمر ما شاء الله الكلمة الجامعة عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ومقاصد الدعوة ونهاياتها وحقيقتها ولمن توجه الدعوة وكيف ندعو، سواء كانوا أهل الكفر وكيف ندعو من غيرها الكفر وكيف ندعو الإسلام. نسأل الله يفتح قلوبنا لهذه الحقائق والإلهامات الإلهية التي قليها الله عز وجل على ورثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فنتلقى هذه الإلهامات بالقبول والدعاء، فأنها كما قال القائل: طيها أسرار يسري بها الإنسان ويعرج بها الإنسان ويترقبها الإنسان. فإذا سمعنا شيء من كلام هؤلاء الملهمين من الله عز وجل والموفقين والكاملين نأخذها بقوة ونعمل بها. سيد الحمر ما شاء الله شار علينا عدة أعمال، فننوي بالأعمال الصالحة ولا نقرأ. سيدنا وشيخنا الحمر أشار علينا قبل كم مرات تكلم عن قراءة القرآن، ولا نهجر القرآن ولا نترك القرآن ولا نتساهل في القرآن، نرتب أوقاتنا حتى ورقتين حتى صفحتين بعد كل فريضة. وقال أنك إذا قرأت القرآن بعد كل فريضة ورقتين فممكن ما شاء الله تقرأ القرآن كاملا في شهر واحد فقط، تقرأ القرآن كام. فلا نهجر كتاب الله سبحانه وتعالى، كلها سمعناها إرشادات تحتاج إلى العمل. وسمعنا في كلام شيخنا العمر كذلك صفاء الباطن، يحاول الإنسان يصفي بواطننا حتى نتأهل، كما قال سيد الحمر في كلمته قبيل العصر في ختام الملتقى هذا في صفاء البواطن، نتأهل لاستدرار رضوان الله عز وجل. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم إن شاء الله التوفيق الخاص والتوفيق العام سبحانه وتعالى. بعض الأعمال بتوفيق خاص، قال سيد الحمر على سبيل المثال: الشكر هذا ما يوفق

0: الله. قال إمام الحبيب علي بن محمد الحبشي في تلك الأيام التي كان فيها أيام ما أكلها من سمين اللحم ما هو كرش، فرشوا لنا فرش ما حقه لنا يفترش، والآن ما شاء الله أيام ما أكلها ما هو من سمين اللحم الظاهر ذا، من التجليات الثقيلة الغالية اللي تأخذ من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وذي الموايد المبسوطة، الموايد التي بسطت والفرش التي فرشت للأكابر ما شاء الله مفروشة لنا ولكم، نسأل الله أن لا يحرمنا خير ما عنده والشر ما عندنا والعفو منك.
1: الحمد لله مجدد الفضل والعطاء، يختص بفضله من يشاء، أحمده سبحانه وتعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة ننال بها الفضل والرضا. صلاة والسلام على سيدنا محمد المجتبى، سيد أهل الأرض وإمام أهل السماء، اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. نسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا في هذه الاجتماعات وهذه اللقاءات وهذه الملتقيات حتى نخرج إن شاء الله بفائدة. قال سيدنا الإمام الحداد مخاطبا للحبيب صلى الله عليه وسلم: وأن صلاح الدين والقلب سيدي هو الغرض الأقصى، فيا سيدي قم به. مقصود من المقاصد التي نجتمع بها، وأن نعرف حقيقة الخطاب وأن نعرف حقيقة البلاغ، إن عليك إلا البلاغ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نحن نحتاج أن نتكلم بألسنتنا، أن نتكلم بقلوبنا، أن نتكلم بأعضائنا، أن يتكلم كل شيء فينا، ونصور دعاه إلى الله تبارك وتعالى. كان نسمع عن كثير من الصالحين يقال فيهم قرآن يمشي على ظهر الأرض، و كما أن البلاغ باللسان يكون البلاغ حتى بالسكوت، وإيصال الدعوة وإيصال البلاغ المبين الصادق من قلوب أهل المعرفة إلى قلوب من ينظر إلى قلوب من يسمع. قال الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر إمام زمانه: يترقى في المريدين والدعاء أن يذهب هذا إلى هنا وهذا إلى هنا وهذا إلى هنا. فأرسل ابنه الحبيب علوي يقول له، قل له الحبيب عبد الرحمن بن علي السقاف أبو الحبيب أحمد بن عبد الرحمن بغانا يطلع دعاء في الدعوة إلى الله. فقال له ابنه الحبيب عبد الرحمن: هذا كلام ولا في الحقائق؟ الناس ما بيفهمون كلامه. قال: ما بغناهم يفهمون كلامه، بغناهم يشوفونه فقط، إذا رؤوا يشهروا ذكر الله، بغناهم النظر إليهم كم يهتدي بالنظر إلى هذا الإمام، كم يستفيد كثير من الناس برؤية الحبيب عمر في الأيهزة، ونحن قريبين منه أجسامنا، لكن الله يقرب الأرواح والأشباح. كان الحبيب محمد بن عيدروس في مجمع كبير جنازة، فرصة للدعوة إلى الله، لكن موجود الحبيب أبو بكر بن عمر بن يحيى إمام زمانه في ذلك الوقت. قال: فأردت أن أكلمه وأطلب الرخصة بعيد مني، قال، فقلت: ما يحق لي أن أتكلم في حضرة هذا الإمام إلا بإذن، فسكت. قال: فلما صافحته قال: يا محمد، ما نويته من الدعوة والتبليغ أوصله الله إلى قلوب الحاضرين. هذا البلاغ المبين. نحن أناس اهتدوا بوجه رسول الله، من نظر إلى وجهه علم أنه ليس بوجه كذاب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولهذا أن نخرج إن شاء الله من هذه الملتقيات نستمد من بعضنا البعض. سمعنا كلام أخينا وشيخنا الشيخ وليد، إمام وشيخ وعالم، شوف أجي زمان الحلقات كلها هنا بتمتلئ في هذا المكان إلا من الشيوخ الكبار، يطلبون سر النبي، يطلبون وجاهة النبي، ويطلبون إرث النبي وخلافة النبي، مثل ما جاء فلان وفلان في وقت الشيخ أبو بكر وقت الإمام الحداد وقت فلان فلان، يطلبون سر وراثة النبي محمد، نكون حريصين نحن. قال الحبيب محمد بن زين من صميط والحبيب أحمد بن زين عند الإمام الحداد يقرؤون في تكة صغيرة، قالوا: هل تريم وينهم من هذا الإمام الكبير؟ قال: ذلك فضل الله يؤتيه، لو عرف أهل تريم قدر هذا الإمام أنا وأنت بنجلس الخارج. قال: ولكن حظنا وفضل الله واسع يا أخوان، ما يحصيه أهل بلدان وما يحصيه. والهجرة لنا درس من دروس الحقائب. النبي محمد 13 سنة بعد البعثة و40 سنة قبل البعثة في مكة، ما عرفوا قدرها المكة، فأبدله الله بأناسه منذ أن دخل عليهم قبل أن يرونه وقبل أن يشاهدونه. طلع البدر علينا، اللهم صل عليه، قد ما شافوا النبي قد وصفوه بالبدر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة. فرأى أن قلوبهم ملآنة بمحبته، فبشرهم المحيا محياكم والممات مماتكم. فاطمأنت قلوب أهل المدينة أن لا يفارقوا النبي صلى الله عليه وسلم في حياتهم وفي محيا وفي برازخهم، فهو معهم صلى الله عليه وسلم. فالله يفيدنا إن شاء الله إفادات نسعد بها في ظواهرنا، في بواطننا، في أخلاقنا، في أهل بيوتنا إن شاء الله. ونعود إن شاء الله من هذا الملتقى العظيم الذي سمعنا ما شاء الله فيه من الأطروحات، فيه من ما شاء الله الفوائد الجمة. والحبيب عمر جزاه الله خير يجيبها لنا في هذول اللي يطرحون البحوث كلهم، يجعلها لنا في قالب واحد شربوا بس فقط سهلة. قال الحبيب بكر المشهور يقول كنا نقرأ على الحبيب عبد القادر، نقول له يا حبيب في كتاب الياقوت، في كتاب العوارف كلام كبير، الإرادة والشيوخ ما نقدر لهذا الشيء. قال لا لا لا، أهلكم وسلفكم طووا لكم هذه الأشياء كلها في الانطواء في الشيوخ، كلها هذه المراتب في التعلق بالشيخ، لكن الله يعلق قلوبنا بهم إن شاء الله، ويجعل لنا في قلوبهم مودة، يجعل لنا في قلوبهم محبة، يجعل لنا في قلوبهم رعاية. نستفتح بها أبواب هذه السنة الهجرية. الأمل في الله كبير، إن لي في الله آمالا طويلة وظنونا حسنة فيه جميلة، ليس لي في نيل ما أرجو وسيلة غير طه المصطفى زين الوجود، والحمد لله رب العالمين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. I want to share a story of how one day staring into the mirror made me fall in love with Islam.
3: أود أن أشارككم بقصة أني يوما من الأيام نظرت في مرآة وعشقت الإسلام.
2: My name is Shabir and I was born in East Africa, Tanzania, in a city called Dar es Salaam, and I've been in Tarim for 1 week.
3: اسمي شبير وانا خلقت في ساحل افريقيا الشرقيه في تنزانيا في مدينه تسمى دار السلام. وصلت الى تريم قبل اسبوع.
2: At the age of 10, my family migrated to the UK.
3: وانا ابن 10 سنوات أسرتي هاجروا من أفريقيا إلى بريطانيا.
2: I didn't want to move away from Africa.
3: وكنت لا أريد أن أغادر أفريقيا.
2: My neighborhood was small and living there felt larger than life.
3: كان الحي الذي أسكن فيه صغيرا لكن كان باهر وجميل.
2: I was also a troublesome child.
3: مع ذلك كنت مشاغبا جدا وصاحب مشاكل كثيرة في طفولتي.
2: So when I heard the news that we'd be moving to the UK, I locked myself in my bedroom for an entire day to protest.
3: فعندما سمعت الأخبار أننا سنهاجر إلى بريطانيا من باب المظاهرة، حبست نفسي في غرفتي وأقفلت على نفسي الباب.
2: But nobody takes you seriously when you're 10 years old and all the grown-ups make all the decisions.
3: لكن طبيعة الحال وأنا ابن 10 سنوات لا أحد يأخذك محمل الجد وجميع القرارات بأيدي الكبار.
2: This move proved very difficult for me. I struggled to fit into life in the UK.
3: هذا الانتقال وجدت فيه صعوبة شديدة. ما استطعت أن أتأقلم حياة في بريطانيا.
2: And navigating life as a teenager was particularly difficult.
3: وخصوصا مرحلة المراهقة كان فيها عناء وصعوبة شديدة جدا.
2: Life at home was also very challenging with one of my parents experiencing a severe illness.
3: حتى في بيتنا وجدنا تحديات كثيرة لأن أحد والدي كان يعاني من مرض شديد.
2: I was searching for something to help me cope with life.
3: فكنت أبحث عن شيء يعينني على مواجهة الحياة.
2: My search for meaning took me to read many authors, many books of people I thought were successful.
3: بحثي عن معنى يعينني في مواجهة الحياة جعلني أقرأ كتب كثيرة من أناس كنت أظنهم من الناجحين.
2: But these are books mostly written by secular authors.
3: لكن جل هذه الكتب كانت كتب علمانية.
2: And while this appealed to me, something inside of me felt like there was still a void.
3: ومع أني كنت مجذوب لتلك الكتب لكن وجدت فراغ باطني في نفسي.
2: And deep down I knew that my faith had all the answers.
3: وفي أعماقي كنت أعرف أن في ديني جميع الإجابات.
2: So I searched and I sat with scholars from all across the spectrum of Islam.
3: فبحثت وجالست علماء من طوائف شتى ومن مناهج شتى من المسلمين.
2: But it still felt like Islam was for the mosque and out there in the real world I was somebody different.
3: ومع ذلك كنت أشعر أن إسلامي يختص بالمسجد وإذا خرجت من المسجد إلى العالم الواقعي كما يقولون أجد أني شخصا مختلفا.
2: Then one day I was at a friend's house who was hosting a reading club.
3: ثم يوم من الأيام كنت في بيت أحد أصحابي استضافنا لنجتمع على شيء من القراءة أو ما يسمونه نادي قراءة.
2: He had studied for a while in Tarim, but I didn't know that at the time.
3: وكان قد درس هنا في تريم لكن وقتها ما كان معي علم بذلك.
2: So midway through our reading of the book, he paused and asked us all, a group of 20 young men, a very strange request.
3: أثناء قراءته توقف وكنا تقريبا 20 من الشباب وطلب منا طلبا غريبا جدا.
2: He asked us all to stand up and look in the mirror in the room and speak out loud when we look into the mirror and say a prayer. O Allah, as you have made our outer form so beautiful, make our inner form also beautiful.
3: طلب منا أن نقوم قيام وأن ننظر إلى مرآة كبيرة كانت عنده في الغرفة وأن نقول بصوت مرتفع في جماعة بصوت واحد اللهم كما حسنت خلقي حسن خلقي.
2: I don't know what it was about this experience, but something dropped inside of me. The penny finally dropped.
3: ولا أدري ما الذي ميز تلك التجربة، لكن شيء في باطني وكأني فهمت أمرا.
2: I found beauty in Islam in something as trivial as staring into a mirror.
3: وجدت جمالا في الإسلام في شيء بسيط جدا. وجدت جمالا في نظري إلى المرآة.
2: I was staring into a mirror and connecting with God in one of the most meaningful ways for the first time in my life.
3: كنت أنظر في المرآة وأشعر أني متصل بالله سبحانه وتعالى بطريقة جميلة عميقة ولأول مرة في حياتي.
2: With this newfound enthusiasm and yearning, I continued to seek out people who live this tradition.
3: تولدت عندي همة وشوق فبدأت أبحث عن أشخاص منتمين إلى هذا المنهج.
2: Fast forward a few later, I decided that I had to study Arabic.
3: بعدها ببعض السنوات قررت أن أسافر لأدرس اللغة العربية.
2: So at the age of over 30 years old, I quit a very comfortable job. I set travel to Egypt where I was studying for the last 10 months.
3: وأنا فوق الثلاثين سنة بهذا القرار استقلت من عملي وكانت وظيفة جدا مريحة وذهبت إلى مصر لأدرس اللغة العربية وجلست فيها 10 شهور.
2: While I had the intention to come to Tarim for the Dawra because of all the great things I heard about this place, my circumstances didn't allow me to come for the Dawra.
3: مع أن كانت عندي نية للمجيء للدورة الصيفية هنا في تريم لكل ما سمعته من جمال عن هذه البلدة لكن ظروفي ما سمحت لي بالحضور.
2: Now that same friend whose house we were at many years ago for that reading club called me and asked me what my plans were for after Egypt.
3: صاحبي الذي كنا في بيته في نادي القراءة اتصل علي وقال لي ماذا تنوي بعد مغادرة مصر.
2: I told him I was ready to go home.
3: قلت له سأرجع إلى بلادي إلى بريطانيا.
2: But I still had 1 month left and my friend said to me, if you've journeyed to learn Arabic, then you have studied enough. Come back home. But if you have journeyed to seek God, then you must go to Tarim.
3: كان لدي شهر فراغ لا زال معي. فقال لي صاحبي إن كنت سافرت تريد مجرد مبادئ اللغة العربية فقد درستها وارجع عد إلى بريطانيا. وإن كان سفرك أردت به وجه الله سبحانه وتعالى فعليك بالمجيء إلى تريم.
2: I felt the decision was made and that's how I'm here today.
3: وأخذ القرار وها أنا بينكم اليوم.
2: In my short time here, if you ask me what Tarim is teaching me.
3: في الفترة الوجيزة التي مكثتها في تريم إن سألتوني ما الذي علمتني تريم؟
2: I would say this to continue looking into that mirror, but also to be a mirror for others.
3: سأقول علمتني تريم أن أستمر في النظر في المرآة بل وأن أكون مرآة لغيري.
2: To shine whatever prophetic light you have acquired by being in places like Tarim.
3: لنعكس ما أخذناه من نور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من مثل هذه البلد تريم.
2: So that others too may look at this mirror and find the sweetness of this beautiful tradition.
3: لينظر الآخرين إلى تلك المرآة ويذوقون الحلاوة ويشعرون بجمال هذه الطريقة.
2: I'd like to ask Habib Omar and the teachers and all you present to pray for me, my parents, and to pray for the special people in my life who have pointed me to this path.
3: وأطلب من سيد الحبيب عمر والمشايخ والعلماء وكل من حضر أن تدعو لي ولوالدي ولكل من ساهم في مجيئي إلى تريم.
2: And that I don't really want anything except for a chance to see some point in my life the Prophet صلى الله عليه وسلم, whether in my wakeful state or my dream. And I pray that happens for all of us.
3: وأطلب من سيد الحبيب فإنه ليس لي طلب من هذه الدنيا إلا رؤية وجه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم سواء في المنام ويا حبذا لو في اليقظة لي ولكل السامعين وكل من حضر.
2: وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.
4: الحمد لله على ما أمد وعلى ما وهب وأعطى وأعد وعلى ما تفضل وجاد وأسعد. لا إله إلا هو, منه المبتدأ وإليه المصير, له الملك وله الحمد, يحيي ويميت وهو حي لا يموت, بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أرسل إلينا السراج المنير, البشير النذير, السميع البصير, السائر في خير مسير, الداعي إلى العلي الكبير, سيد أهل التبصير والتنوير, محمد بن عبد الله, محمد بن عبد الله الرحمة المهداة والنعمة المسداة. اللهم صل وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه برحمتك يا أرحم الراحمين وجودك يا أجود الأجودين. ولقد وضع ربكم جل جلاله اسمه الكريم عند اسمه على قوائم العرش, لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلا والله ما أحب الله محب إلا أحب محمدا, ولا عرف الله عارف إلا عرف محمدا. وإن من سريته التي قال عنها الفرزدق من يعرف الله يعرف أولية ذا, السراية التي سرت في زين العابدين فكيف بالأصل بالذات سيد المرسلين. من يعرف الله يعرف أولية ذا, فالدين من بيت هذا ناله الأمم, ومن بيت محمد صلى الله عليه وسلم, ومن قلب محمد ومن لسان محمد انتشر كل هذا النور وكل هذا الدين وكل من طوى عليه وكل ما تفرع عنه من مراتب إسلام وإيمان وإحسان ومعرفة خاصة وصديقية كبرى وولايات انتشرت من أثر قلب محمد ولسان محمد وبيت محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقال لنا الحق لما ذكروا لنا في منته علينا وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فكم من فرق بين الضلال المبين وبين مجالي ومجاري، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فنحن في هذه المجاري المباركة والمجالي الزاهية نستمطر رحمات الله تبارك وتعالى، ونسأل يحققنا بحقائق الإسلام والإيمان والإحسان، حتى نجد من محبته جل جلاله وتعالى في علاه ما نوثره على كل ما سواه، ولا نحب إلا من أجله. وإذا كنا كذلك فلا أحب إلينا في الكائنات والمخلوقات حسيها ومعنويها أولها وآخرها من محمدين، من محمدين. يا رب صل عليه وشرفنا برؤيه وجهه في الدنيا والبرزخ والآخرة، في اليقظة والمنام، وأنت راض عنا وهو راض عنا يا الله. إن كان الويل لمن لا يراه يوم القيامة، فأجعلنا من أسعد خلقك برؤيته في الدنيا والبرزخ والقيامة ودار المقامة. اللهم آمين، اللهم آمين. هي هذه القلوب لأن ترى، تنعكس رؤياها على الأعين والأبصر والأبصار فتاذن لها أن تراه، وتنعكس على الأرواح فتراه، تنعكس على السرائر فتراه. ولكل رؤيا مراتب كثيرة كبيرة متفاوتة، معناها اندرج في بعض حتى تأتي إلى منتهاها، فلا يكون لها منتهى إلا ما يأذن الرحمن جل جلاله في دار الكرامة من رضوانه الأكبر والنظر إلى وجهه الكريم. اللهم أكرمنا بحسن متابعة هذا الحبيب وحسن نصرة، واجعل جميع ما دار وجرى بيننا في نصرتك ونصرته، وفي محبتك وفي محبته. وما نعزم عليه من هذه الأعمال وهذه الزيارات فإنما هو التجاء إليك والإياذ بك واستمطار لرحمتك. وإن ابتليت خلقك فتصرفت بعضهم إلى بعض، فإنا إلى بابك منصرفون، وعليك معولون، وعليك متوكلون، وبك واثقون بالفضل منك والكرم، فلك الحمد على ذلك. فأتمم علينا النعمة، فأتمم علينا النعمة، فأتمم علينا النعمة، وابسط لنا بساط الجود والرحمة، وكن لنا في كل مهمة يا الله. اجعل هذا العام الذي أقبل علينا من أبرك الأعوام على أمة حبيبك محمد، ومن أسعد الأعوام لأمة حبيبك محمد، ومن خير الأعوام لأمة نبيك محمد.

وهيئ هذه القلوب للرؤية الحسنة البديعة. إنما علمكم صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء عند رؤية المرأة لتذكروا أنه خلقكم على أحسن تقويم أوادم، وهذا في كل إشارة إلى ملاطفاته سبحانه وتعالى وإلى كرمه على هذا. ولقد كرمنا بني آدم ورزقناهم من الطيبات وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وإذا جئت إلى هذا الفضل الكثير التفضيل من الإله الجليل جل جلاله وجدت يرجع إلى أكابر بني آدم من الأولياء من الصديقين ويطلع فوقهم إلى النبيين، فلا أبهى ولا أجمل، وطلع إلى سيد المرسلين. الله يشرفنا برؤياه ويرزقنا حسن متابعته واقتفاه، ويحيي سننه فينا وفي أمته صغارا وكبارا رجالا ونساء، إنه أكرم الأكرمين يا رب العالمين. دعا عدوك أن يقتدي الناس بأعدائك والبعيدين عنك، ودعوتنا أن نقتدي بنبيك محمد، فلا تجعل في قلوبنا ولا قلوب أهالينا وأهل بيوتنا قلبا إلا ملبيا لندائك مقتديا بخاتم أنبيائك يا الله. والتزيين الباطل الذي زينه الشيطان لقلوب كثير من الرجال والنساء في الاقتداء بمن خالفه صلى الله عليه وسلم، امحو ذلك وابعد شره وضره عنه يا الله، وأشرق لهم أنوار زينة الاقتداء بزين الوجود. زينة الاقتداء بزين الوجود هو زين الوجود كله، وإذا أنت اقتديت به ماشي زينة أحسن من زينتك. زينة الاقتداء بزين الوجود بتعرف شيء من عظمتها. يحببكم الله، في زينة أكثر من هذه؟ قول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فانشروا رايات اتباعه في أنفسكم وأسركم وأهليكم وفي دياركم، وإذا جاءت لكم محبة الله فلا تخافوا سواه، هو الذي يكفيكم كل شيء في الدنيا وفي الآخرة، والطريق إليها هذه الزينة العجيبة. فاتبعوني يحببكم الله، زينا بزينة الاتباع لزين الوجود والاقتداء بزين الوجود في الغيب وفي الشهود يا بر يا ودود يا الله. وافتح بهذه المجامع وهذه الزيارات للأمة أبواب الفضل والإحسان والفرج العاجل واللطف الشامل والجمع للشمل والدفع للآفات والعهات والبليات والكروبات. يا قريب يا مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، يا بارئ الأرضين والسماوات، لا تدع في مجمعنا ولا من يسمعنا أحدا إلا قبلته في محبتك وأدخلته دائرة سيدي أحبتك، حتى تحشرنا جميعا في زمرته وتكرمنا في الدارين برؤيته وتسعدنا في

0: أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعين الأعزاء، كنتم تتابعون إعادة لكلمات الوعظ والتذكير المنعقدة بمصلى أهل الكساب دار المصطفى بتريم مساء ليلة الجمعة الماضية.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: سيدنا الإمام عبد الله بن علوي الحداد كان غزالي زمانه ومجدد عصره. ما جمعه من الأذكار والأوراد النبوية في مثل ورده اللطيف وراتبه الشهير كتب الله لها القبول، حتى أنها قرأت في أيام حياته في الحرمين الشريفين وفي مشارق الأرض ومغاربها رحمه الله تعالى. وهو كما وصفه الإمام علي الحبشي قال: فجميع من سلك الطريقة بعده مستصبحون بنوره الوقاد. كذلك كتب هذه الكتب، وكذلك نفع الله بأولاده ومريديه وتلامذته نفعا عظيما. هذه علامة على كمال وراثته للمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وكتبه كلها كتب موجزة، ومثل النصائح الدينية والدعوة التامة والنفائس العلوية وإتحاف السائل وسالة المذاكرة وسبيل الادكار والحكم. وهذه الرسالة الموجزة الجامعة للكثير من الخيرات، آداب سلوك المريد.
1: رسالة آداب سلوك المريد يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الأحد، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويوم الخميس عند الساعة 9:30 صباحا.

0: باب الحيض هو أحد الأبواب الفقهية، لكنه تميز عن غير بقية الأبواب بأشياء، من جملتها أنه يكثر الاحتجاج إليه، فلذا ينبغي الاهتمام به أكثر من غيره لكثرة الاحتجاج إليه. كل ما كثر كل شيء يكثر الاحتجاج إليه ينبغي الاهتمام به أكثر. والشيء الثاني أنه من الأبواب التي الأصل أنها من الأبواب الصعبة، الأصل أنه من الأبواب الصعبة، فلذا ينبغي له المبالغة فيها في بسط الكلام عليه وفي إيضاحه وفي الاعتناء بها بتفاريغه. لماذا؟ لأنه الأصل أنه من الأبواب له الصعبة، ونبين إن شاء الله فيما يأتي فأنه الأصل أنه من الأبواب له الصعبة، ولكنه صار الآن من الأبواب له السهلة.
1: برنامج رسالة في الحيض والنفاس يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 9 صباحا، ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 12:40 ظهرا، ويوم الأربعاء في المساء.

0: كان رسول الله كما وصفته أم معبد الخزاعية بوصف المتتبع في هذا الوصف. المرأة هذه رأت النبي مرة في حياتها، دائما نكرره، دائما نكرره. لماذا؟ لنستقي منه ماذا؟ ما معنى هذا الكلام؟ رأيت رجلا ظاهر الوضاءة متبلج الوجه حسن الخلق، لم تعبه نحلة ولا فجلة، ولم تزر به صقلة ولا صعلة، قسيم وسيم، في عينيه دعج، وفي أشفاره غطف، وفي صوته صحل، وفي لحيته كثافة، أزج أقرن، إن صمت عليه الوقار، وإن تكلم سماه وعلاه البهاء، أجمل الناس وأحلاهم من قريب، وأفضلهم منظرا من بعيد، حلو المنطق، فصل لا نزر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظم من فيه، لا يبأس من طول ولا تحيمه عين من قصر، غصن بين غصنين، وهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم متزرا، له رفقاء يحفون به، إن قال أنصت لقوله، وإن تبادروا أن أمر تبادروا إلى أمره، محفود محشود لا بعابس ولا مفنن. هذا سيدنا محمد،
1: اللهم صل وسلم.
0: وانتبه، كل لفظ قالته أم معبد الخزاعية هو لفظ الجمال.
2: زوايا، برنامج يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الثلاثاء، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة 1:10 ظهرا.

0: مقتطفات من كلام الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف رحمه الله تعالى.
1: إذا رجع الإنسان دائما إلى ربه أصلح له، وبالأخص إذا نوى، إذا استحضر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كانت السيدة عائشة لما كان الحبيب يتزوج يتحرك خاطرها، وكانت قد تؤذيه وهو يحبها كثير، فعلمها هذا الدعاء، قال لها: قولي اللهم أذهب غيظ قلبي وأجرني من مضلات الفتن، وأمرها تأتيبه بعد صلاة الصبح 7 مرات كل يوم. فكل إنسان يتلو هذا الدعاء لنفسه حتى تذهب عنه الحدة، ثم بعد تلاوته لنفسه ينبغي له أن يعلمه أهله وأولاده وبناته، دعوة نبوية علمها عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يغفل منها. والإنسان دائما، وعجين الحرارة في الطبع البشري، فالإنسان إذا كرر مثل هذه الأدعية النبوية هذا دواء للحرارة، إذا كرروا انتفع به، وإذا ما كرروا ما استفاد شيء من الحياة. قالت السيدة عائشة فيما رواه الحديث هذا، رواه السيوطي في كتاب الجامع الصغير، قالت السيدة: لو تقرون منه 5 أحاديث 10 أحاديث في مجلسكم تشملونها بالكتب الحديث زينة، وقليل مثلا من إحياء علوم الدين والبداية من 5 دقائق 5 دقائق، وبعدها تقرون في كتاب الفقه إذا تقرون فيها، وبعدها يجعلوا لكم السماع هذا والإنشاد.
2: اللهم اذهب غيظ قلبي
1: وأجرني من مضلات الفتن،
2: وأجرني من مضلات.
1: 7 مرات قال للسيدة عائشة، فكرري هذا الحديث، فكل واحد هو يكرر ويعلم زوجته وبنته وأهله: وأجرني من مضلات الفتن. حافظوا على هذا الحديث، ثم دائما كل واحد يستشعر في نفسه أنه عنده نصيب من الاعتماد على ما كان عليها أهله وسلفه. لا يقول الإنسان ضد مضى وقالك، يا أعطاهم يعطيك. إذا جاء الواحد مثلا ذكر حال البقية ولا حال السقاف ولا حال العيدروس ولا حال الحداد، قالوا: هوي أعطاهم ربك ويعطي هذا، لا ما هو بعمل، لا العمل إلا إشارة إلى أن العبد خدم، أنه خادم دام بالخدمة، وأما العطال يعطيه يكيل ربكم بالأحساب، والله عنده شيء حد كاتب يكتب العطاء حقه والنقليل شيء دفاتر دل خزائن ملانة ما تنتهي، يعطي منها بالأحساب ويغني ويملي. والزمان قالوا هذا الذي تتراكم فيه الفتن وتكثر فيه الظلمات، يكون العطاء فيه أكثر من قليل العمل، لأن العمل القليل في هذا الزمان قالوا يصير كثير بالنسبة للسابق. سببه أنه ما يجد الإنسان من يأخذ بيده. الزمان السابق لو خرج الإنسان بغى مجلس مثلا ما يقعد له أصحاب يغفله وياهم على أنس وعلى عادات الناس اليوم في تريم ولا في سيئون، ما يجد إلا مجلس فيه علم، مجلس فيه تذكير، مجلس فيه ذكر، مجلس فيه صلاة على النبي، مجلس فيه قرآن، ما يجد الغفلة قط موجودة. هذا الزمان لما كثرت الغفلة فيه وقلت فيه رعاية الدعوة وأهل الدعوة، قليل العمل فيه أكثر من كثير العمل من السابقين هذين، فالإنسان لا يترك نفسه. العيدروس هو يقول: ما أنام حتى أجيب 1000 من لا إله إلا الله، و1000 من الصلاة على النبي، و1000 من سلام قولا من رب الرحيم. هذا في فراشه له أذكار كثيرة طويلة. فنحن لو جاب الواحد إذا كثرت عليه 100 جاب 10 منها خير كبير. والنبي صلى الله عليه وسلم علم نحن، قال إنه كان ما ينام في الحديث الوارد عنه حتى يأتي بآية الكرسي 2 مرات، وقال تعدل خطبه إذا قرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ثم قل هو الله أحد 3 مرات، قل أعوذ برب الفلق 3 مرات، قل أعوذ برب الناس 3 مرات، ثم ينفث

مقتطفات من كلام الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف رحمه الله تعالى.

أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر من مصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: الله أكبر الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: عن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمص فقال: إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين.
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بموعظة فقال: يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: يا ربي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فيقال لي: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. متفق عليه. غرلا أي غير مختونين. عن أبي سعيد عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخث، وقال: إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو، وإنه يفقأ العين ويكسر السن. متفق عليه. وفي رواية أن قريبا لابن مغفل خذفه فنهاه وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخث وقال: إنها لا تصيد صيدا. ثم عاد فقال: أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ثم عدت تخذف: لا أكلمك أبدا. وعن عابس ابن ربيعة قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر، يعني الأسود، ويقول: إني لا أقبلك، وأعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه.
2: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة، ومحى عنه بها سيئة، ورفع له بها درجة، فاستكثروا من السجود.
1: عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا، رواه مسلم. المتنطعون المتعمقون المشددون في غير موضع التشديد. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، رواه البخاري. وفي رواية له: سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغوا. قوله الدين هو مرفوع على ما لم يسم فاعله، وروي منصوبا، وروي لن يشاد الدين أحد، وقوله صلى الله عليه وسلم إلا غلبه، أي غلبه الدين وعجز ذلك المشاد عن مقاومة الدين لكثرة طرقه. والغدوة سير أول النهار، والروحة آخر النهار، والدلجة آخر الليل. وهذا استعارة وتمثيل، ومعناه استعينوا على طاعة الله عز وجل بالأعمال في وقت نشاطكم وفراغ قلوبكم، بحيث تستجدون العبادة ولا تسأمون، وتبلغون مقصودكم. كما أن المسافر الحاذق يسير في هذه الأوقات ويستريح هو ودابته في غيرها، فيصل المقصود بغير تعب، والله أعلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري، لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. متفق عليه، والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليم لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف، يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير.

يخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وانت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق،

على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة

شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

إبراهيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

0: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله.

Allahu akbar.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم عافنا وطبنا وحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا اياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم اصلحنا واصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم لا تهلكنا اهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم اسكن الغيث والرحمه مع اللطف والعافيه والبركه ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم اسكن الغيث والرحمه مع اللطف والعافيه والبركه ولا تاخذنا بالسنين. اللهم اسكنا واغثنا. اللهم اسكنا واغثنا. اللهم اسكنا واغثنا. اللهم اسكن غيثا مغيثا مجلا سحا طبقا عاما دائما مباركا فيه مع اللطف والعافيه ولا تاخذنا بالسنين. اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الاذى والغلاء والبلاء والقحط والحمى والجد والجور والظلمة وجميع انواع الفتن والمحن والامراض والاسقام والشدائد والزيغ والضلال وزلزال الريح والجهل والبلاء ما ظهر منها وما بطن. وانجي المستضعفين المكروبين المظلومين المسلمين وكلاهم وصنهم وتولهم ورعم ولهم ومجدهم وفقنهم وتحب وترضه وطبنا بهم بمجل في القضاء وزر وادفع بعيد وزل عنا وانهم جر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين المفسدين العينين والسهلين عاجلا بعافيه وسلامه برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد بن امه واله وصحبه وسلم. الله اكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام منك السلام.

0: الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.

شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: بمدن جنة من الحق التوحيد العافية إلى حضرة النبي.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. الذين
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب إحياء علوم الدين الإمام الغزالي رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين، إلى أن قال في بيان حقيقة الصدق ومعناه ومراتبه: والكمال الثاني أن يراعي معنى الصدق في ألفاظه التي يناجي بها ربه عز وجل، كقوله: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. فإن قلبه إن كان منصرفا عن الله تعالى مشغولا بأماني الدنيا وشهواتها فهو كاذب، وكقوله: إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله: أنا عبد الله. فإنه إذا لم يتصف بحقيقة العبودية وكان له مطلب سوى الله لم يكن كلامه صدقا، ولو طولب يوم القيامة بصدق في قوله: أنا عبد الله، لعجز عن تحقيقه. فإنه إن كان عبدا لنفسه أو عبدا لدنيا أو عبدا لشهواته لم يكن صادقا في قوله. وكل ما تقيد العبد به فهو عبد له، كما قال عيسى عليه السلام: يا عبيد الدنيا. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، وعبد الحلة، وعبد الخميصة. سمى كل من تقيد قلبه بشيء عبدا له. وإنما العبد الحق لله عز وجل من عتق أولا عن غير الله تعالى فصار حرا مطلقا. فإذا تقدمت هذه الحرية صار القلب فارغا، فحلت فيه العبودية لله، فتشغله بالله وبمحبته، وتقيد باطنه وظاهره بطاعته، فلا يكون له مراد إلا الله تعالى. ثم قد يجاوز هذا إلى مقام آخر أسنى منه يسمى الحرية، وهو أن يعتق أيضا عن إرادته لله من حيث هو، بل يقنع بما يريد الله تعالى له من تقريب أو إبعاد، فتفنى إرادته في إرادة الله تعالى. وهذا عبد عتق عن غير الله فصار حرا، ثم عاد وعتق عن نفسه فصار حرا، وصار مفقودا لنفسه موجودا لسيده ومولاه. إن حركه تحرك، وإن سكنه سكن، وإن ابتلاه رضي، لم يبق فيه متسع لطلب والتماس وإعراض
0: واعتراض
2: لم يبق فيه متسع لطلب والتماس واعتراض، بل هو بين يدي الله تعالى كالميت بين يدي الغاسل. وهذا منتهى الصدق في العبودية لله تعالى. فالعبد الحق هو الذي وجوده لمولاه لا لنفسه، وهذه درجة الصديقين. وأما الحرية عن غير الله فدرجات الصادقين، وبعدها تتحقق العبودية لله تعالى، وما قبل هذا فلا يستحق صاحبه أن يسمى صادقا ولا صديقا. فهذا هو معنى الصدق في القول.
0: لا إله إلا الله. ذكر المراتب في الصدق، قال: الصدق في القول، والصدق في النية والإرادة، والصدق في العزم، والصدق في الوفاء بالعزم، والصدق في العمل، الصدق في تحقيق المقامات. فهذه ستها مراتب للصدق، من جمعها فهو من الصديقين. فتحدث عن المرتبة الأولى، أول خطبة في الصدق، وهي الصدق في القول، ولا يخبر إلا بالواقع ولا يكذب قط. هذا أول وعد. قال: لكن للكمال فيه أمرين: كمال الصدق في القول. الأمر الأول ما ذكره معنا أنه لا يستخدم المعاريض حيث لا حاجة ولا ضرورة، يكون صريح، وعند الحاجة يستخدم التعريض حيث أباح الشارع ذلك وحله بالنية الصالحة عدو بالخلق. واحد، هذا كمان الأول. الثاني قال: ما يتعلق من الأقوال بالعبادة يكون صادق فيها. كيف؟ هل يقول إياك نعبد إياك نستعين؟ يكون صادق. وإذا كان يستعبد شيء غير الله تعالى من الشهوات والهوى ويقول كان لو استعان بغيره يقول اسلب إياك نعبد وحدك إياك نستعين. قوله وجهت وجهي فطر السماوات والأرض. فإذا كان منصرف عن الله تعالى مشغول بشيء من أماني الدنيا شهوته يكون يقول ما هو صحيح هذا، كيف وجهت وجهي؟ وجهك وجه بتوجه إلى غير الله جل جلاله. وهكذا حتى قال إذا قال أنا عبد الله يكون صادق. كيف صادق؟ فإذا كان عبد لنفسه وعبد الدنيا وعبد شهوته لم يكن صادق. قال كل ما تقيد العبد به فهو عبد الله. سيدنا عيسى يقول يا عبيد الدنيا، نبينا محمد يقول تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الحلة، تعيس عبد الخميسة، تعيس عبد القطيف، إلى غير ذلك من الألفاظ. والأصل في البخاري يذكر لنا هذا، سماهم أساسا عبيد غير الله، عبد الدينار، عبد الدرهم، وهكذا. وهكذا يقولون المعرفة والتسليك يقول عبد الشهرة. وبعدين أيضا قالوا في عبد الخفاء كذلك، بد من التحرر من الكل، لا عبد الشهرة ولا عبد الخفاء، عبد الله يكون عبد لله سبحانه وتعالى. يقول العبد الحق لله عز وجل، من اعتقول عن غير الله صار حرا، ما إذا تقدم صار القلب فارغا فحلت فيه العبودية لله، فتشغله بالله بمحبته وتقيد باطنه وظهره ويجاوز هذا إلى مقام آخر. المقام الثاني تحدث عنه عظيم كريم كبير لا مجال فيه للادعاء ولا اسمه يجوز أن يدعي من لم يتحقق به، وشانهم فيه شان رفيع وبديع بعيد عن الأوهام والخيالات التي يتخيلها الناس. قال الحرية المطلقة هذه، قال يعتق عن إرادته بل يقنع بما يريد الله تبارك وتعالى. ومن تقريبه بعد ويفي يقول قائلهم وقد كنت قدما أطلب الوصل منهم، فلما أتاني العلم وارتفع الجهل تيقنت أن العبد لا طلب له، فإن قربوا فضل وإن بعدوا عدلوا، ومن أنا حتى أطلب شيء هو أعلم وأحكم وأعظم وأرحم، ما ينبغي يكون لي معه طلب ولا إرادة إلا ما أراد جل جلاله. وهذه شؤون كبيرة لأهلها، فالتفنى إرادته في إرادة الله تعالى. فالعبد عتق عن غير الله أولا صار حرا، ثم عتق عن نفسه فصار حرا ما هو عن العباد والكائنات، عن نفسه أيضا تحرر من رق نفسه فصار مفقودا لنفسه موجودا لسيده. انظر إلى ما يدعون إليه هؤلاء الأنبياء واتباعهم من الحريات شيء، وإلا ما يضحك على أهل السوء وإبليس وجنده الحرية الحرية الحرية، يضحكون على الناس شيء من الشهوات الحقيرة العجيزة، يقول افسحوا مجالكم فيها وإن قطعتم حبال القيم وإن قطعتم سبل الصلاح في المجتمع. ما هذه الحرية عندهم؟ إيش من حرية؟ هذه خباثة وساخة وقباحة، يسمونها حرية، الحرية اللي دعا لها الأنبياء، اللي دعا لها أتباع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. قال وهذا صاحبه لم يبقى فيه متسع للطلب ولا للالتماس ولا الاعتراض، ما يعترض على شيء ويلتمس شيء ولا يطلب شيء، بل هو بين يدي رب العالمين كالميت بين يدي الغاسل، لا يقول له طلعنا ولا نزلنا ولا حركنا ولا غسل هنا ولا ما تغسل هنا، ميت. لا إله إلا الله. قال هذا منتهى الصدق في العبودية، العبد الحب هو الذي وجوده لمولاه لا لنفسه. قال هذه درجة الصديقين، والمرتبة الأولى الحرية عن غير الله تعالى من دون الحرية عن النفس هي رتبة الصادقين. وإذا ارتقوا إلى التحرر حتى عن نفوسهم صاروا صديقين، فلأن الصديق كثير الصدق، قوي صدق صديق فهكذا فبذلك تعلم انت فينك انت من الصادقين ولا من الصديقين ولا عاد ماشي لا من ده ولا من ده يقول وما قبل هذا فلا يستحق صاحبه ان يسمى صادقا ولا صديقا له صادق وله صديق اذا تحرر من الغير صادق واذا تحرر من غير ومن النفس صديق لا تحرر من الغير ولا من النفس لا صادق ولا صديق الله يرزقنا الصدق في هذه الرتبه الاولى الصدق في القول ويتكلم الان على الصدق في النيه والاراده بعد
1: بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله تعالى عنكم الصدق الثاني في النيه والاراده ويرجع ذلك الى الاخلاص وهو ان لا يكون له باعث في الحركات والسكنات الا الله تعالى فان ما زجه شوب من حظوظ النفس بطل صدق النيه وصاحبه يجوز ان يسمى كاذبا كما روينا في فضيله الاخلاص من حديث الثلاثه حين يسأل العالم
0: هذه روينا إذا جاءت إما تقرأ بروينا يعني عن فلان وإما روينا معنى روينا روى لنا مشايخنا يقول فيها روينا أو روينا أيوة هنا كما روينا في فضيلة الإخلاص يعني هو روى وذكر لنا كما روينا في فضيلة الإخلاص أيوة أما الذين يقول روينا هذا ما له معنى الكلمة غلط رويت من رواك أنت يقول روينا من رواك أنت مو أنت ترى أنت تروى أنت أما يقول روينا أو روينا اقرأ
1: كما روينا في فضيلة الإخلاص من حديث الثلاثة حين يسأل العالم ما عملت فيما علمت فقال فعلت كذا وكذا فقال الله تعالى كذبت بل أردت أن يقال فلان عالم فإنه لم يكذبه ولم يقل له لم تعمل ولكن كذبه في إرادته ونيته وقد قال بعضهم الصدق صحة التوجه في القصد وكذلك قول الله تعالى والله يشهد إن المنافقين لكاذبون وقد قالوا إنك لرسول الله وهذا صدق ولكن كذبهم لا من حيث نطق اللسان بل من حيث ضمير القلب وكان التكذيب يتطرق إلى الخبر وهذا القول يتضمن إخبارا بقرينة الحال إذ صاحبه يظهر من نفسه أنه يعتقد ما يقول فكذب
0: يظهر
1: إذ صاحبه يظهر من نفسه أنه يعتقد ما يقول فكذب في دلالته بقرينة الحال على ما في قلبه فإنه كذب في ذلك وإن لم يكذب فيما يلفظ به فيرجع أحد معاني الصدق إلى خلوص النية وهو الإخلاص فكل صادق فلابد وأن يكون مخلصا
0: فالإخلاص واحدة من مراتب الصدق والصدق أوعى أو عبد للإخلاص ولغيره فوق الإخلاص فوق الإخلاص اعتبارات يكون بها صاحبه صادقان فلا يمكن أن يكون مرأي صادق ما يمكن مرأي ما يمكن يكون صادق والإخلاص شرط للصدق وزيادة فوق الإخلاص عدو من الصدق في المواطن الأخرى والمعاني الأخرى التي ذكرها واليد يقولون المخلص لا رياء له والصادق لا عجب له والرياء والعجب هذا أخفى الصفات الذميمة على الناس أخفى من دبيب النمل أخفى الرياء خفي جدا ما يكاد يشعر بصاحبه وأخفى منه العجب وأخفى منه العجب والمخلص لا رياء له والصادق لا عجب له وهكذا قال هذا العزم الثاني في النية والإرادة فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا لا إله إلا الله وقالوا إن الله كذب هؤلاء في ما يحدثون عن قلوبهم يقولون نشهد انك يا رسول الله، شهدنا لك والله شهدنا انك كاذبون، اعلم انك شهد مكاذبون. كيف كاذبون؟ لو قالوا انت رسول الله ما يمكن يقولوا كونوا كاذبين صادقين، لكن قالوا نشهد الكذابين. والرسول لك انتم ما شهدتم، ما اعتقدتم ان رسول الله، فكذبوا في الشهاده ما هو في القول، قول حق، حق واضح من اصدق الصدق انك رسول الله، هذا اصدق الصدق، ما في كذب ابدا. لكن قولهم نشهد، ولهذا حتى لا يتوهم المتوهم وضع الجمله المعترضه والله يعلم انك لرسوله، والله يشهد منهم لكاذبون، يظن يكذبهم به، ما يكذبهم بانك لرسول الله، يكذبهم بقولهم نشهد، هذا الكذابين فيه ما شهد، قالوا نشهد انك لرسول الله، هكذا كذبهم، لا من حيث نطق اللسان، من حيث ضمير القلب. وهكذا صاحبه يظهر من نفسه أنه يعتقد ما يقول، كذب في دلالته بقرينة الحال على ما في قلبه، أنه كذب في ذلك وإن لم يكذب فيما يلفظ به. لا إله إلا الله، كما لما يقول عملت كذا وعملت كذا، قال يقول الله كذبت، يعني ما هو كذبت في معاملة وعمل هذه الأشياء، لكن كذبت في قصدنا في إرادتك لوجهنا.

0: الدار المصطفى لماذا نجلس منه؟ لماذا نتعلم؟ لابد نصدق، نصدق بإخلاص القصد لوجه الرب، أن يكون هو المقصود بذلك. الله يكرمنا، الله يكرمنا. وله بعيد على رب العرش إذا رأى أن أحدنا التوجه والإقبال والارتماء عليه يطويلها المسافة، يذكرهم بالصدق في المراتب كلها الستة اللي ذكرها، يكون من الصديقين ويلحق بالصديقين. وله بعيد على متساهل مهمل ومتغافل أن يحرم. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك خير ما عندنا، ارزقنا الصدق، الصدق في القول والصدق في النية والإرادة، بقي العزم أيضا بيتكلم عن الصدق في العزم. بهجة المحافل.
1: من كتاب بهجة المحافل وبقية الأماثل للإمام يحيى بن أبي بكر العامري رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومكم في الدارين امين. الى قوله: ومنه ما رواه عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات، فلما ثكل كنت انفث عليه بهن وامسه بيد نفسه لبركاتها.
0: رضي الله تعالى عنها السيده عائشه في ايام مرض، فقد كان في اول ايام مرضها ينفث على نفسه بالمعوذات، يقرأ المعوذات وينفث على يديه الكريمتين ويمسح بها نفسه. معوذات الإخلاص والفلق والناس، إذا قيل معوذات من باب التغليب دخل فيها الإخلاص، ما إذا قيل معوذتين فالفلق والناس، وإذا قال معوذات المراد بها الإخلاص مع الفلق والناس، الإخلاص والفلق والناس. فكان لما تقول مرضه صلى الله عليه وسلم فما عاد يقدر بيسر رسول يرفع يديه وكذا، السيدة عائشة تقرأ المعوذات وتنفث في يده الكريمة، ثم تأخذ يده الكريمة وتمر بها على ما كان يمسحه وتقول رجاء بركتها، أنفث عليه بهن وأمسح بيدي نفسه، ما تمسح بيدها على على جسده الشريف، فتمسح بيد نفسه عليه لبركاتها صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وكان كثيرا بعد نزول المعوذات ما يتعود ولا يعود من ياتي الا بالمعوذات. قراء.
1: ومنه ما رواه البخاري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن ابن عباس اخبره ان علي بن ابي طالب خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا حسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أصبح بحمد الله بارئا. فأخذ بيده عباس بن عبد المطلب فقال له: أنت والله بعد ثلاث عبد العصا، وإني والله لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يتوفى من وجهه هذا، إني لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت، اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نسأله في من هذا الأمر، إن كان فينا علمنا ذلك، وإن كان في غيرنا علمناه فأوصى بنا. وقال علي: إن والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها لا يؤتينها الناس بعده، وإني والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: كان من الفراسة عن سيدنا العباس أنه في محيط بني عبد المطلب يعرف إذا قرب موت أحدهم، يعرف اسمه في تقسيمة وجهه على ما أنه بيموت قريب، كان عنده ثلاثة في عرف. فلما كان صار في مرضه قرب موته عرف العباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم منتقه، خرج من عنده سيدنا علي يقول له العباس عن النبي: كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أصبح بحمد الله بارئا. قال له العباس: لا،

0: إني أعلم الموت في وجوه بني عبد المطلب. أنت بعد ثلاث عبد العساني بعد ثلاث أيام بيكون رسول الله انتقل، أنت بتكون محكوم بغيرك. تعال نكلمه. قال لا لا، الإمارة أنا ما أكلم فيها النبي، إن منعنا إياه ما نعطاه، وإن والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان إلا قول العباس، ما عاد بقي أكثر من ثلاث أيام، صلى الله عليه وسلم توفي عليه الصلاة والسلام. قيل وكان العباس
1: قبل ذلك بيسير رأى أن القمر رفع من الأرض إلى السماء فقصها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له هو ابن أخيك.
0: وأكدت الرؤيا ما يعلمه من العلامات. قال له يا رسول الله رأيت القمر رفع من الأرض إلى السماء قصها على النبي، قال له ابن أخيك، يعني نفسه يعني وبينتقل يرده. هو القمر صلى الله عليه وسلم. بعد
2: بعلومكم وبعلوم سائر الصالحين آمين. ومنه ما رواه واللفظ للبخاري أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول إن من نعم الله تعالى علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته. دخل علي عبد الرحمن وبيده سواك وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت آخذ لك، فأشار برأسه النعم، فناولته فاشتد علي وقلت ألينه لك، فأشار برأسه النعم، فلينته فأمره وبين يديه رقوة أو علبة فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه يقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات، ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده. وفي رواية عنها قالت فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وروى البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عن
0: شدة عند الموت تكون من أجل رفعة الدرجات لبعض، ومن أجل الكفارة عن الذنوب السيئات والمؤاخذات لبعض، وتعجيل للعذاب قبل الآخرة لبعض، يختلف بهذه الأحوال. وبعض الأولياء والصالحين يشتد عليه الموت، وبعض وكذا كما يشتد على بعض الظلمة والفاسقين، وبعضهم يخف عليه بسهولة بسهولة، وبعضهم له درجات أراد الله يبلغها لم يبلغها بشيء من عمله، فيشدد عليه في سكرات حتى تكتب له بسهولها. وهكذا كمرون. والأكثر من الصالحين يسهو الموت، هم يموت بيوسف، وكما قال صلى في موت الفجعة أنه تخفيف على المؤمن وحسرة على المنافق.
2: وروى البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول وهو صحيح إنه لم يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير، فلما نزل به ورأسه على فخذي غشي عليه ثم أفاق، فأشخص بصره إلى سقف البيت ثم قال اللهم الرفيق الأعلى. فقلت إذن لا يختارنا، وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا وهو صحيح. قالت فكانت آخر كلمة تكلم بها اللهم الرفيق الأعلى. وروى البخاري أيضا عن أنس قال لما ثقل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جعل يتغشاه يعني الكرب، فقالت فاطمة وكرب أباه، فقال لها ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله تعالى عنها Ya Anas, tawabat anfusukum antahthu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam at-turab.
0: هذا رواية البخاري. ف يروي عن السيدة عائشة كانت تقول إن سمعته يقول إنه ما يقبض نبي حتى يخير بين أن يبقى عد مدة في أمته وبين أن ينتقل. قال سمعته يقول هذا. فلما كان في مرضه ونزل بما نزل رأسه على فخذه فغشي عليه ثم أفاق. قالت أشخص بصره إلى نحو السقف ثم قال اللهم الرفيق الأعلى اللهم الرفيق الأعلى. فذكرت كلامه قلت إذن لا يختارنا أبدا منه اختار اللحوب بربه. فكانت آخر كلمة قال اللهم الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم. كما روى البخاري هذه الرواية عن سيدنا أنس عن سيدتنا فاطمة دخلت على أبيها وهو في آخر وفي أنه قد تقول فكان بعض الكلام يشير وبعض الكلام يتكلم به. فما زال ما قال لا إله إلا الله إن الموت سكرات كان يتكلم به. لما قالت له تريد هذا السواك أشعر براسه تقول عيقات لين لك أشعر براسه. نعم. وإما جت السيدة فاطمة تكلم معه ورأت أثر السكرات قالت وكرب أباه قال ليس على أبيك كرب بعد اليوم يا فاطمة. فلما توفي قالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه من جنة الفردوس ماواه يا أبتاه إلى جبريل ننحه. فلما دفن وخرجت لقيت سيدنا أنس تقول له طابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله التراب. فاهتز سيدنا أنس قال والله يا ابنة رسول الله لو كنت بحالتي هذا ما قدرنا ولكن الله أراد أن نمضي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم سنته في الحياة ودفننا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبت في الرواية أخرى عند غير البخاري ذهبت إلى قبره الشريف ثم أخذت تربة من القبر تشمها وتقول ماذا على من شم تربة أحمد أن لا يشم مدى الزمان غواليا أو يشم مدى الزمان غواليا. صبت علي مصائب من لو أنها صبت على الأيام عدنا الليالي. فما بقيت بعده إلى ستة أشهر وكانت أول أهل بيت العقم به كما أخبرها صلى الله عليه وسلم.
3: سيدنا محمد رضي الله عنكم وبسندكم إلى العارف بالله سيدنا مولانا عبد الله بسودان رحمه الله ورضي الله عنه ونفعنا الله به وبعلومه وعلومكم في الدارين آمين. قال واعلم أن الذي كان السبب في عدم اكتراث الناس بالتعلم والتعليم هو الاشتغال بالدنيا التي هي رأس كل خطيئة بنص النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحبها منشأ كل مصيبة وبلية. فذلك من أعظم الرزايا في الدين وأسوأ البلايا الموقعة الشك في الإيمان واليقين. وخبر أيضا أن الدنيا عجل أمته وأنها أسحر من هاروت وماروت ولا سيما في هذا الزمان الذي أخبر صلى الله عليه وآله وسلم بأن الدين فيه يعود للغرابة التي كانت في أوله. وقد وجدت بخط الإمام الشيخ أحمد بن عبد الرحيم العمودي رحمه الله تعالى ما قال أنه نقلها عن كتاب الفردوس لأبي حامد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويل لأولاد أمتي من آبائهم في آخر الزمان فإنهم لا يتعلمون العلم فإذا تعلم أولادهم العلم يمنعونهم عنه ويرضون منهم بشيء يسير من عرض الدنيا فإذا صلحت لهم دنياهم لم يبالوا أن فسدت آخرتهم فهم براء مني وأنا بريء منهم إلا أن يتوبوا. قال حديث صحيح انتهى.
0: لا إله إلا الله. هذا صار حال كثير من أبا الأمة المحمدية. طيب.
3: قال وفي خبر آخر عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: يأتي على الناس زمان يكون حرص الرجل على معصية الله أشد من حرص أصحابي في طاعة الله، ودرهم عاجل أحب من جنة آجلة، لأنهم عودوا ألسنتهم الكذب وفروجهم الحرام، قال وبطونهم الخبيث، يشهدون الزور ويحلفون، كلامهم لا يناسب فعلهم، ألسنتهم أحلى من العسل، وقلوبهم كالذئاب، ولو ذهب دين أحدهم كان أهون عليه من خسران درهم، فإذا كانوا كذلك فباطن الأرض خير لهم من ظاهرها، انتهى. فهذا والله واقع، ولولا أن السوابق غيب وحسن الظن بأهل لا إله إلا الله أولى وأسلم وأسوى وأغنم، لكان الذي يظهر من أحوال أهل الزمان وأفعالهم وعدم رغبتهم في الدين مع كثرة تضييعهم وإهمالهم له أن يصدق على الأكثر نص القرآن كقوله: وما أكثر الناس لو حرصت بمؤمنين، وقوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نعم، اعتقاد هذا الإجمال لا يؤدي إلى الاختلال، وإنما الحرج والإثم في التعيين. قال تعالى: إن بعض الظن إثم. ومن مراعاة حرمة الإسلام ما قاله الإمام ابن فورك رحمه الله: إدخال ألف كافر في الإسلام بشبهة إسلام أولى من إخراج مسلم واحد بألف شبهة كفر. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: خصلتان ليس فوقهما شيء من الخير، حسن الظن بالله وحسن الظن بعباد الله، وخصلتان ليس فوقهما شيء من الشر، سوء الظن بالله وسوء الظن بعباد الله. وقال علي رضي الله تعالى عنه: أنصح الناس وأعلمهم بالله، أشد الناس حبا وتعظيما لأهل لا إله إلا الله، ودلائل ذلك كثيرة كما يأتي قريبا، لذلك مزيد بيان. ثم إن الذي صرف الناس عن العلم والعمل ما ذكرنا من حب الدنيا والتنافس فيها كما سيأتي بسط ذلك في الفصل الثالث، وكذا عدم الثقة بالله تعالى فيما ضمنه لكل دابة من الرزق وتكفل به لسائر الناس ولطالب العلم ضمانا وتكفلا خاصا زائدا على ما تكفل به لعامة الناس، كما حكي عن بعض المفسرين أنه قال: إن الله تعالى أوحى إلى الأرض أن لا تطعم أحدا إلا بكد اليمين وعرق الجبين إلا طالب العلم، فإني تكفلت برزقه، انتهى. والشك في الرزق المضمون به مذموم، ففي حديث القدسي: من كانت الدنيا همه جعل فقره بين عينيه. ومن المهم اللازم سيما على أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا يشغلهم طلب الرزق والاهتمام بالدنيا والاشتغال بذلك عن الاشتغال بالعلم والعمل، فإن ذلك إزراء نسبتهم إليه صلى الله عليه وآله وسلم وشرفهم به، ونقص في رفعة منصبهم العالي، وتهديم لها لما بنته أسلافهم وأمثالهم من المقامات العلية والفضائل السامية والموارد الهنية، إلا ما كان معينا على هذا المطلوب ووسيلة إلى تحصيله فلا بأس به، بشرط أن لا يشغل عنه بالكلية أو يقع معه في ارتكاب محرم أو هتك مروءة، فإن الذي تمس الحاجة إليه قد يكون مفروضا عينا وهو معدود من الأعمال الصالحة، فقد كان اشتغال أويس القرني رضي الله عنه بخدمة أمه من أقرب الطرق التي أوصلته إلى الله تعالى وإلى معرفته، وإن منعه من الاجتماع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وما فيه من مزية الصحبة، لكن يكون ذلك مع تغليب محبة التجرد لطاعة الله والزهد في الدنيا وعدم الرغبة فيها ومحبتها لذاتها وتفريغ الباطن من جميع علائقها المشغلة عن ما شأنه الاجتهاد فيه من التعلم والعمل فذلك كله لا يضر الصادق اليقظ الحاذق بغرور الدنيا وخدع النفس ودسائسها. والدنيا أيضا من مصائد الشيطان ومما يدعو إلى البغي والطغيان، فأهل الحزم والعزائم يرفضونها بالكلية، فإن وجودها قد يجر إلى ما ذكر وإلى حب الزينة والفخر وغير ذلك من الفتن. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام مع أنه معصوم من كل وصمة ونقص أزهد الناس فيها لمعرفته بحقيقتها وهوانها على الله وصغرها في عين أوليائه وأحبابه. قال: وكان صلى الله عليه وآله وسلم يحب لكل أحد التقلل منها لما يعلم فيها من الفتن، ولا سيما قرابته وأهل بيته، كما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا. وفي أخبار المدينة عن محمد بن قيس رحمه الله قال: قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قدم من سفر أتى فاطمة فدخل عليها وأطال عندها المكث، فخرج مرة من سفرة فصنعت فاطمة مساكتين من ورق وقلادة وقرطين، وسترت باب البيت لقدوم أبيها وزوجها، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها، ووقف أصحابه على الباب لا يدرون أيقيمون أم ينصرفون لطول مكثه عندها، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عرف الغضب في وجهه حتى جلس على المنبر، ففطنت فاطمة أنه فعل ذلك لما رأى المسكتين والقلادة، فنزعت قرطيها وقلادتها ومسكتيها ونزعت الستر وبعثت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت للرسول: قل له تقرأ عليك ابنتك السلام وتقول: اجعل هذا في سبيل الله. فلما أتاه قال: فعلت فداها أبوها 3 مرات: ليست الدنيا من محمد ولا من آل محمد، ولو كانت الدنيا تعدل في الخير عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. ثم قام صلى الله عليه وسلم ودخل عليها، انتهى من عيبة الخير والكيس للسيد أحمد بن علوي باحثا مفتي المدينة المنورة وعالمها. الآتي في الفصل 3 شيء من النقل عنه وزيادة النقل في ذم الدنيا والترغيب في الزهد فيها، ولا سيما ما يشغل من ذلك عن العلم والعمل وعن ما هو من ذخائر الآخرة، وفيه رضا الله عز وجل. ومن المعلوم عند كل أحد أن من غفل عن الله تعالى وعن ذكره وخدمته بالدنيا بحيث يقع في التهاون بشيء من الفرائض اللازمة أنه يسوء حاله ويعز عليه مناله. قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وقال تعالى: ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. وأما أهل التقوى والطاعة بالعلم والعمل فتسهل عليهم طرق الأرزاق وتبعد عنهم أسباب الشدة والإملاق. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال تعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. فالأكل من فوق هو إفاضة الأرزاق المعنوية وتجلي الأنوار وتنزل الرحمات الربية على القلوب الزكية فتغمرها وتعمرها بالأوراد الذكرية والأعمال الظاهرة والخفية، فتثمر لها المعرفة بالله والمحبة له والشوق إليه والأنس به تعالى، إلى غير ذلك من الأحوال والمقامات التي هي أسباب النجاة والفوز برضا الله والقرب منه وشهوده في الدنيا والآخرة.
4: رضي الله عنكم سيدي وبسندكم إلى صاحب الكتاب إلى أن قال:
1: ويفيض على عباد الله من آثار تلك الرحمات والتجليات المتنزلة بواسطة القيام بأوامر الله والالتزام لأحكام الله من اللطائف والمعارف ما يؤمن به قلب كل وجل خائف وتتوالف القلوب وتلين وتدعن لكل أمر مطلوب وحال المرغوب وتعم الخيرات وتتضاعف المبرات ويخضر هشيم القلوب الذويات والأنفاس البليات فتحيا الحياة الطيبة في الحياة والممات ويشمل الروح والراحة كافة الأحياء والأموات وتزهو أرجاء الأرض والسماوات وتهب في الهواء الأرواح الملقحات وتمطر سحب العناية بمدرار الهداية فتكون هذه التفضلات الربية سبب إدرار الأرزاق الحسية الفائضة من تحت الأرجل المستقيمة على سنة المحمدية بحسب الفطر الإلهية والقسمة الأزلية وتشمل هذه الهداية الأبوين فلا يكون للشيطان عليهما سلطان فلا يهودان أولادهما ولا ينصرانهم ولا يمجسان وحينئذ تظهر دولة الديانة وصولة الأرباب المكانة وتحسن الرعاية في القيام بالأمانة والاستقامة الباطنة وييأس حزب الرضا من الخلاع والخيانة ويتقوى حزب الهدى بالنصر والصيانة ويزداد عمد الأرض ومركزها قوة وهم نجومها من أهل البيت الرسالة والنبوة ويكون كل مهدي نفسه ويباهي بما أوتي أبناء جنسه فيزداد الهدى بالمنافسة الحقية ويتأيد الحق بالمجالس الإنسية ويتمهد بذلك ظهور المهدي آخر الزمان وتتأطد من الدين القواعد والأركان وتتمحض الخصوصية للأراضي الطيبة التي أصابها غيث العناية الرحمواتية فقبلت الماء وأنبتت الكلاء والآخذات التي أمسكت الماء فنفع الله تعالى به العبادة فسقوا وأزرعوا وهم طائفة الواعية عن الله تعالى أمره ونهيه من أهل البيت النبوي ومن التحق بهم في هذه الطريقة المسلوكة بالعلم والعمل مع الإخلاص والفرار إلى الله تعالى من الموجبات العقوبة والقصاص.
0: لا إله إلا الله. فكم يترتب على الهدايات والفاضات الربانيات من خيرات تنتشر من المفاض عليهم إلى ما حواليهم إلى واقع الأمة وإلى مجريات الأقضية والأقدار في البرية. الله ينشر الهداية والنور واجعلنا من أهل الخيور إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
1: وزدنا محبة منك ومحبة منه ومحبة لك ومحبة له في كل مدى أبدا شر مدى يا حي يا قيوم. زدنا قربا منه وزدنا اهتداء به، زدنا اهتداء بهديه، زدنا نصرة له، وزدنا تعلقا به، وزدنا شوقا إليه، وزدنا رضا منه، وزدنا رضا عنه، وتولنا به حيثما كنا وإنما كنا جنة خواص أنصاره وخواص أتباعي وخواص أهل اتباعي وخواص خادمي شريعته ودينه وملته وسنته وما بعثته به، لأن في أنفع أمة الأمة وبرك أمة على أمته، فأنا بأمة عامة وقصدهم خاصة، وصلح لنا لهم جميع الشؤون في الظهور بطون، واثبتنا أحبابنا في من يهدون بالحق وبه يعدلون، ثمنا بكم الحسن تراضى عنا إلى حضرة النبي.
0: اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. اللهم صلِّ وسلِّم.
1: ربنا انفعنا بما

لنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

0: صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا

كأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال

فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشاءة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إن

جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم.

0: العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فراح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم سن وجوهنا باليسار ولا تهنا بالإكتار فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذم من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنى اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسن عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تسون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك واجعل اللهم لنا إليه طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله واخبط عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرج وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فقرب وإن كان حراما فطهره وإن كان قليلا فكثر وإن كان معدوما فأجره وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فامحها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان عثرة فأكلها وبارك لنا في جميع ذلك إنك مليك مقتدر وما تشاءه من أمر يكون يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك الإصمة في الحركات والسكنات والكلمات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون الذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا فثبتنا وانصرنا سخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى وسخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال والحرج لداود وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت بحر الدنيا بحر الآخرة وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء كافى يا عين صاد كافى يا عين صاد كافى يا عين صاد انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا امسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبغوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. يا ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم تنذر قوما ما أنذر آباهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون شاهد الوجوه شاهد الوجوه شاهد الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما طاسين حاميم عين سين قاف مرج البحرين يلتقيان يعني بينهما برزخ لا يبغيان حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير بسم الله.

فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ساتر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يا الله يا نور يا حق يا مبين اكسني من نورك وعلمني من علمك وأفهمني عنك وأسمعني منك وأقمني بشهودك وعرفني الطريق إليك وهونها علي بفضلك وألبسني لباس التقوى منك إنك على كل شيء قدير. يا سميع يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا الله اسمع دعائي بخصائص لطفك آمين. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعماء يا باسط الرزق يا كثير الخيرات يا واسع العطاء يا دافع البلاء ويا سامع الدعاء يا حاضر ليس بغائب يا موجود عند الشدائد يا خفي اللطف يا لطيف الصنع يا حليما لا يعجل. اقض حاجتي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم ما نحن فيه وما نطلبه ونرتجيه من رحمتك في أمرنا كله. فيسر لنا ما نحن فيه من سفرنا وما نطلبه من حوائجنا وقرب علينا المسافات وسلمنا من العلل والآفات ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليهم وعلى آله وصحبه الفاتحة.

تنبه الطاعات. المشي إلى المساجد. عن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. رواه أبو داود والترمذي. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله، كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. رواه مسلم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من مزاد الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من مزاد الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من مزاد الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب.

فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد بالسماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز

التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك عليها وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك عليها وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك عليها وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة وستر فأ

وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك. الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة

أبصرت بالجبت والطاغوت واستمسكت العروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت العروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام ديننا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءات الخير وأعوذ بك من فجاءات الشر.

أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو.

بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك المصير. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خيرا

فيها وشر ما بعدها. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. سبحان الله عدد ما بين ذلك. سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء. الحمد لله عدد ما خلق في الأرض. الحمد لله عدد ما بين ذلك. الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء عدد ما خلق في

له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة في كل لحظة أبدا عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم.

في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. الله أكبر، الله أكبر.

0: أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

0: بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين.

أكبر

بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر.

Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام منك السلام إليك يعود السلام. حيينا ربنا بالسلام ادخلنا برحمتك دار السلام. تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.

الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، وإليه المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

شريك له إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس.

عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

الحمد لله رب العالمين، يكور الليل في النهار ويكور النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين، هادينا إلى سواء السبيل، ودالنا على الحق الملك الجليل، ونعم الهادي ونعم الدليل. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك ومصطفاك وخيرتك من خلقك سيدنا محمد، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا عزيز يا غفار. أما بعد، فلنذكر قبل استماعنا لتلك السور حث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليها، ليكون باعثا لرغبتنا ومقويا لإيماننا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. رواه ابن ماجة والترمذي، وقال غريب وابن خزيمة: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. فما أعظم فضل الله علينا وما أبرك أعمارنا معشر أمة محمد إذا استجبنا لندائه إلى الفضائل. عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب 6 ركعات، وقال: من صلى بعد المغرب 6 ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه الطبراني. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصليت معه المغرب فصلى إلى العشاء. رواه النسائي بإسناد صحيح. وفي هذا حرص نبينا على الصلاة بين العشاءين، ومن المعلوم أنه كان يؤخر صلاة العشاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غالب لياليه. ونستمع إلى سورة ياسين التي ينبغي لنا المحافظة على قراءتها في كل يوم وليلة، ونسمع الحث عليها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا، واستخرجت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش. فوصلت بها، أي فوصلت بسورة البقرة، وياسين قلب القرآن، وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. رواه أحمد واللفظ له. روى أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم قوله: ياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ومن المعلوم أن المقصود به المؤمن، ولا يختص الرجل بذلك، فمن قرأها رجلا كان أو امرأة حاز هذا الثواب العظيم. وعن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. رواه مالك وابن حبان. وخرج الترمذي بإسناده عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، ومن قرأ ياسين كتب له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. زاد في رواية دون ياسين:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان

عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب

تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا

ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما

الحاكمين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال

وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ونعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قول

وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض.

أولئكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكى

أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى.

سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير

في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل

هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض

قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو

0: الله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن والاه، ثم إلى روح صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله براس وأصولهم وفروعهم وعلى من وأسلافنا الصالحين أجمعين، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف

صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على

أخذنا نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة.

0: وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الفخر الكبير الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي سيدنا عقيل بن سالم، وإلى روح سيدنا عبد الرحمن بن عقيل وابنه صاحب الراتب قطب الأنفاس ونور الأغلاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس، ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وأخوان الجميع، ثم إلى روح الحبيب عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس، ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن والحبيب صالح بن عبد الله والحبيب أبي بكر بن عبد الله والحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وجميع الذين عن سيدنا عمر المنتسبين لهم وشيخهم وتلامذتهم أجمعين وأصولهم وفروعهم، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة لأرواح رجال دار المصطفى والرأس دار المصطفى أجمعين وأصول مفروعهم، وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين، ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سهول ومعمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية، وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة والامتحان بحق سيدي ولد عدنان على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا وافي نعم وكافي مزيدا، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، صلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترثي الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أننا نستحفظك ونستودعك أدياننا أنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا، اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك ومانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغين وذي حسد ومن شر كل ذي شر، إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلام وحققنا بتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل، إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، صدق الله وصدق رسوله، صدق الله وصدق رسله، آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة، وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه، وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك، وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك، فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق، وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته. وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله.

0: الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نتوب إلى الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
1: الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده.

عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا.

دين الإسلام. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين، يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين، يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير، يا عليم يا قدير، يا سميع يا بصير، يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير، يا عليم يا قدير، يا سميع يا بصير، يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير، يا عليم يا قدير، يا سميع يا بصير، يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا.

0: إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم ومجد وعظم، رضي الله تعالى عن أهل بيت المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة الفاتحة إلى أرواح ساداتنا كسر رسول الله محمد بن عبد الله بن فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وابن الحسن والحسين وإخوانهم وأحبابهم أن الله يولي درجاتهم في الجنة وكثير مثوبات من ضعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم أن الله يولي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبات مضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعهم جميع ساداتنا لبي علوي وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبات مضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى أرواح ساداتنا رجال دار المصطفى وحراس أجمعين وأصولهم وفروعهم أن الله يولي درجاتهم في الجنة وكثير مثوبات مضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم علومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى روح سيدنا الشيخ محمد بن علي مولى عديد وأصوله وفروعهم وإلى أرواح ساداتنا الصوفية إنما كانوا وحلت روعا في مشارق الأرض ومغاربها أن الله يولي درجاتهم في الجنة وكثير مثوبات مضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم أن الله يولي درجاتهم في الجنة وكثير مثوبات مضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم
ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمعتدين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سؤلا على ما يرضي الله ورسوله تعالوا علينا فتوع العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين أن الله يصحبهم السلام والعافية يردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين ويختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تأتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تأتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تأتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفضل

0: والقبول.
1: سبحان الله.

0: بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت

دور الصلاة والسلام دخلت قال فراس ويرحمكم الله. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. أشهد أن لا

في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد

0: أما الآن نستمع وإياكم إلى إعادة لدرس الفجر لهذا اليوم الأحد المنعقد بمصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم، وقتا مفيدا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبسندكم المتصل الإمام الشعراني في كتاب كشف الغمة رضي الله عنه عنكم وعن بكم، إلى أن قال: فصل في أذكار يقولها العبد إذا أصبح وإذا أمسى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خاف من الرياء فليقول إذا أصبح وإذا أمسى 3 مرات: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وكان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يقولها صباحا ومساء. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يمسي 3 مرات: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضره حمة تلك الليلة، يعني ذا سم. قال سهل رضي الله عنه: فكنا نعلمها أهلنا، فكانوا يقولون في كل ليلة، فلدغت جارية منهم فلم نجد لها وجعا. وقال أنس رضي الله عنه: أصاب بعضهم طرف فالج وهو يروي هذا الحديث، فجعل رجل ينظر إليه، فقال له المريض: إن الحديث صدق كما حدثتك، ولكني لم أقله يومئذ ليمضي الله تعالى قدره. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. وفي رواية: من قال إذا أصبح 100 مرة وإذا أمسى 100 مرة سبحان الله وبحمده غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح ويمسي: اللهم أني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه من النار. فمن قال مرتين أعتق الله نصفه من النار، ومن قال 3 أعتق الله 3/4 من النار، فإن قالها 4 أعتقه الله من النار. وكان أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه يقول: من قال حين يصبح وحين يمسي 7 مرات: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، كفاه الله ما أهمه صادقا كان أو كاذبا. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من قال إذا أصبح وإذا أمسى: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، إلا كان حقا على الله أن يرضيه. وفي رواية: من قال ذلك 3 مرات وأنا الزعيم لأخذن بيده حتى أدخله الجنة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك، فقد أدى شكر يومه. ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من استفتح أول نهار بخير وختمه بخير، قال الله تعالى لملائكته: لا تكتب عليه ما بين ذلك من الذنوب. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من قال إذا أصبح سبحان الله وبحمده 1000 مرة فقد اشترى نفسه من الله، وكان آخر يومه عتيق الله. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ آية الكرسي حين يمسي أجير من شر الجن حتى يصبح، ومن قال حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من قال إذا أصبح وإذا أمسى: اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تمتيني وأنت تحييني، لم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. وكان موسى عليه السلام يدعو بهن كل يوم 7 مرات، فلا يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه أن يقول عند الصباح والمساء: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله بلا إله إلا أنت.
2: اللهم صل وسلم
3: على أسعد مخلوقاتك سيدنا
4: محمد وعلى آله وصحبه وسلم معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك ذكره وغفل عن ذكرك ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك ذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك ذكره الذاكرون غفل عن ذكرك ذكره الغافلون.
2: الحمد لله مكرمنا بحبيبه المختار وبيانه لنا ما به يصلح السر والإجهار، وما تندفع به شرور الدنيا والبرزخ والدار القرار. اللهم أدم صلواتك على نور الأنوار وسر الأسرار سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى نبيك هود وعلى تابعيهم بإحسان وعلى جميع أحبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى ملائكتك المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وكان في مهمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أرسله الله إلينا أن يوثق أسرار روابطنا وصلتنا بالإله الحق جل جلاله، وعبر حبل ذكره سبحانه وتعالى، وذلك أنه من أعظم ما وهب وشرع جل جلاله، وقد أذن لنا مع قصورنا ونقصنا وتقصيرنا وضعفنا أن نذكره. ولا شك أننا إنما نذكره بإمكانياتنا مما يتعلق باللسان والقلب، وكلها مخلوقة قاصرة عن ذات الإله وحقائق صفاته وأسمائه سبحانه وتعالى، ولكنه أذن بذلك ورضي به منا، بل وعدنا عليه خيرا كثيرا كبيرا، وأن يذكرنا هو بنفسه جل جلاله وتعالى في علا. وكان الإذن منه لنا بالذكر منة من مننه الكبيرة، منة من مننه الكبيرة، وعطية من عطياته الجزيلة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكره كلما أصبح أن يقول: الحمد لله رد علي روحي

قربة من القرب وطاعة من الطاعات، وفي مواقف الحج وفي الأيام الفاضلة إلى غير ذلك، ومنه ذكر الليل والنهار وذكر الصباح والمساء، أذكار في الصباح والمساء وأذكار في الليل والنهار. بساطها لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنتسابق ونتنافس، فيأخذ الكل منا نصيبه الذي تمكن منه وقدر له في هذا الذكر، ليكون وصلة بينه وبين المذكور الرحمن الذي يذكر من ذكره جل جلاله وتعالى في علاه. ثم من الأصل في ذلك ما أشارت إليه الآيات كأمثال قوله تعالى: سبح بحمدك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، من عند الله فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، وسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وهكذا ما جاء من الآيات الكريمة في هذه فيما أشارت إليه، مثل قوله سبحان الله سبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، قوله سبحانه وتعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر بالغدو والآصال، الغدو الصباح والآصال في المساء، وقوله للنبي: ولا تطرد يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حساب مشين، وهكذا. وقال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. فإذا ترتيب على الصباح والمساء كما قال في سيدنا داود عليه السلام: إن سخرنا الجبال معه سبحنا بالعشي والإشراق، وهكذا. فبين القرآن لنا أن هذه محطات للذكر يجب أن يتوقف المؤمن عندها، ويكون له نصيب من الذكر قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وبالعشي والإبكار، وبالعشي والإشراق، وبالغدو والآصال. ثم ذكروا من متى يدخل الصباح تدخل الساعة، أما الليل فهو في عرف الشرع من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فهذا الليل. وأما النهار فإذا ففي عرف الشرع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهو في العرف في عرف عامة الناس واللغة يطلقون الليل من الغروب إلى الإشراق، إلى الإشراق، والنهار من الإشراق إلى الغروب. ولكن باعتبار الشرع ليس كذلك، بل النهار يبدأ من طلوع الفجر. وهل يبدأ الصباح من ذلك أو الصباح يتقدم؟ يتقدم من نصف الليل. ففي ذلك أقوال واستدلالات، ومن أوفقها وأقواها ما ذكر العلامة الرداد، أن للصباح والمساء وما ورد من الأذكار في الصباح والمساء وقت فضيلة، وهو بالنسبة للصباح من بعد الفجر، من بعد الفجر إلى أن ترتفع الشمس قدر الرمح ونحو ذلك، فهذا أفضل أوقات. ثم ما وراء ذلك فينطلق على اسم الصباح إلى وقت الزوال، إلى أن تزول الشمس. كذلك ما يتعلق بالمساء فإنه أيضا يأتي في بداية وقت المساء من بعد صلاة العصر من بها بالأفضل، وإلا يتقدم قبلها من بعد الزوال، ولكن الأفضل من بعد صلاة العصر إلى أن يمضي ثلث الليل أو نصفه. فإذا انتصف الليل فقد انتهى وقت المساء وتخلى وقت الصباح. وبذلك أيضا تعلم أن العبرة عندنا في الشرع بالنسبة لليالي أن الليلة تنسب لليوم الذي يليها، فبداية اليوم بالليل من الليل، فمثلا رمضان دخوله من المغرب، فيكون

0: والليلة من ليالي رمضان ليلة يورى الشهر أو يكمل شعبان 30، فيكون إذا غربت الشمس دخل شهر رمضان، ويكون اليوم الذي يليه تبع له. وعلى هذا ما ثم توافقوا عليه من هذه الترتيبات اللي اتخذوها باصطلاحات من الغرب من دون أساس، ساعة 12 دون دخول اليوم وفي أثناء الليل، وبعد ذلك أيضا يستمرون إلى فيحسبون أنه يستمر اليوم هذا إلى نصف الليلة والساعة 12 بالتوقيت الزوالي إلى الليلة الثانية. نقول لا أصل لذلك، بل الأصل عندنا إذا غربت الشمس، فلما غربت الشمس البارحة فهي ليلة الأحد، ليلة الأحد من غروب الشمس، ما هم من الساعة 12، من غروب الشمس دخل ليلة الأحد، دخلت ليلة الأحد. وهكذا وكذلك فيما جاء من أذكار الاستيقاظ من النوم، أنه يقول الحمد لله الذي الحمد لله حين بعد إليه النشور، الحمد لله خذ نوم الحج بعد اللهم سبحانه أن تبعثني في هذا اليوم إلى كل خير. معلوم أن استيقاظ صلى الله عليه وسلم كان في آخر الليل، ما يستيقظ بعد الفجر، يقول هذا اليوم أسوق خير، هذا اليوم بدأ اليوم، عدوا في الليل، عدوا ما يستيقظ في نصف الليل صلى الله عليه وسلم، نصف الليل يقوم ويقول أسوق خير هذا اليوم. بذلك أيضا كما يقال من بعد الزوال أسوق خير هذه الليلة وخير ما فيها. وعندنا إذن كثير من العرب يستعملون الليلة، إذا جاء العصر يقول لك ليلة، وتجينا الليلة في العصر ليلة، ما هو نهار عندهم، يعدوا كأنه من الليل. ولا كل حال، أما الليل في الأصل العرفون يأتي من الله، يأتي من المغرب، ولكن كانوا يتجاوز ذلك بالنسبة للأدعية وبالنسبة للأذكار، يطلق الليلة من العصر كما يطلق اليوم من بعد نصف الليل، يطلق اليوم إلا. فمعروف اليوم والليلة باعتبارها اللغوي والعرف الذي يسود أيضا بين الناس، ولكن أذكار الصباح والمساء يتسع فيها هذا الاتساع، وإن كان الأفضل أن أذكار الصباح تكون بعد الفجر إلى وقت ربع النهار، هذا أفضل، ممكن تستمر، وممكن تبدأ من نصف الليل وتستمر أيضا إلى الزوال. وكذلك أذكار المساء ينبغي من بعد العصر وما بعد المغرب إلى نحو ثلث الليل، ويمكن تستمر تبدأ من أيضا من الزوال وتستمر إلى نصف الليل، إلى نصف الليل من الليلة. وهكذا أذكار الصباح والمساء. وكان يقول من خاف من الرياء فليقول إذا أصبح، من خاف من الرياء فليقول إذا أصبح وإذا أمسى 3 مرات اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه، وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. فهذا من الأدوية التي يداوى بها الشرك الخفي، الشرك الخفي هو الرياء، هذا غير الشرك المخرج من الملة، وهو شرك أن يعبد غير الله وأن يعتقد أن مع الله إلها آخر، هذا الشرك الأكبر، هذا الشرك الأكبر نزه الله القلوب عنه على يد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وضمن له أن المصلين في جزيرة العرب بل وفي غيرها لا يقع فيهم هذا الشرك قط إلى آخر الزمان، وهو الشرك الأكبر. فبقي هذا الشرك الخفي وهو الشرك الأصغر الذي لا يخرج من الملة ولكن يحبط الأعمال، والذي جاء في وصفه أنه أخفى من دبيب النمل. فهذا الذي نعد له هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقولها صباحا ومساء هذا الدعاء، أنه علمه صلى الله عليه وسلم ذلك كما جاء في روايات عنه عليه رضوان الله تبارك وتعالى. سيدنا أبو بكر الصديق أنه لما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر إن للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. يا أبو بكر هل الشرك لما جعل مع الله إلها آخر؟ الذي نفسي بيديه للشرك أخفى من دبيب النمل. ألا أدلك على شيء إذا قلته ذهب عنك قليله وكثيره؟ قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أخرجه الإمام البخاري في كتاب الأدب المفرد. الديلمي في المسند وابن السنية عن سيدنا أبو بكر الصديق أن النبي علمه الحذر من الشرك الخفي دون الشرك الأكبر، من أن يجعل مع الله إلها آخر، وهو قصد الخلق بشيء من العبادات. وهكذا جاء أيضا في مجمع الزوائد عن سيدنا عن رجل من بني كاهل يقول: خطبنا أبو موسى الأشعري رضوان وقال في خطبته: يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقام إليه بعد الخطبة عبد الله بن حزن وقيس بن المضارب قال: والله لتخرجن مما قلت. يقول لنا: إيش هذا تدعي الشرك أخفى من دبيب النمل؟ يعني ما يعرفون إلا الشرك الظاهر، يريد أن يتخذ مع الله إلى آخر، بس هذا شرك. الله ها تخرج لنا مما قلت، يعني تجيب لنا دليل على ما قلت، أو لناتين عمر ما دون لنا نروح بنشتكي بك عند أمير المؤمنين. قال: بل أخرج مما قلت. قال: ماذا؟ قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقال له من شاء الله أن يقول: كيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل؟ يا رسول الله أقول: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. رواه الإمام أحمد في مسنده، الطبراني في الأوسط، وكذلك ابن حبان، و اسمه رواية الإمام أحمد برجال الصحيح. إذن فعندنا شرك أصغر لا يخرج من الملة ولكن يحبط الأعمال الصالحة، نزهنا الله منه وطهرنا ونقانا، إنه أكرم الأكرمين، وهذا أخفى من دبيب النمل. وجاء في رواية عند أبي يعلى ويقول عن سيدنا بكر يقول قال سمعني صلى الله عليه وسلم يقول: الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. يقول: يا رسول الله هل الشرك إلا ما عبد من دون الله أو مدعي مع الله؟ قال: ثاكلتك أمك يا صديق، الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، ألا أخبرك بقول يذهب صغاره وكباره؟ أو قال صغيره، قلت بلى يا رسول الله. قال: تقول كل يوم من 3 مرات: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلم. ثم ذكر من خفايا الشرك أن يطرأ على بالك وهم الاستقلال لأحد، أنه يقدم أو لنفسك أنك تستقل بحركة أو سكون أو تقديم أو تأخير، هذا شرك خفي مثل الرياء خفي. قال: شرك أن تقول أعطاني الله وفلان، والعطاء بالحقيقة من الله تعالى ولا بأس، فلان سبب من الأسباب. يعني لا تقول ذلك وفي عندك وهم أنه يستقل بالعطاء ويعطيك من دون الله، ما أعطاك إلا بأمر الله تعالى، وما سلط عليه من الدواعي أن يعطيك إلا ما يعطيك. وكنا نسمع العوام عندنا لأنهم تربوا مع أهل النور والعلم والسير يقولون: هو ما حد يعطي أحد لها إلا يا عبدي أعط عبدي، هكذا يقولون، يعني ما حد يستقل لك بالعطاء يعطيك. هو كنا نسمعهم يقولون، هم عوام، هم ما حد يعطي حد، شوفوا له هيقول ما حد يعطي حد الا يا عبدي اعط عبدي، يعني الرب المعطي ويقول لذا اعط ذا ويسلط عليه، هو هذا الحقيقه. الذي يقول لهذا قال الشرك ان تقول اعطان الله وفلان، والند ان يقول الانسان لولا فلان قتلني فلان. قل له اراد الله يسلط عليك يقتل لك لا فلان ولا فلتان، ما احد منهم بيمنعك. واذا صرف الله عنك ما بيقدر هو بنفسه يتصرف بشيء الا بامر الله تعالى. لا اله الا الله. فهذه الاوهام من الشوائب الشرك الخفي، هو اعتقاد الى اخر مع الله، الى اخر مع الله، هذا يخرج من المله والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهكذا. وجاء ايضا عن معقل بن يسار قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم مع ابي بكر ان قال الشرك فيكم اخفى من دبيب النمل. قال لا ادلك على ما يذهب صغير ذلك وكبير، قل اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك وانا اعلم واستغفرك لما لا اعلم. وهكذا رتبها عندنا السلف كلما قرأوا القرآن يدعون بهذا الدعاء، وغالبا يقرؤون القرآن صباحا ومساء، فيأتي عندهم هذا الدعاء كما رتبوا على نفس سيدنا أبو بكر الصديق صباحا ومساء. اللهم أني أستغفرك، اللهم أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، أستغفرك لما لا أعلم، وباللفظ الآخر اللهم أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، أستغفرك لما لا أعلم. وكان يقولها صباح ومساء، وكان صلى الله عليه وسلم يقول سيد الاستغفار، والاستغفار طلب المغفرة، وطلب المغفرة يكون بالدعاء وبالتوبة والإقلاع، بالإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعود أن لا والعزم أن لا يعود إليه، ثم يأتي بعد ذلك طلب المغفرة فيصح استغفر ربكم ثم توبوا إليه. أيوة. وأما الاستغفار باللسان والقول مع الإصرار على الذنب فأشبه بالاستخفاف والاستهزاء والعياذ بالله تبارك وتعالى، ما يكون ذلك. يصير على الذنب مثل واحد يبول ويغسل وجهه يقول نويت الطهارة لصلاة الوضوء، تبول كيف يبول الوضوء ما يقع ما يتأتى ينعقد الوضوء وأنت تقول توقف عن الحدث وقل نويت الوضوء صح. وهكذا. وهذا الذي يتمادى في الذنوب والمعاصي ويصر عليها ويقول صلى الله صلى الله ما في ما في، بعدين أنت مصر وتقول اغفر لي. قال الذين إذا فعلوا فحشت أنهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر ذنوبه ولم يصروا يعلمون، فيعزمون ألا يعودوا بالصدق مع ندامتهم على ما فعلوا ويستغفرون، فيصير استغفار صحيح، بل من أعظم الأنواع الأذكار. ومن لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل مخرج ومن كل ضيق مخرجا. وطوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وإنه إذا عرضت صحيفة اليوم والليلة للإنسان إذا عرضت على ربه جل جلاله فوجد في أولها استغفار وفي أخيرها استغفار، يقول أمحو ما بينهما من الذنوب. لا إله إلا هو، اللهم اغفر لنا يا خير الغافرين. وعلم صلى الله عليه وسلم سيدنا بكر استغفارا يستغفر به في صلاته، وقال وذلك أنه قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في الصلاة في التشهد في الصلاة، فأقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا في رواية كبيرة إنه لا يغفر ذنوبا اللهم ظلما كثيرا كبيرا ولا يغفر ذنوبا اللهم إني ظلمت كثيرا اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا ولا يغفر ذنوبا إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك فاغفر لي وتب علي انك انت فاغفر لي مغفره من عندك وتب علي انك انت اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر ذنبا انت فاغفر لي مغفره من عندك وتب علي انك انت التواب الرحيم. فكان علمه سيدنا ابو بكر، سيدنا ابو بكر الصديق فيدعو به في صلاته. ومن اخص اوقات الاستغفار السحر وقبل غروب الشمس، ونص الله في القرآن على الاستغفار في السحر قبل البهوة وما قبل الفجر. يقول سبحانه وتعالى الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. ويقول إنهم كانوا قبائل محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، بالأسحار هم يستغفرون. هذا من أفضل الأوقات، استغفار في السحر. بل قالوا مما يطيل الله به الأعمى، كثرة الاستغفار وانكسار في جوف الليل والاستغفار في الأسحار. يقول وكذلك جاءنا الاستغفار بعد كل صلاة. ثم يقول سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. يعني أفي بعهدك وموعدك، أعوذ بك من شر ما صنعته. أبوء أي أعترف وأقر لك بنعمتك علي، وأبوء أعترف وأقر بذنبي، فاغفر لي فإن لا أغفر الذنوب إلا أنت. يقول من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة. رواه البخاري والترمذي والنسائي. فهكذا، وتجدها في الورد اللطيف لإمام الحداد. فخلاصة من الأذكار الواردة في السنة جمعها في هذا الورد اللطيف. سيدنا الإمام الحداد ما يستغرق منك إلا 12 دقيقة، ولكن فيه كم من فوائد جزيلة ووعود من رسول الله صلى الله عليه وسلم جليلة في هذه الأذكار. يقول وكان صلى الله عليه وسلم يقول من قال حين يمشي ثلاث مرات أعوذ بك من ثلاث مات من شر ما خلق لم تضره تلك الليلة حمة يعني ذا سم ما يناله، يعني لا عقرب ولا حية ولا نحو ذلك. أخرجه الترمذي في ذواته، وهو موجود عندك في الورد اللطيف. قال سهر رضي الله عنه فكنا نعلمها أهلنا فكانوا يقولونها كل ليلة، فلدغت جارية منهم فلم نجد لها وجعا ولا أثرا، راح أثرها. وقال أنس رضي الله عنه أصاب بعضهم طرف فالج وهو يروي هذا الحديث، فجعل رجل ينظر إليه فقال له المريض إن الحديث صدق كما حدثتك، ومن تنظر الفالج الذي فيه إني لم أقله يومئذ، اليوم الذي أصبت فيه أنا ما قلت هذا الدعاء، ليمضي الله تعالى قدره في ماذا قدره في، أنا ما قلت هذا الدعاء في اليوم الذي أصابني هذا. وكان صلى الله عليه وسلم يقول من قال حين يصبح حين يمشي سبحان الله بحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ذلك أو زاد عليه. وفي هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وعند الترمذي كذلك. وفيه بيان أن الأصل في الأذكار الإطلاق، وأن تجاوز العدد ما يضر لمن يزيد بل من زاد. فلهذا يقول لم يأتي أحد بأفضل ما جاء إلا أحد قال مثل ذلك أو زاد، فما مسموح أن يزيد ويتسابقون الناس في ذلك. وهكذا في الرواية الأخرى من قال إذا أصبح 100 مرة إذا أمسى 100 مرة سبحان الله بحمده غفر الذنوب وإن كانت مثل زبد البحر، أخرجه الحاكم في المستدرك. وكان صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، كتبت له 100 حسنة، محيط عنه 100 سيئة، كانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسيه، ولم يأتي أحد بأفضل مما جابه إلا رجل عميل أكثر منه. الله أكبر. في رواية رجل قال مثل ذلك أو زاد عليه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول من قال حين يصبح أو يمسي اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا وأن محمدا عبدك ورسولك فلا أعطك الله ربعه من النار. في رواية فيها زيادة أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك في رواية وحفظ الرواية ماشي فيها. والرواية التي أوردها الشيخ عليه رحمة الله عند أبي داود وعند الطبراني يقول إذا قالها مرة أعطك الله ربعه من النار، من قالها مرتين أعطك الله نصفه من النار، من قالها ثلاثا أعطك الله ثلاثة أرباع من النار، فإن قالها أربعا أعطاكه الله من النار. هي في الورد اللطيف عندك تجيبها أربع مرات فتعتق في الصباح فتعتق من النار إلى المساء، فإن جئت بها في المساء أربعا تعتق إلى كلك إلى الصباح وهكذا. كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول من قال حين يصبح وحين يمسي سبع مرات حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم كفاه الله ما أهم صادقا كان أو كاذبا، يعني وإن لم يتحقق بحقائق التوكل يقول حسبي الله لا إله إلا هو توكلت وهو العظيم، وإن كان ما تحقق بحقائق إذا كرر هذه الكلمات ثلاث سبع مرات يحميها الله ويحرسه لا إله إلا هو يكفيه ما أهمه، فكيف بمن قاله هو متحقق شأنه أعظم وأعلى. وكان صلى الله عليه وسلم يقول إذا أصبح، وهذا أيضا عندك في الورد اللطيف سبع مرات حسبي الله لا إله إلا هو ليت قلت رب العرش العظيم كفاه الله ما أهمه صادقا كان أو كاذبا. وإذا أمسى من قال إذا أصبح إذا أمسى رضينا بالله ربا بسمير محمد نبيا ورسولا إلا كان حقا على الله أن يرضيه، رواه أبو داود. سامعت هذا إذن عندك في الورد اللطيف تقول رضيت بالله ربا بسمير وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ثلاث مرات كان حقا على الله أن يرضيه سبحانه يعطيه ما يرضيه في الدنيا وفي الآخرة له الحمد له المنة. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول من قال حين يصبح اللهم ما أصبح بي من نعمة بعد ما خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد لك شكر فلك الحمد شكر على ذلك في رواية فقد أدى شكر يومه، ومن قال من ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. إذن أخرجه أبو داود. عندك موجود موجود في موجود في الورد اللطيف ما أصبح بي من عبد وبأحد ملك فمنك وعليك أشكرك لك فلك الشكر ولك الحمد أشكر على ذلك. كما أن أيضا الرواية التي تقدمت معنا في قولها من قال ثلاثة ما قرناه يقول في روايتين هذه الرواية من قال ذلك وهو رضينا بالله ربنا سمدين محمد النبيا ورسولا ثلاث مرات، من قال ذلك ثلاث مرات يقول صلى الله عليه وسلم وأنا الزعيم أي الضامن أنا الكفيل الضامن أنا الزعيم لآخذن بيده حتى أدخله الجنة، رواه الإمام البخاري في التاريخ الكبير والطبراني أيضا في المعجم الكبير يقول صلى الله عليه وسلم وفيه مكانته عند الله أنه يدخل بإذن ربه الجنة من شاء. أنا الزعيم وأنا الضامن لأخذن بيده حتى أدخله الجنة وهكذا. إذا كان الله يقول في فرعون يقدم قومه فأوردهم النار بعد الله، فهؤلاء الفجار والأشرار يريدون قومهم النار والأنبياء يريدون قومهم الجنة، ويقول في هذا الحديث لآخذ أنا الزعيم لآخذن بيده حتى أدخله الجنة. يا ربي صل عليه وعلى آله وصحبه واجعله آخذا بأيدينا إليك يا رب. ويقول وهذه الرواية التي ذكرها عند الإمام البخاري في التاريخ الكبير وعند الطبراني أيضا في المعجم الكبير. وكان صلى الله عليه وسلم يقول من استفتح أول نهاره بخير وختمه بخير قال الله تعالى ملائكته لا تكتب عليه ما بين ذلك من الذنوب فلسه امحوا لي بين ما دام افتتح بالخير واختتم بالخير فلله الرحمة ومغفرات كثيرة بعباده له الحمد له المنة. وهذا الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان. وكان صلى الله عليه وسلم يقول من قال إذا أصبح سبحان الله بحمده 1000 مرة فقد اشترى نفسه من الله تعالى وكان آخر يوم عتيق الله. ولهذا تسمى هذه العتيقة الصغرى العتيقة الصغرى كما يطلقون العتيقة الكبرى على 70,000 من لا إله إلا الله 70,000 من لا إله إلا الله عتيقة كبرى. ويروى فيها أن من قالها 70,000 مرة لا إله إلا الله فاشترى بها نفسه من النار أو اشترى بها أحدا من خلقه أعتقه الله من النار. فإما يشتري نفسه ويشتري بها أحد من الموتى فتكون هذه العتيقة سبب عتق الله له من النار. والعتيقة الصغرى هذه 1000 مرة من سبحان الله بحمده. لهذا تجدهم في التسابيح عندنا يأتون سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده 50 مرة في كل مرة فتكون 6 مرات من خمسين مرة بتأتي 300 يأتون بها ثاني ليلة وثالث ليلة تكمل 1000 فتكون عتيقة من النوم عتيقة 1000 مرة من سبحان الله وبحمده. ومدة ما يأتون بها بالمشلة المعتادة 50 مرة فكثير من الذين يواصلون بها الذكر يأتون بها في ذلك الوقت 200 مرة وتزيد وتنقص. تجتمع من الواحد منهم في الليلة الواحدة وهم عدد منهم والعدد منهم 50 و50 و50 تصل أكثر من 1000 وعدد من الألوف فتكون سبب لعتق الله لعتق الذي يهدونها إليه من النار. فهذه العتيقة الصغرى 1000 مرة من سبحان الله وبحمده. العتيقة الكبرى 70,000 من لا إله إلا الله. وكان يسموه لما مات بعض الناس في نواحي البيضاء تكررت مرائي من كثير من الأخيار أنه في عذاب. وكتب الحبيب محمد الخدار والحبيب جعفر يطلب منه الدعاء له والاستغفار له. فكتب اسمه إليهم إن أهدنا اعتقد أنه كل يوم يأتي 70,000 من لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم زيادة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى إليه. فكتب إليهم إن أهدينا له اعتقد ومن الكبرى 70,000 و10,000 من الإخلاص و10,000 من الفلق والناس وفاتحهم. وجاء الرأي من أخيار البلدة يرى الميت وأنه في حلة من حل الجنة. يقول فلان الناس يتحدثون عنك أنك أنا كنت في عذاب. أما سجد ذاك السيد جعفر من حضرموت وخرجنا الله من النار بسببه واعتقنا من العذاب خرجت من العذاب. فكان هذا نتيجة العتيقة والدعاء الرحمن سبحانه وتعالى إن أمتي أمة مرحومة يدخلون قبورهم بذنوب كثيرة وفي رواية كمثل الجبال فيخرجون من القبور أن يوم القيامة ولا الذنب عليهم. يقول بماذا؟ قال باستغفار الأحياء باستغفار الأحياء لهم. والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا الإخوان الذين سبقونا بالإيمان. قال الإمام أحمد بن زين العبشي هل تشمل الآية كل من آمن قبلك إلى آخر من مات قبل أن تقرأ هذا الدعاء آخر واحد مات قبل فلان الإخوان سبقونا بالإيمان من أول مؤمن إلى آخر واحد مات قبل ما تقول الكلمة هذه سبقونا بالإيمان. ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين قال موجودين في عندك في الحياة من المؤمنين لا تجعل في قلوبنا غلا الذين فهي تشمل كل من مات وبقية الأحياء كلهم. لا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بهم ولا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ويقول وكان صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ آية الكرسي حين يمسي أجير من شر الجن حتى يصبح، ومن قال حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي. ويشهد لذلك ما جاء في الصحيح عن أبي هريرة أنه لما علمه الشيطان يقول يقرأ آية الكرسي وقال لا يقربك شيطان إذا قرأتها، قالوا صلى الله عليه وسلم صدق وإنه لكذوب، كذاب لك هذا كلام صدق، صدقك وإنه لكذوب. وكان صلى الله عليه وسلم يقول من قال إذا أصبح وإذا أمسى اللهم تغفرني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني ثم تحييني لم يسأل الله شيئا إلا أعطاه. وكان موسى عليه السلام يدعو بهن كل يوم 7 مرات فلا يسأل الله شيئا إلا أعطاه. وكان يقول من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي يوم القيامة. فمن المستفيد هو اللي ذا يصلي. وعند عندك في الورد اللطيف 10 في الصباح 10 في المساء، من صلى عليه حين يصبح 10 وحين يمشي 10 أدركته شفاعة يوم القيامة. رواه الطبراني، يقول في مجمع الزوائد رواه الطبراني. كان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه يقول انسوا عليه. هذا أيضا من مما عندكم في الوردة. كان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه أن يقولوا عند الصبح والمساء يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وسنشكر في رواية ومن عذابك يستجير. لا إله إلا أنت، نقول لا تكلنا نفسنا طرفة عين. وفي هذه الرواية بلا إله إلا أنت، ذكر هذه الرواية عند النسائي في الكبرى والحاكم في المستدرك والبيهقي في شعب الإيمان، ولكن جاءت أيضا برواية أخرى للموجودة عندكم في الورد اللطيف. اللهم يا حي قم برحمتك الصغير من عذبك أستجير، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اجعلنا من الذاكرين الشاكرين الفائزين في الصباح والمساء والغدو والعشي وفي الأصال وبالغدو والأصال البكرة والعشي بقرب من الله وزيادة إيمان بالله ومعرفة بالله وأدب مع الله حفظ وكلات يقينا بها الأسوأ. اللهم احفظنا ما حفظت به الذكر الحكيم وانصرنا بما نصرت به المرسلين ورجنا على مراتب علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين مع اللطف والعافية والاستقامة وتحب أنواع الكرامة. شر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
0: عسى رجعتم من الزيارة بزيادة أنوار وصفاء أسرار وصدق مع الغفار وقوة عزائم في الإقبال عليه في السر والإجهار. الله يكرمنا وإياكم بالقبول.
2: كنتم تستمعون إلى إعادة لدرس الفجر المنعقد في صباح هذا اليوم الأحد بمصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير

وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله على ديني وعلى نفسي بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم ومثل ذلك أمامي وأمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم حسبي الرب من المربوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الساتر من المستورين حسبي الناصر من المنصورين حسبي القاهر من المقهورين حسبي الذي هو حسبي حسبي من لم يزل حسبي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله من جميع خلقه إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا

وعليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم. أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق. لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله. دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل.

الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن

لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا

وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا.

وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين.

الله عجل برفع ما نزل أنت رحيم لم تزل من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله يا رب شتت شملهم يا رب فرق جمعهم يا رب قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله وشر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري وشر كل المود

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات.
2: احتاج نحن معاشرنا الآباء يعني على اعتبار أنه لنا من الأولاد من هم في عنفوان شبابهم، في باكورة شبابهم، في سن المراهقة أو ما تقدم من مراحل من عمره، قد الواحد منهم يكون عنده ميول إلى أمر معين. هذا الأمر طالما أنه ليس هناك محذور شرعي فيه، ما المانع أن أتركه ينطلق فيه وافتح له المجال وشجعه. الواقع عندنا لا يحتاج إلى طلاب علم فقط، طلاب العلم يحتاجون من يخيط ثيابه، وطلاب العلم وأصحاب الخياطة يحتاجون من يقص شعرهم بالطريقة الحسنة. يقولون الناس للناس ما دام الحياء بهم، والسعد لا شك تارات وهباته، وأفضل الخلق ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجاته. أيا كان نوع هذه الحاجة، سواء كانت حاجة تحتاج إلى أمر عضلي، أمر ذهني، أمر يتعلق بالبناء، متعلق بالشخص ذاته، متعلق ببيته. والحمد لله الواقع أنه العقول الموجودة في مجتمعنا كحضرموت ووسعها إلى غيرهم، عقول الله تعالى خزن فيها خيرات عظيمة جدا.
3: برنامج نبض الشباب يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 9:30 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 1:00 ظهرا.

0: آباءنا وأمهاتنا ضحوا من أجل أن تقوم لنا قائمة وتنهض لنا عزيمة ويعلو لنا شان، وبعد أن رزقنا الله من اليسر في الحال والبحبوحة في العيش، لا يجب علينا أن نضيع الأهداف الكبيرة التي لن تنهض أمة إلا بها، وعلى رأسها التعليم. أما تكديس الأشياء وبناء البيوت الكبيرة وشراء السيارات الفخمة وإضاعة الأموال والاهتمام بالمظهريات، فهذا سيعيدنا إلى الوراء، وهذا مشهد نرجو الله أن لا يرينا إياه.
1: برنامج نهضة أمة يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 9:30 صباحا، ويوم الخميس عند الساعة 2:30 ظهرا.

0: أنوار كلمة التوحيد. برنامج إيماني يتأمل في أسرار الكلمة التي قامت عليها السماوات والأرض، ويرسخ في القلوب معاني التوحيد الخالص. أعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال. محمد
1: رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الدرس الجديد من سلسلة أنوار لا إله إلا الله. وقد سبق في دروس ماضيات أن تكلمنا لماذا هذه السلسلة، وتكلمنا عن من معاني لا إله إلا الله، وتكلمنا عن أركان لا إله إلا الله، وتكلمنا عن شروط لا إله إلا الله. وسنبدأ اليوم حديثا مهما جدا في فضائل لا إله إلا الله، هذا هو الجزء الأول من هذا الموضوع، فضائل لا إله إلا الله. لا تنسوا يا أيها الإخوة أن هذه السلسلة عقدت لأن الله تعالى أمرنا فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله، فنحن نلتزم أمره جل جلاله فنعلم ونتعلم. ثم نحن عقدنا هذه السلسلة من أجل أن يتثبت الإيمان في القلب، ذلك لأن المؤمن في هذه الحياة يتعرض لقلاقل وبلابل وفتن ومغريات ومخيفات تريد أن تصده عن الدين، فهو بحاجة إلى ما يثبته. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الدروس مثبتة للا إله إلا الله في القلوب ومثبتة للإيمان في القلوب. ثم هذه الدروس جاءت من أجل أن نحفظ أنفسنا من الضياع ومجتمعاتنا من التشرذم، لأن لا إله إلا الله كلمة التوحيد وهي توحد الكلمة. ورابعا وأخيرا، هذه السلسلة من الدروس جاءت لتزيد الحب في القلب، ذلك لأن ذكر المحبوب، تكرار ذكر المحبوب، كثرة ذكر المحبوب توقد نار الحب في القلب، بل تؤجج جذوة الحب والشوق إلى حضرة الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا بأن يحقق لنا كل هذا الذي صبونا إليه وأملنا منه، وكل المنى أن يرضى الله جل جلاله. فضائل لا إله إلا الله. اعلموا أيها الإخوة أن لشهادة التوحيد فضائل كبيرة ومناقب عظيمة ومكانة رفيعة، بل إن فضائل لا إله إلا الله فوق ما يحصيه المحصون وفوق ما يعرفه العارفون، لأن لا إله إلا الله هي حقيقة الأمر كله. إنما خلق السماوات والأرض وبعثت الرسل والكتب وخلقت الجنة والنار لأجل لا إله إلا الله، فكيف نحصي فضائلها؟ ابن أبي الدنيا الحافظ جمع رسالة فيها أحاديث وآثار في فضل لا إله إلا الله. ابن رجب الحنبلي له كتاب عن كلمة الإخلاص وتحقيق معناها، فيه فصل عن فضل لا إله إلا الله، يقول في مطلع هذا الفصل وكلمة التوحيد لها فضائل عظيمة لا يمكن استقصاؤها، فلنذكر بعض ما ورد فيها. وذكر 35 فضيلة للا إله إلا الله، والأمر أكبر من ذلك. فلا إله إلا الله هي ثمن الجنة، وهي نجاة من النار، وهي أحسن الحسنات، وهي أفضل الأعمال، وهي أكثر الأعمال تضعيفا. وشهادة التوحيد توجب المغفرة، وتجدد ما درس من الإيمان في القلب، وتخرق الحجب حتى تصل إلى الله عز وجل، ويصدق الله قائلها، وتعدل عتق الرقاب، وتكون حرزا من الشيطان، ومن كانت آخر كلامه دخل الجنة، وهي أمان وحشة القبر وهول الحشر، وهي شعار المؤمنين إذا قاموا من قبورهم، وتفتح لقائلها أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. في هذا الدرس سأعرض عليكم بعضا من فضائل لا إله إلا الله مع دليلها، وفي آخر الدرس ما هي الوظيفة العملية بعد هذا العرض. يتسع درس اليوم أن أعرض عليكم 10 من فضائل لا إله إلا الله. إن شاء الله الدرس القادم نتحدث عن 10 أخرى، وفي كلا الدرسين نثبت في النهاية ما هو المطلوب مني ومنك بعد أن تعرفت على شيء من فضائل لا إله إلا الله. اللهم حققنا بلا إله إلا الله، اللهم اجعلنا مع أهل لا إله إلا الله، اللهم اجعلنا في الدنيا نحيا لأجل لا إله إلا الله، ونموت لأجل لا إله إلا الله، ونبذل مهجنا خدمة للا إله إلا الله. فضائل لا إله إلا الله: 1، هي كلمة خفيفة على اللسان ثقيلة في الميزان. روى ابن حبان والحاكم وصححه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال يا موسى: قل لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال يا موسى: لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، والأراضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، الله أكبر. لا إله إلا الله في كفة، والسماوات ومن فيهن إلا الله عز وجل، والأرض ومن فيها في كفة، لا إله إلا الله رجحت فيهن ومالت. لا إله إلا الله كلمة خفيفة على اللسان لكنها ثقيلة في الوزن والميزان. روى الترمذي وحسنه وغيره عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، ثم يقال: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. إذن يؤتى بعبد يوم القيامة 99 سجل عند وزنه عند ميزانه، وقال له: احضر وزنك. 99 سجل، كل سجل مد البصر، شوفي بقلب هالسجل ماذا قلت، ماذا عملت، أين ذهبت، أين رجعت، أي موقع دخلت، بماذا نطقت، من أين اكتسبت المال، في أي جهة أنفقت هذا المال. 99 سجلا، نسأل الله السلام لنا ولكم. يقال: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. يقال: ألك عذر أو حسنة؟ في شيء حسنة مو موجودة إلنا. قال: فيهاب الرجل فيقول: لا. فيقال: بلى، إن لك عندنا حسنات، إنه لا ظلم عليك. فيخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، عبده ورسوله. بطاقة مثل كرت الفيزيت والله أعلم، أمام سجلات 99 كل واحد مد البصر، شو بدها تساوي كرت الفيزيت أمام هذا الوزن؟ فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، ولا يثقل مع اسم الله شيء. طبعا يا أخوان، هذه لا إله إلا الله لا تنسوا بأن لها شروطا، لا تنسوا بأن المفتاح، مفتاح الجنة، له أسنان، لا تنسوا بأنها بحاجة إلى علم، بحاجة إلى إخلاص، بحاجة إلى صدق، بحاجة إلى يقين، بحاجة إلى انقياد، بحاجة إلى قبول، بحاجة إلى محبة. لا تنسوا بأن لا إله إلا الله لها ثمن، هي صحيح كلمة تقال في اللسان لكنها عقيدة ينعقد عليها القلب، وفهم يفهمه العقل، وهي كذلك سلوك ينعكس في الحياة، وهي أنوار تتنعم فيها الروح. نسأل الله أن يجعلنا من أهل لا إله إلا الله. فأول فضيلة للا إله إلا الله: كلمة خفيفة على اللسان ثقيلة في الميزان. 2، هي أفضل الذكر. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. 3، هي أفضل ما قاله النبيون. أخرج أحمد والترمذي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير خير ما قال النبيون لا إله إلا الله أفضل الذكر لا إله إلا الله كلمة ثقيلة في الميزان لا إله إلا الله من أجل يا أخوان أن نتحقق جميعا هذه الفضائل ستسمعوا فيها من أجل أن نتحقق جميعا بلا إله إلا الله قولا وعملا وحالا أربعة لا إله إلا الله هي كلمة النجاة سمع النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا يقول أشهد أن لا إله إلا الله فقال خرج من النار في الصحيحين عن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم راكبا ومعاذ رديفه على الرحل قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار قال يا رسول الله ألا أخبر بها الناس فيستبشروا قال لا إذن يتكلوا حتى ما يفكروا الناس أنه بمجرد أن يقولوا لا إله إلا الله خلاص يخرج من النار بعدين يا أخوان لا تنسوا يخرج من النار لكن لا ندري كم يبقى فيها إذا لا سمح الله في تقصير مع الله عز وجل اجتهدوا أن نقول لا إله إلا الله وأن نعلم ونحقق لا إله إلا الله حقيقة بحيث نكون متمسكين بها قولا وعملا وحالا خامسا من فضائل لا إله إلا الله لأجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون كل الرسل جاءت لهذه الكلمة ما أعظمها من كلمة يا أخوان ما أعظمها من منزلة ما أعظمها من لفظ ما أعظمها من حال ما أعظمها من عمل أن تكون وأن أكون وأن تكوني متحققين نكون جميعا متحققين بلا إله إلا الله سادسا لا إله إلا الله هي أحسن الحسنات أحسن الحسنات على الإطلاق لا إله إلا الله أرأيت إلى الصدقات أرأيت إلى مجالس العلم أرأيت إلى الصلوات أرأيت إلى الاستغفار أرأيت إلى جبر الخواطر أرأيت إلى أطعام الطعام أرأيت إلى صيام رمضان أحسن الحسنات لا إله إلا الله قال أبو ذر قلت يا رسول الله كلمني بعمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار قال إذا عملت سيئة فاعمل حسنة فإنها عشر أمثالها قلت يا رسول الله لا إله إلا الله من الحسنات قال هي أحسن الحسنات الله يحققنا بلا إله إلا الله ويجعلها حقيقة في قلوبنا حتى نعمل بما تقتضيه هذه الحقيقة طبعا لما بيكون لا إله إلا الله في قلبي أعظم الأمور إذا أمرني صديقي بأمر فيه معصية وأمرني الله بترك هذا الأمر إذا لا إله إلا الله بقلبي قوية طبعا سأترك المعصية وكلام صديقي ولو كنت أحبه بس إذا لا إله إلا الله بالقلب ضعيفة ستجد من يبرر لنفسه أكل الحرام ويتعلل بعلل ما أنزل الله بها من سلطان وستجد من يبرر لنفسه الذهاب نحو الحرام والعلاقة مع النساء بالحرام ويتعلل بعلل ما أنزل الله تعالى بها من سلطان وتجد من يأكل المال الحرام والشراب الحرام والمطعومات الحرام ويتعلل بالعلل ويتعلل بالأعذار وبالأسباب لكن من قويت لا إله إلا الله في قلبه من علم أن لا إله إلا الله أحسن الحسنات من علم أن لا إله إلا الله كلمة النجاة من علم أن لا إله إلا الله الكلمة التي جاء من أجلها الرسل وأنزل الله من أجلها الكتب من علم أن لا إله إلا الله مفتاح الجنة هناك سيتغير حاله بس بده يعلم مو بس بعقله بده يعلم بقلبه بده يعلم بروحه حتى تستقر لا إله إلا الله في كل خلية من خلايا وجوده سبعة لا إله إلا الله كلمة تخرق الحجب حتى تصل إلى الله عز وجل ففي الترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله ليس لها دون الله حجاب حتى تصل إليه جل جلال الله وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قال عبد لا إله إلا الله مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنبت الكبائر. قولوا يا أخوان قولوا لا إله إلا الله، اجتهدوا أن تتحققوا بلا إله إلا الله، راقبوا قلوبكم تنطقوا مع كل خلية من خلاياكم لا إله إلا الله. لا معبود بحق إلا الله، لا خافض إلا الله، لا رافع إلا الله، لا رازق إلا الله، لا معين إلا الله، لا مصلح إلا الله. ثمانية، من فضائل لا إله إلا الله أنها الكلمة التي ينظر الله تعالى إلى قائلها. يا سلام، ومن نظر الله تعالى إليه لا يعذبه. نظرة من حضرة الله تعالى والله يا أخوان تصلح أحوالنا كلها، تصلح أحوال الكون كله. سلوا الله تعالى من جنابه الكريم نظرة فيها رضا علينا. خرج النسائي في كتاب اليوم والليلة من حديث رجلين من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مخلصا بها روحه، مصدقا بها لسانه، إلا فتق الله لها السماء فتقا حتى ينظر إلى قائلها من أهل الأرض، وحق لعبد نظر الله إليه أن يعطيه سؤله. فتق الله تعالى لها السماء فتقا وحتى ينظر إلى قائلها من أهل الأرض، وحق لعبد نظر الله إليه أن يعطيه سؤله. شايفين يا أخوان، مخلصا بها روحه، مصدقا بها لسانه. أما يقول لا إله إلا الله بلسانه ثم عمله يكذب هذه القولة، يقول لا إله إلا الله بلسانه ثم روحه تخالف هذه القولة، إن شاء الله الله يحققنا جميعا. وهذه الدروس لتعيننا جميعا على تثبيت هذه الكلمة في كل خلية من خلايا وجودنا إن شاء الله. تاسعا قبل الأخير، من فضائل لا إله إلا الله أنها الكلمة التي يصدق الله قائلها. فأخرج النسائي والترمذي وابن حبان من حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه، وقال لا إله إلا أنا وأنا أكبر جل جلال الله. إذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الله لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي جل جلال الله، أنت تقول وربك يصدقك. وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، قال الله لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. عاشرا وأخيرا يا أيها الإخوة، لا إله إلا الله هي أكثر الأعمال تضعيفا وتعدل عتق الرقاب وتكون حرزا من الشيطان. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتب له 100 حسنة، ومحي عنه 100 سيئة، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. شو رأيكم؟ خلي ورد تشتغل أنت في يومك بالذكر، تشتغل بلا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في اليوم 100 مرة كررها في اليوم. أنت ذاهب إلى عملك وأنت عائد وأنت جالس وفي بيتك، وراقب بأن قلبك يواطئ لسانك في معاني هذه الكلمة. يا أخوان، عرضت عليكم وأيتها الأخوات، عرضت عليكم 10 من فضائل لا إله إلا الله، وثمة 10 أخرى إن شاء الله في الدرس القادم، ثم هناك 10 ما نستطيع أن نحيط بها، فلا إله إلا الله أصل الأمر كله، لكن هي تذكرة من أجل أن نتعلق بلا إله إلا الله. إذا كانت لا إله إلا الله لها هذه الفضائل ولها أكثر وأكثر، ما المطلوب مني ومنك؟ ما المتوقع مني ومنك مع لا إله إلا الله؟ 1، المتوقع مني ومنك أن تكثر من الذكر بلا إله إلا الله، أن تكرر لا إله إلا الله. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلط أذكار الصباح وأذكار المساء بلا إله إلا الله، وأنتم قرأتم قبل قليل أذكار الصباح وتقرؤون من المساء أذكار المساء، تتذكروا قديش في لا إله إلا الله بأذكار الصباح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، اللهم عافني في سمعي، عافني في بصري، عافني في بدني، لا إله إلا أنت، وهكذا لا إله إلا الله في كلام رسول الله ممزوجة بأذكاره صلى الله عليه وسلم وممزوجة بحياته اليومية. من أجل هذا يا أخوان كان الأكابر والفضلاء يخلطون كلامهم بلا إله إلا الله، حتى إذا جلس يتكلم يدرس أنتم تسمعون تعلمون كل واحد بيناتنا له تكأة بالكلام. في واحد بيقول لك أيوة، كل شيء بيقول لك أيوة أيوة، واحد تاني بيقول لك يعني يعني يعني، واحد بيقول كلمة أخرى، شو قلنا شو قلنا شو قلنا، في تكأة بالكلام. الأفاضل كانوا يجعلون لا إله إلا الله زبدة كلامهم ومحور كلامهم، يخلطونها بكلامهم، إذا قاموا وإذا قعدوا وإذا ضحكوا وإذا بكوا لا إله إلا الله معهم. نصيحة يا إخوان، خلي لا إله إلا الله معك، كرر لا إله إلا الله، أعد لا إله إلا الله، حدث بلا إله إلا الله، أخبر بلا إله إلا الله، ما دامت لها هذه الفضائل العالية. متوقع منا أولا أن نكثر من لا إله إلا الله. رقم اثنين، متوقع منا ثانيا أن نتحقق بمعنى لا إله إلا الله، بمعنى لا أتوكل إلا على الله، بمعنى لا أنظر في رزقي إلى الله، بمعنى أنني لا أحب إلا من يزيدني قربا إلى الله عز وجل، بمعنى أنني لا أفعل إلا ما يأمرني الله عز وجل، بمعنى أنني لا أترك إلا ما نهى الله تعالى عني، بمعنى أن حبي كله لله تعالى، أن أعمل بما تقتضيه لا إله إلا الله، أن أقول لا إله إلا الله واحد، وأن أعمل بما تقتضيه لا إله إلا الله اثنين. ثالثا وأخيرا، متوقع منك أن تحب لا إله إلا الله وأن تعظم حرمتهم. فالمنسوب يا أخوان لجانب الحق تنبغي مراعاة نسبته. أرأيت إلى أجير في دكان جارك إذا جاء إلى دكانك وأخطأ معك وأنبته تأنيبا شديدا أو ضربته أو زجرته أو آذيته، شو بيصير مع جارك؟ جارك بيزعل منك بيقول لك يا أخي لما فعلت؟ بتقول له يا أخي أجيرك أساء إلي، بيقول لك طيب قل لي أنا أؤدبه، بس أرجوك أنت لا تتكلم معه كلاما ناقصا. يعني إذا كان المعلم بغار على أجيره ولو كان أجيره مخطئا، ولله المثل الأعلى يا أخوان، الله عز وجل يغار على عباده. المنسوب لجانب الحق يا أخوان تنبغي مراعاة نسبته. هؤلاء العباد، كل العباد عباد الله منسوبون إلى حضرة الله تعالى، فاحذر أن تؤذيهم، فاحذر أن تسيء إليهم، فاحذر أن تعتدي عليهم، فاحذر أن تحزن أحدا منهم، لأنك من أهل لا إله إلا الله فأنت تعظم أهل لا إله إلا الله، وتحترم أهل لا إله إلا الله، وتحب أهل لا إله إلا الله، فتقبل من محسنهم وتتجاوز عن مسيئهم، ترحم صغيرهم وتحترم كبيرهم، وتعطي لعالمهم حقه، تعين من أراد منهم الإعانة على الطاعة، وترحم عاصيهم في زلته. يا أخوان ويا أخوات، هذا شيء من فضائل لا إله إلا الله، وللموضوع تتمة، وهذا هو ما هو مطلوب منا مع لا إله إلا الله. اللهم حققنا بلا إله إلا الله قولاً وعملاً وحالاً، واجمعنا معها واجعلنا معها في الدنيا وعند البرزخ وفي الآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أنوار كلمة التوحيد. برنامج إيماني يتأمل في أسرار الكلمة التي قامت عليها السماوات والأرض، ويرسخ في القلوب معاني التوحيد الخالص. أعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.

0: الإسلام في ميزان العلم، برنامج علمي فكري يضع الإسلام في مواجهة الشبهات والتصورات الغربية المغلوطة، ويكشف زيف الفرق التي تسعى إلى تشتيت الدين وتمزيق وحدته. إعداد وتقديم الشهيد محمد سعيد بن رمضان البوطي رحمه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السادة والسيدات، هذه سلسلة محاضرات نبتغي منها أن نتعرف على العقيدة الإسلامية، وأن ننتهي إلى يقين بأن الإسلام في عقيدته التي ابتعث الله بها الرسل والأنبياء قائم على دعائم العلم، وأنه منضبط بقواعده، سائر وراء مبادئه ومقتضياته. وأنتم تعلمون أن في الناس من يتصور اليوم أن للدين طريقا يختلف عن طريق العلم، وربما عرف أحدهم على نفسه أمام الناس قائلا: أنا رجل علم ولست رجل دين. وربما قال آخر: أنا رجل دين ولست رجل علم. ولعلكم تعلمون أن هذين الفريقين كلاهما موجود اليوم في العالم الغربي، فقد درج المجتمع الغربي على أن يكون الإنسان الغربي الذي يعرف على نفسه أن يكون إما منتسبا إلى العلم وقواعده ومبادئه ومقتضياته، فيؤكد للناس دائما في المناسبات أنه رجل علم، وربما كان من الفريق الآخر ومن ثم فهو يؤكد للناس في كل مناسبة لكي يعرف على نفسه فيقول: أنا رجل اعتقاد، أي أنا رجل أؤمن بالدين. وهذا قد رسخ في أذهان الناس تصورا مفاده أن للدين طريقا وللعلم طريقة، وأن كل من الطريقين يختلف عن الطريق الآخر. ومع الأسف فإن هذا التصور قد ترسخ في عالمنا الإسلامي بعد أن انتقلت عدواه من الغرب إلى بلادنا. ونحن نريد في هذه المحاضرات أن نتبين الحقيقة، ترى هل الإسلام قائم على دعائم مختلفة عن قواعد العلم ومبادئه وضوابطه ومقتضياته، أم إن الإسلام منضبط بمبادئ العلم وقواعده سائر على نهجه؟ هذا هو الهدف من وراء هذه المحاضرات التي سنأخذ أنفسنا بها بدءا من هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى. وبادئ ببدء أقول لكم أيها الإخوة، وقبل أن نتعرف على الإسلام ينبغي أن نوضح أننا لا نتعرف إلا على العلم، ولا نأخذ إلا بالموازين، فإلى أي نهاية أوصلتنا العلم أوصلنا العلم وصلنا، وعن أي طريق حذرنا العلم ابتعدنا. هذا هو المبدأ الذي نأخذ أنفسنا به، بل هذا هو المبدأ الذي ربانا عليه الإسلام في أول مصدر من مصادره، ألا وهو القرآن. وقد تشبعنا بقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وهنالك آيات كثيرة ولا نريد أن نفيد في بيانها، كلكم يعرفها، تمجد العلم وتلزم الإنسان بأن يضبط فكره وسلوكه بضوابط العلم. ولكننا نريد أن نتبين كيف يقيم الإسلام مبادئه الاعتقادية على قواعد العلم، ومن ثم كيف يلزمنا الإسلام بهذه المبادئ الاعتقادية المنضبطة بقواعد العلم. هذا ما نريد أن نصل إليه. بعد هذه المقدمة ينبغي أن نقف عند نقطة أخرى قبل دخولنا في لب الموضوع. ينبغي أن نتساءل عن معنى العلم. ما هو العلم أيها الإخوة الذي يتحدث عنه اليوم كثير من الناس، والذي يتباهى به كثير من الناس، والذي يشرب باسمه كثير من الناس عن الدين؟ ما هو العلم؟ العلم فيما يتصوره كثيرا من المثقفين السطحيين الذين يتعاملون مع ألفاظ العلم أكثر من أن يصلوا إلى جوهر العلم وإدراكه. العلم عند هؤلاء الناس عبارة عن أسلوب لا عن حقيقة. كل بحث يتخذ منهج النظر في المكونات، في الطبيعة، في الأمور المشاهدة، فيما يتعلق بهذه الأمور المشاهدة، سواء ما كان منها داخلا في الفيزياء أو الكيمياء أو جيولوجيا علم طبقات الأرض أو الفلك، أو ما يتعلق بتشريح الإنسان وجسمه أو الطب ونحو ذلك. كل البحوث التي تستهدف معرفة شيء من هذه الجوانب المادية المنظورة، هذه البحوث يسمى عند كثير من الناس علما. أي هذا المنهج بحد ذاته يسمى علما، بقطع النظر عن الشيء الذي ندرسه، هل دخل في اليقينيات أم هو داخل في الظنيات أم هو داخل في الأمور المشكوك فيها، كل ذلك علم. هذا هو معنى العلم لدى كثير من الناس الذين انبهروا بألفاظ العلم، ولعلهم بحاجة ماسة إلى أن يدركوا حقيقة العلم. فلو فرضنا أن فئة من الناس تدرس نظرية من النظريات الفيزيائية، أو تدرس ظاهرة تتعلق بتركيب كيميائي، أو تدرس شيئا من الفلك، أو شيء من طبقات الأرض، أو تدرس طبيعة التربة مثلا، يقال إن هؤلاء يتحدثون في العلم، وهؤلاء يمارسون العلم، بقطع النظر عن النتائج التي يمكن أن يتوصلوا إليها. فمثلا هنالك نظريات بل فرضيات كثيرة تتعلق بالمكونات، تتعلق بالفلك، تتعلق بالفيزياء، تتعلق بالكيمياء، تتعلق بالتربة، تتعلق بالبيئة، ولكننا لم نصل إلى قرار يقيني فيها. هؤلاء الناس يسمونها علم، يسمون هذا الركام من النظريات علم. وطبعا أنتم تعلمون أن هذه النظريات تتبدل وتتغير، فهؤلاء الذين نسميهم علماء يتبنون اليوم نظرية ما، وبعد حين يتركونها ويرحلون عنها إلى نظرية أخرى مناقضة، وبعد حين يتجاوزونها إلى نظرية ثالثة فرابعة، وهكذا. وهذه السلسلة من النظريات المتناسخة كلها تسمى عندهم علما. هل هذا هو المعنى الذي نريد أن نصطلح عليه بكلمة العلم؟ لا، العلم يرفض هذا المصطلح. إذا أردنا أن نقيد أنفسنا بضوابط العلم، فالعلم يرفض ويمج هذا المصطلح. النظريات التي تتناسخ، الفرضيات التي لا نتأكد من صحتها، الاحتمالات المتعلقة بظاهرة طبية مثلا، بمسألة تتعلق بالتشريح الإنساني التي لم نتأكد منها تماما، أو التي لا نجزم باستمرارها أيضا، هذه الفرضيات كلها لا يجوز إطلاقا أن ندخلها في رحاب ما يسمى بالعلم. هناك تصورات مثلا عن الجينات التي تتجمع في الخلية، في الخلايا الإنسانية. هناك تصورات تتبدل وتتطور عنها بين كل حين وآخر، مجرد حديثنا عنها يأخذ اسم العلم أيا كانت النتائج التي تبنيناها. ربما كانت نتائج وهمية، ربما كانت نتائج باطلة، لكن ألسنا نتكلم عن الجينات والصبيات والكروموزومات وما إلى ذلك؟ إذا هذا علم. تصوروا الخطأ الفادح في هذا المعنى الذي يدركه كثير من الناس للعلم. أنت في هذا تحاول أن تصل إلى العلم، ولكن المحاولة شيء، والعلم الذي تطرق بابه شيء آخر. لا يجوز أن نسمي المحاولة علما. المحاولة بوليس نبتغي منه الوصول إلى العلم، ربما نصل وربما لا نصل. إذن عرفنا أن هذا المعنى الجاسم في أذهان كثير من الناس لكلمة العلم يربه العلم ويمجه العلم، هذا المعنى ليس هو المعنى المراد بكلمة العلم قطعا نهائيا. إذن ما هو العلم الذي نتصوره والذي نقول إن الإسلام ينهض على دعائمه؟ ما هو العلم؟ العلم بكل بساطة هو إدراك الشيء على ما هو عليه. فالعلم إدراك، ولكن بكي يسمى هذا الإدراك علما ينبغي أن يكون هنالك تطابق تام بين الإدراك الجاسم في الذهن وبين الواقع الذي اتجه إليه هذا الإدراك. عندما أدرك شيئا وأنظر فأتأكد وأتيقن من أن هنالك تطابقا بين الإدراك الجاسم في الذهن وبين هذا الواقع، عندئذ هذا الإدراك يسمى علما. فأنا إذا نظرت إلى هذه الزهور التي أمام وتأملت فيها واستقر في ذهني إدراك عنها، وبحثت فوجدت أن ما أدركته مطابق للواقع، أدركت أن هذه زهور وأن لها طبيعة معينة وأنها لا تتمتع برائحة معينة، إذن هذا الإدراك المتفق مع هذا الواقع يسمى علما. ولكن لو أن هذه الزهور كانت زهورا اصطناعية ونظرت إليها فاستقر في ذهني أنها ظهور حقيقية، هذا يسمى إدراكا، ولكن هذا الإدراك أبعد ما يكون عن أن يسمى علما. هو إدراك لكنه إدراك مخالف للحقيقة، إذن هو ليس بعلم. أعود فأقول العلم كما اتفق عليه الفلاسفة والمناطق وكما بحث فيه العلماء منذ أقدم العصور إلى اليوم، هو عبارة عن إدراك الشيء على ما هو عليه، ولا بد أن يتوفر اليقين بأن هذا الإدراك الذهني مطابق للواقع الحقيقي. هذا هو العلم أيها الإخوة. ونحن عندما نخوض المجالات العلمية بالنسبة لفجاج الكون، عندما نحاول أن نتبصر حقائق الأرض وبواطنها والمعادن التي فيها، عندما نريد أن ندرس النبات وخصائصه وكيفية استنباته وكيفية الاستفادة منه، عندما نريد أن ندرس البيئة، ندرس الهواء بكل ما فيه من غازات مختلفة، عندما نريد أن ندرس ذلك نحاول أن ندرك هذه الأشياء على ما هي عليه. هذه تسمى محاولة على طريق العلم. أما العلم فهو أن ألتقط مدركة أضعها في عقلي وأتأكد أنها متفقة مع الواقع، ولهذا الإدراك ولهذا اليقين منهجه. هذا هو العلم الذي يتعامل معه العلماء قديما وحديثا، ومن ثم فهو إدراك الشيء كما قالوا على ما هو عليه في الواقع. هذا هو المعنى الذي سنتعامل معه، وسوف نسير في محاضراتنا هذه لنتبين ترى هل الإسلام يشرب بنا عن طريق العلم ويتخذ لنفسه منهجا مستقلا، أم إن الإسلام خاضع لقواعد العلم ونواميسه، حتى إذا لم نجد شيئا من مبادئه متفقا مع العلم بالمعنى الذي عرفنا به عرفناه الآن، فنحن مطالبون بأن نرفض هذا الشيء مهما قيل عنه ومهما قيل عن مصدره. هذا ما سوف ندرسه لنتبين ترى هل الإسلام متفق مع العلم أم الإسلام يتخذ لنفسه طريقا مختلفا عن العلم. شيء آخر أيضا قبل أن ندخل في لباب موضوعنا ينبغي أن نتبينه، هو أننا لا نتكلم الآن عن الأديان المختلفة، إنما نتكلم عن الإسلام. عندما نتكلم عن الأديان الأخرى، والأديان الأخرى كثيرة، إذا استعرضنا أمم الأرض فلسوف نجد أديانا كثيرة أخرى، إذا استعرضنا هذه الأديان سنجد أن معظمها شارد عن طريق العلم قطعا، لكن لسنا بصدد تلك الأديان، نحن نتكلم عن الإسلام. والآن وقد انتهينا من هذه النقاط التي أرجو أن نكون على بينة منها، أبدأ فأتساءل ما هو الإسلام. الإسلام في معناه البسيط الذي يمكن أن يتبينه ويدركه أي إنسان يريد أن يعرف عن هذا الشيء علما حقيقيا، الإسلام أيها الإخوة هو أفضل طريقة للتعامل مع الكون والإنسان والحياة. هذا هو الإسلام. الإسلام هو عبارة عن الطريقة المثلى المفضلة بكيفية تعامل الإنسان الفرد مع المكونات التي من حوله، مع حياته التي يتمتع بها، مع الناس الذين يعايشه. إذن الإسلام هو منهج التعامل مع الكون والإنسان والحياة. هذا المنهج من أين جاءنا؟ طبعا هنالك من لا يؤمن بعد بهذه الحقيقة، لكن هذا هو المشروع الذي سنتحدث فيه. أنا درست هذا المشروع واستيقنته، ولسوف نتجاذب أطراف الرأي في هذا لكي نصل بكم إلى هذه النهاية التي وصلت إليها إن رأيتم أنها تسير بنا في طريق علمي منضبط. رب هذا الكون، رب الإنسان والحياة والمكونات، صانع هذا الكون خاطبنا وأنبأنا عن أفضل طريقة نتعامل على أساسها مع هذه المكونات التي من حولنا، أي أن الإسلام أشبه ما يكون بهذا الكتالوج الذي تجده مقترنا مع الجهاز الذي يخرج

عندما يخرج هذا الجهاز من المصنع أو المعمل الذي أنتجه لينتشر ويسوق بين المجتمعات وليصل إلى أيدي الناس، كل منكم يعلم أنكم تجدون هذا الجهاز مقرونا بكتيب اسمه الكتالوج. ما الذي يتضمن هذا الكتيب؟ يتضمن هذا الكتيب تعريفا بهذا الجهاز، تعريفا بالجهة التي أنتجت هذا الجهاز، تعريفا بفائدته، تعريفا بكيفية استعماله، تعريفا بكيفية صيانته، كيف تستعمل هذا الجهاز، كيف تصونه، كيف تتقي أضرارا يمكن أن تنالك فيما لو أخطأت الطريقة المثلى لاستعماله. شيء طبيعي. هذا الكون جهاز أيها الأخوة، جهاز معقد جدا. هذا الجهاز الكوني أنتجه منتج تماما كهذه الأجهزة، والإنسان سيد هذا الكون، أي سيد هذا الجهاز. فأنتم تعلمون أن هذا الكون مسخر للإنسان، فكان طبيعيا جدا جدا أن يقترن مع هذا الجهاز الكوني كتيب يخاطب به الإنسان الذي هو سيد هذا الجهاز، وأن يتضمن هذا الكتيب تعريفا للإنسان بهذا الجهاز الكوني وتبصيرا بفائدة هذه المكونات التي من حوله، وتبصيرا له بكيفية التعاون وكيفية استعمال هذه المكونات. الإسلام هذا هو، الإسلام هو الكتيب الذي أرسله صانع هذا الكون مع كونه يخاطب به الإنسان الذي يريد أن يستعمل هذا الكون لمصلحته. أقول هذا الكلام وفيكم ربما من لم يؤمن بعد بهذه الحقيقة. حسنا، هذا ما انتهيت إليه وهذا ما أريد أن أحاوركم به. ربما تجدون في النتيجة أن الذي أقوله والذي انتهيت إلى قرار يقينين به حقيقة، إذن كلنا نعتنق هذه الحقيقة ونقبل إلى هذا الكتيب من أجل أن نجعل منه دستورا لكيفية التعامل على أساسه مع الكون والإنسان والحياة. فإن رأيتم أن هذا الكلام الذي أقوله شارد عن المنهج العلمي فلا عليكم أن تعودوا عن هذا الذي أضعه بين أيديكم وأن تسيروا على المنهج الذي ترى وتشاؤون، ولكن ينبغي أن نتحاور، ينبغي أن نحاول معرفة الحقيقة. والحقيقة كما أقول لكم إنما تخضع بشيء لا ثاني له ألا وهو العلم، ولكن العلم لا بمعنى النظريات والفرضيات والتصورات، وإنما العلم بمعنى إدراك الشيء على ما هو عليه بدليل. إذن عرفنا الإسلام، هذا التعريف يجعلنا نتساءل، وهل هذا الكون الذي نعيش فيه له مكون؟ هل لهذا الكون مكون؟ حتى نتساءل عن المصنع الذي أنتج هذا الكون، وحتى نبحث عن الكتالوج المعرف بكيفية التعامل مع هذا الكون. لعل هذا الكون ليس له مكون، لعل هذا الكون تكامل ولد ثم تنامى ثم تكاملت مرافقه شيئا فشيئا، كما يقول كثير من الناس، وهي نظرية من النظريات التي تسمى علما، نظرية من النظريات. لعل هذا الكون ليس له مكون، ومن ثم فلا داعي إلى كتيب أصلا يعرف به، وعندئذ سبيل التعامل مع هذه المكونات أن نبدع نحن من عندنا منهجا، أن نخترع من عندنا قوانين للتعامل مع الإنسان ومع الكون ومع الحياة. اهتمام قائم، لعل لهذا الكون مكونا ولعل هذا الكون ليس له مكون. الفرضية الفكرية

بهذه النقطة، وأن نريها اهتماما بالغا، وأن يكون سلاحنا، بل ينبغي أن يكون مصباحنا الذي نضيء به طريق بحثنا في هذه النقطة العلم، ولا شيء غير العلم. ترى هل هذا الكون مكون، أي هل هذا الشيء المصنوع صانع، أم ليس لهذا الشيء المصنوع صانع؟ هذا ما سندخل في دراسته والمحاورة بشأنه. وكما قلت لكم، دليلنا ومصباحنا ودستورنا الذي نعتمد عليه في هذا في هذه الدراسة إنما هو العلم. أيها السادة والسيدات، الآن أفترض أن الله غير موجود، هذا ما أفترضه الآن، ومن ثم فأفترض أن هذه المكونات بكل ما فيها ليس لها مكون. ترى ما هو الميزان العلمي الذي يرفضني ويعينني لمعرفة الحق في هذه المسألة؟ أنا أريد أن ألتجأ إلى العلم كما قلت لكم، ولكن كيف أستطيع أن أستعمل العلم نفسه؟ هنا نجد أنفسنا أمام بحث بين حاصرتين، بين قوسين، ما هو المنهج العلمي لمعرفة الحقائق؟ لابد من منهج. إذن تركنا مسألة وجود الله وعدم وجود الله جانبا، ريثما نتعرف على الميزان، الميزان الذي سنلجأ إليه للإجابة عن هذه الأطروحة. ما هو المنهج العلمي لمعرفة حقيقة من الحقائق؟ الجواب عن هذا، هذه الحقيقة التي نريد أن نعرفها وأن نتبينها ونرفع الحجاب عن عقولنا أمامها، إما أن تكون خاضعة للحس، وإما أن تكون غائبة عن الحس، ولا ثالث في هذه في هذا التقسيم. إما أن تكون هذه الحقيقة خاضعة للحس، يعني مما يمكن أن تراه العين، أو مما يمكن أن تسمعه الأذن، أو مما يمكن أن يشمه الأنف، أو مما يمكن أن يلمسه تلمسه اليد، يعني يلمسه الحس، هذا يسمى شيء خاضع للتجربة والمشاهدة. وإما أن يكون شيئا غيبيا لا يخضع للحس. فإن كانت هذه الحقيقة مما يخضع للنظر أو للسمع أو للشم أو للذوق أو لللمس، فسبيل وصولنا إلى قرار علمي بذلك هو التجربة والمشاهدة ولا غير. لا النصوص تفيدنا ولا الأخبار تغنينا، وإنما الذي يفيدنا في هذه الحالة التجربة والمشاهدة. قيل لك إن هذه الأرض قابلة للاستنباط، تجرب. قيل لك إن هذه التربة جيرية غير صالحة للاستنباط، تجرب. قيل لك إن هذه الأرض فيها ماء على بعد 7 أمتار، تجرب. قيل لك إن زوايا المثلث تساوي قائمة، تجرب. قيل لك إن الإنسان مركب من كذا وكذا وكذا، والجهاز العصبي فيه كذا، والدورة الدموية، كل هذا لا نستطيع أن نصل إلى قرار علمي بشأنه إلا عن طريق التجربة والمشاهدة. هذا شيء لا بد أن ندركه وأن نعلمه بيقين. وإسلامنا يسير مع هذا المبدأ، إسلامنا يدفعنا إلى هذه الحقيقة، يعني أن الله سبحانه وتعالى لم يأمرنا أن نعتقد بشيء

التابع للتجربة والمشاهدة عن طريق الإخبار إطلاقا. كل شيء يمكن أن نعلمه بواسطة التجربة المشاهدة المعاناة يأمرنا الله أن نجرب. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لم يأمرنا الله أن نغمض أعيننا ونؤمن إيمانا غيبيا بشيء بوسعنا أن ندركه عن طريق التجربة والمشاهدة أبدا. أما إن كانت هذه الحقيقة التي نريد أن نصل إلى قرار علمي بها من الأمور الغائبة عن الحس، لا العين ترى، لا الأذن، لا الأنف يشم، لا الفم يذوق، ولا اليد تحس، يعني أمر غيبي، هذا ما يسمى بالغيب. فهل نقول إن كل ما هو غيبيا غير موجود؟ كان فيما مضى هنالك من يقول كل ما لا تراه عيناك لا تفكر فيه بعقلك. لا، الأمر ليس كذلك. هذا الموضوع لعل الوقت قد انتهى أيها الإخوة، سنتابع شرحه وبيانه إن شاء الله في الحلقة.

الإسلام في ميزان العلم، برنامج علمي فكري يضع الإسلام في مواجهة الشبهات والتصورات الغربية المغلوطة، ويكشف زيف الفرق التي تسعى إلى تشتيت الدين وتمزيق وحدته. إعداد وتقديم الشهيد محمد سعيد بن رمضان البوطي رحمه الله تعالى.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: آداب سلوك المريد، برنامج علمي روحي يشرح كتاب رسالة آداب سلوك المريد للإمام العارف بالله الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله تعالى، في دروس ترسخ في القلب معاني السلوك والتزكية. شرح وتقديم الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنكم. من رسالة آداب سلوك المريد لسيدنا الحبيب عبد الله بن علوي الحداد، نفعنا الله به وبكم في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي يقذف إذا شاء في قلوب المريدين لوعة الإرادة، فيزعجهم إلى سلوك سبيل السعادة التي هي الإيمان والعبادة، ومحو كل رسم وعادة، وصلى الله وسلم.
3: نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله ومن والاه. هذا الكتاب على ما فيه من الإيجاز، إلا أنه جمع الكثير من المنافع للمبتدئ في السير إلى الله سبحانه وتعالى. وسيدنا الإمام عبد الله بن علوي الحداد كان غزالي زمانه ومجدد عصره، ووهبه الله سبحانه وتعالى لسانا عذبا رطبا، وأكرمه الله تعالى بنصيب وافر من الميراث المحمدي من جده صلى الله عليه وسلم في جوامع الكلم، وجعل الله سبحانه وتعالى لكتبه النفع العظيم والقبول الكبير، فترجمت كتبه إلى كثير من اللغات، وانتفع بها الناس في كثير من البلاد. وما جمعه من الأذكار والأوراد النبوية في مثل ورده اللطيف وراتبه الشهير، كتب الله لها القبول، حتى أنها قرأت في أيام حياته في الحرمين الشريفين وفي مشارق الأرض ومغاربها رحمه الله تعالى. وهو كما وصفه الإمام علي الحبشي وقال: فجميع من سلك الطريقة بعده مستصبحون بنوره الوقاد. وأثنى عليه أهل عصره ومن بعده ثناء عظيما، وقد أكرمه الله سبحانه وتعالى بالنفع الكامل، وقالوا إن الله تعالى نفع بكتبه وبأولاده وبطلابه، فهو دعا إلى الله بالقدم والقلم والفم، كان يعلم وكذلك كتب هذه الكتب، وكذلك نفع الله بأولاده ومريديه وتلامذته نفعا عظيما. هذه علامة على كمال وراثته للمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وكتبه كلها كتب موجزة، ومثل النصائح الدينية والدعوة التامة والنفائس العلوية وإتحاف السائل وسالة المذاكرة وسبيل الادكار والحكم، وهذه الرسالة الموجزة الجامعة للكثير من الخيرات، آداب سلوك المريد. فذكر الآداب الأساسية التي يحتاجها المريد السالك، وسنتكلم عن كلمة المريد عند الاتيان على محلها في الآية إن شاء الله تعالى. افتتح قوله بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا افتتاح مبارك فيه تجرد عن الحول والقوة، في أن كل ما أفعل وكل ما أعمل إنما هو بقدرة الله وقوة الله وإعانة الله سبحانه وتعالى لي. ثم استفتح بهذا الافتتاح المبارك المشير إلى الموضوع وإلى المعنى: الحمد لله الذي يقذف إذا شاء في قلوب المريدين لوعة الإرادة. إشارة إلى أن افتتاح الكتاب بهذا إشارة إلى أن افتتاح السلوك بهذا، فافتتاح سلوك العبد بجاذبة ربانية نفحة إلهية يقذفها الله تعالى في قلب العبد، فينشأ منها رغبة ووجهة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم تم.
2: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد أهل السيادة وعلى آله وصحبه السادة القادة. أما بعد، فقد قال تعالى وهو أصدق القائلين: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا.
3: نعم، فمن هذه الآية نشأت كلمة المريد. من كان يريد الآخرة وسعى لها سعيها، فسينبه الإمام الحداد هنا أن الدنيا من أرادها وقصدها وتوجه إليها خسر وفسدت حياته في الدنيا وفسدت آخرته. وأما الآخرة فمن أرادها فالإرادة هنا لا تكفي، لا بد للإرادة أن يوافقها العمل والسعي. قال الله تعالى من أراد الآخرة وسعى لها سعيها فأولئك كان سعيهم مشكورا. الله يجعلنا وياكم مشكوري السعي إن شاء الله.
2: والعاجلة هي الدنيا، فإذا كان المريد لها فضلا عن الساعي لطلبها مصيره إلى النار مع اللوم والصغار، فما أجدر العاجل بالإعراض عنها والاحتراس منها. والآخرة هي الجنة، ولا يكفي في حصول الفوز بها الإرادة فقط، بل هي مع الإيمان والعمل الصالح المشار إليه بقوله تعالى وسعى لها سعيها وهو مؤمن. والسعي المشكور هو العمل المقبول المستوجب صاحبه المدح والثناء والثواب العظيم الذي لا ينقضي ولا يفنى بفضل الله ورحمته. والخاسر من كل وجه من المريدين للدنيا الذي يتحقق في حقه الوعيد المذكور في الآية هو الذي يريد الدنيا إرادة ينسى في جنبها الآخرة فلا يؤمن بها، أو يؤمن ولا يعمل لها. فالأول كافر خالد في النار، والثاني فاسق موسوم بالخسار.
3: نعم، مقدمة واضحة ما تحتاج إلى بيان. نعم.
2: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أخبر صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا عمل إلا عن نية، وأن الإنسان بحسب ما نوى يثاب ويجزى، إن خيرا فخير وإن شرا فشر.
3: نعم، على عادة السلف افتتح كتابه بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وفيه فائدتين: الأول العناية بتصحيح النية في بداية سير العبد، أن يصحح نيته. وأصل النية هو إخلاص القصد وإفراد القصد لله سبحانه وتعالى وطلب رضوانه ووجهه الكريم. ثم هذا الحديث أشار فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى قضية الهجرة، فجعل المثال الذي ضربه من بين كثير من الأمثلة التي كان يمكن أن يضربها رسول الله صلى الله عليه وسلم مثال الهجرة. أولا لأن الواقع كانت الحادثة التي حصلت فيها، وهو سبب هذا الحديث، أن رجلا هاجر كان يريد أن يتزوج امرأة أم قيس، فلما هاجرت خرج من مكة فذهب وراءها إلى المدينة وكان قصده الزواج منها. فالمهاجرين هاجروا لله ورسوله، والرجال هذا هاجر يريد الزواج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلامه جامع، فالعبرة ليس بخصوص السبب ولكن بعموم المعنى. فالمعنى هنا جمع معنى الهجرة، والهجرة هي السفر إلى الله، الرحلة. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني أن كتابنا هذا ومنهجنا هذا هو بداية رحلة. أنت الآن أيها المريد السالك، إذا كنت تريد الله والدار الآخرة فعليك أن تسعى في طريق هذه الرحلة. أنت الآن في رحلة، هذه الرحلة تحتاج فيها أولا إلى النية الصالحة، أن تجعل قصدك واضحا وهو أنك تريد الله سبحانه وتعالى، فمهما اختل ميزان هذه النية اختل السلوك. فمن خرج مسافرا ولا يعرف قصده ربما سلك طرقا شتى وأضاع وقته في الطرقات وهو لا يدري أين يريد، ولكن من عرف قصده فإنه سيذهب إلى قصده في طريق مستقيم. فمن كان قصده الله سبحانه وتعالى فقد صحت له النية. والآن إذا أراد السلوك فإن دليله ومرشده وإمامه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هذا قصده الله ودليله رسول الله وطريقه الشريعة، طريق واضح جدا. فإذا سلك مع رسول الله متبعا له في شرعه وهو شارعه في طريقه وصل إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
2: فمن حسنت نيته حسن عمله لا محالة، ومن خبثت نيته خبث عمله لا محالة، وإن كان في الصورة طيبا كالذي يعمل الصالحات تصنعا للمخلوقين. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من عمل لله على وفق المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان ثوابه على الله وكان منقلبه إلى رضوان الله وجنته في جوار الله وخيرته، وأن من قصد غير الله وعمل لغير الله كان ثوابه وجزاؤه عند من تصنع له وراء له ممن لا يملك لنفسه ولا ممن لا يملك له ولا لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وخص الهجرة عليه الصلاة والسلام من بين سائر الأعمال تنبيها على الكل بالبعض، لأن من المعلوم عند أولي الأفهام أن الإخبار ليس خاصا بالهجرة بل هو عام في جميع شرائع الإسلام. ثم أقول: اعلم أيها المريد الطالب والمتوجه الراغب أنك حين سألتني أن أبعث إليك بشيء من الكلام المنسوب إلي لم يحضرني منه ما أراه مناسبا لما أنت إذا تشتمل على شيء من آداب الإرادة بعبارة سلسة، والله أسأل أن ينفعني وإياك وسائر الإخوان بما يريده علي من ذلك ويوصله إلي مما هنالك، فهو حسبي ونعم الوكيل.
3: نعم. فذكر سبب هذا المؤلف وهو أنه طلب منه أحد المحبين أن يكتب له رسالة موجزة مختصرة في معالم الطريق والآداب التي ينبغي أن يسلكها المريد، فكتب الإمام الحداد هذه الرسالة الموجزة وأبدى تواضعه أنه ما وجد مما يمكنه أن يكتبه إلا هذه الفصول الوجيزة، ولكنها كانت نافعة ولا زال المريدون ولا زال أشياخنا يقرؤون هذا الكتاب جيلا بعد جيل، وقد الحمد لله قرأنا وسمعنا على كثير من المشايخ، نفعنا الله تعالى بما فيه. آمين. اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين.
1: آداب سلوك المريد، برنامج علمي روحي يشرح كتاب رسالة آداب سلوك المريد للإمام العارف بالله الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله تعالى، في دروس ترسخ في القلب معاني السلوك والتزكية. شرح وتقديم الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.

0: نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: في لحظات السحر، حيث صفاء الأرواح وخشوع القلوب، نأخذكم إلى نفحات كان السلف يحيون بها لياليهم. استمعوا معنا لأذكار آخر الليل.
2: الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا قبي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليم لا يعجل. صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك، وأنت لم تزل ذلك أهلا. يا ميسر كل عسير كل كسير، يا صاحب كل ويا مغني كل فقير، يا مقوي يا كل ضعيف، يا مامنا كل مخيب، يسر علينا فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج البيان والتفسير، حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. أخاف منك وأخاف من يخاف منك، اللهم بحق من يخاف منك نجنا من لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بك وارحمنا بقدرتك علينا، فلنا لك وذكرتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، عدد خلقه داد كلمات. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، صحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، عند الموت، مغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات.
1: موعد السحر يجمعنا بكم يوميا قبل الفجر بخمسين دقيقة عبر إذاعة نور الإيمان، حيث النور والسكينة.

بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى من يطرق الدار من العمار والزوار إلا طارقا يطرق بكم. أما بعد، فإن لنا ولكم في الحديث عهد، فإن كنت عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تذكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانقلبوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حاميم لا ينصرون، حاميم عين سين قاف، تفرد أعداء الله وبلغت حجة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.

0: المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح.
1: أبواب العلم. ثواب العلم والعلماء وفضلهم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاء لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو عالما أو متعلما. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان، أحدهما عابد والآخر عالم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت، لا يصلون على معلم الناس الخير. ثواب طلب العلم وتعليمه لوجه الله عز وجل. عن صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من خارج يخرج من بيت في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه، فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله، ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره.

0: المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح.
1: أبواب العلم. ثواب تعليم العلم وتصنيفه ونسخه وروايته. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة تجري يبلغه أجرها، وعلم يعمل به من بعده. عن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من علم علما فله أجر من عمل به لا ينقص من أجر العامل. عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لأن يهدي الله بهداك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع. ثواب العمل على الكتاب والسنة والتمسك بهما. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.

0: الإمامة.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم إني أصبحت وأمسيت أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك ورسلك أنك أنت الله لا إله إلا هو، أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، فآته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم يا مالك كل من ملك، ولذلك تؤتيه من تشاء وتنزعه ممن تشاء، ولك من عالم الملك ما لا يملك، ولك من عالم الملكوت ما لا تطلع عليه إلا عباد الرحموت. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق

في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله